الْأُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى

0: قال فاذهب
1: بسراني عزيز
2: استاكاتي بانجي بيانية
0: من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب
1: بسراني

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة

0: حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل پیغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزة بليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بندل بندكان إخوانا بيت داواكار موكسش من بم أوي داواي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

الماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

الآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

الصدق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحب

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

الجنة بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

قل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه.

0: معروفة
1: إن الله خبير بما تعملون.

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم

طلق قمراب كم يان قمراب كريم، يان هلب كم يان هلم لقلب كري، يان ستم بكم يان ستمم لي بكري، يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barizan khosh ham lawani satu hab lawani kain tafsir Qur'an piroz be mu khazmatan be man basti raza mandi khwai gori wa hiwadan be wa aziz sudi lor bugrin. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahman ar-rahim. Wala'in ateyta alladhina utu al-kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بل خوش يستان خوي سبحانه وتعالى هل درجي بابتي تحويل قبلة ببيغمبر دفر صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أقرر دیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم حریز بول سر ایمان هینانی همو کسیک کلیرز دا بتایبتی ایمان هینانی اهل کتاب ایتر خوای گور پیدا فلم اگر بیتو هر همو آتیک بینی و همو بلگو معجزیک بینی و لسر اوی کوا اوان قناعت پی بینی که اتباع قبله کی توب کن او ما تبعو قبلتک کواتا اوانی که اوتو الكتاب اوانی لیهود و لنصرانی کان اواني كوا اعتراض لا تحويل قبلة دقرن كوا ما بس يعني ايمان نهينانا دفنمي اواني كاو او هلويستيان هيا اواني اصلا ما بس يعني ايمان بينن لو دفنمي اقر همو آتيت شان لو بيني اوان ما تبعو قبلتك اوان اتباع قبلك يتوناكن واتا اوان مسلمان نابن سنك حتى اوك مسلمان نابن اتباع قبلناكن طبعا بلام كذا فني ما تبع قبلتك إلا بريو بتايبتي استالي لباس باسي تحويل قبلة كواتا أقر همو آتو بلقيت شان لوبين أوان هر اتباع قبلتو ناكن كواتا لوي هندخ خمي لي مخو أو اندي لسر تبليغي وحي خواي قوربك سبحانه وتعالى أو هندخ خمي لوان مخو كوا إيمان ناينا وما أنت بتابع قبلتهم وأتوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دوايش همو إيمان داران أتوش تابعي قبلي وانا كي بهيت شويك سبحان الله سأل لي رداقم لاحظب كي ما تبع قبلتك بابلين جمليتي فعلية وما أنت بتابع قبلت جمليتي اسمية جملي اسمي بمعنى تدي واتا أوان بهيت شويك ما تبع قبلتك جملي فعلي معنى تجدد حدوث دقيني واتا زال لدواي زار أوان هر إيمان ناين هر تصند آت پیش کش بکی هر تصند بلگان لو بنوان هر ایمان نه بلام اتو بش شیوه چی صفت اسمی ده فرمیتن جمله اسمی و اتا بش شیوه چی ثبوت ده که جمله اسمی ده بروی بو شیوه معنی استمراریت ده بخشی که اتو با مستمری لحالتی دائم ده اتو با هیچ شیوه گو ما انت بتابعین قبلتهم که اتا لیر دا وک خوای گور سبحانه تعالی وک اخبار ک دا فرمی و شگل شوازکان وک لزمان عربی بتابت القران فیروز پیاده ذکریتن یگل شوازکان فرمان کردنه ک وات نا فرمی لا تتبع قبلتهم اتباع قبل ایوان وک دا فرمی و ما انت بتابع قبلت اتو بهج شوگ تابع قبلتی وان نابی ک وات بهج شوگ نا کری تابع قبلتی وان بی بهج شوگ بتابت خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوا معصومه معصوم بهيج شوية قد تابع قبلي وان نبي طبعا قبلي وان وكو زانان دفرمون قبلي زولك كان كواروية إذا كان بيت المقدسة قبلي نصرانية كان رولة زيهتي مشرقي شمس دكان إتر هر يقلوانا قبلي كان هي بهيج شوية قد تابع قبلي وان نبي كواتا بهيج شوية رولة قبلي وان ناكي بهيج شوية ناتسي سديني وان وما أنت بتابعين قبلتهم كوا أصل بها لدواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمانش بهما شوا بشيويك وبصفته استمراريته دائمي بهج شويك آماد نبي تابع قبلي وان بي رول قبلي وان بك توجهي لبو أفكاري وان بروات رول صفات أخلاقي وان بك بهج شويك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض كواتا ليردا ديار أواني طمعيان هي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا تاويان لويا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم روجه إلى روجان بيتسر قبلي أوان الرو لروجة كي أوان بيتسر دين أوان خواي قولا بابن حسمي دكا بهيج شيوك بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناتسر دين نقو ناتسر قبلين نقو أو زودة فرمي لنا وخوشيان أوانا وما بعضهم بتابع قبلة بعض
هندیک لوان اشتابی قبلتی هندیک لوان کنی که اتاد زول کود یانج دنیا و خویان برای برانبر به اهل اسلام یک هلویستن برام لنا و خویان هندیک لوان رول قبله آوانیتر ناکن که اتاد زول کان رول قبله نصرانی کان ناکن نصرانی کانش رول قبله زول کان ناکن و بعضیم بتابین قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم اتر اگر بيتو اتباع اهوائي اوان بكي كوات اوي اوان لسريدان هدايت نية علم نية بلكو اوي اوان لسريدان اهواء هواء ارزوه فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم كواتو كل سورة القصص دفن اگر استذابان لو تو نبي يا رسول الله لبو او حقيك اتو بيتا بزان اوان اتباع اهواء ارزوه خويا عندكن كوات اوي اوان لسريدان دين نية أو أوان لسريدانا من هزني حقني ملك أهواء وماذا بعد الحق إلا الضلال أتوج أقربيتو اتباعي أهوائي أوان بكي لدواي أو علمي كلبوت هاتي كبريتي لو وحيا كعلمي راستقينا لو وحيي ورد جيريك أخوانا دي سبحانه وتعالى إتر لدواي أو كوا أو علم دلو هاتي كبريتي لو وحي أو زابتي اتباعي أهوائي أوان بكي لو حالتي والعياذ بالله إنك إذن لمن الظالمين أتوج ديه ريزي كساني چي ظالم مستمكار أواني كوا ظلميان لخوايان كر وكوا وازيان لحقنا ورويان لنا حق كر إتر لير دوابة پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم لكاتك ده كپیغمبر صلى الله عليه وسلم معصومة بهيد شويق أوشتي لنا وشيته وخواي قورش باراستيتيو بهيد شويق بخوش ميلي لبوشتيني بلا ما كوزانان ده فرمي أوه بياني من هزا أهو بياني من هذا أقر واب بيغمبر بفرمي صلى الله عليه وسلم لا بيغمبر قبول نكري لخوار بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكس قبول ناكري لخوار بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكس قبول ناكري كواتا أقادار با أقر بيغمبر بفرمي إنك إذن لمن الظالمين كواتا غيري من باب أولى أقر كسي اتباع أهواء أوامك يصبح ظالما من ضمن الظالمين تستغوز ريزي ظالمانو بخوش دبت يجلس تمكاران كخواي قورج لظالمان قبولنا كا كواتا اوا بياني من هزا اقرنا بيغم صلى الله عليه وسلم بهيش شويق اوشتا انزام ناداتا واهروا اللي رأوي دي كشي كبابني وكوزانان باسيان كده خواي قورج سن مراعاتي نفسية دولو دلوني بيغم بردك صلى الله عليه وسلم نافرمي ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من العلم ستصبح ظالما يأخذ شوازك لو شوازان والعياذ بالله يعني يكسر توزيفك بل كده فهم إنك إذن لمن الظالمين دس يريزي ظالمان نافر متبخده بي الظالم سبحان الله أو مراعاة نفسيته ومكانته بيغنبرة صلى الله عليه وسلم وكل زيقادكش لبون من عبس وتولى أن جاءه الأعمى نافر من عبست وتوليت نافر من يا رسول الله أتو رود قرش كردو فشت التيك نا ده فرمي عبس وتولى وكان ما باس الشخص يشيدي كذا كوا معلومة باس في أغنبالك صلى الله عليه وسلم كوا تلير ده وهلو هل تسندين زي قاد كش مراعاة مكانتي في أغنبالك صلى الله عليه وسلم كتسن مكانتي شبرزه إلي رب العالمين فاشن ده فرمي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ده فرمي أواني كوا كتاب ما بي بخشينا واتل زولك ولديانا كان كوا توراة إنزيلا لهاتيا يعرفونه واتا بيغمبر دناسا صلى الله عليه وسلم كودي ناسا كما يعرفون أبناءهم مداي ناسينيا لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو هندات ساق دي ناسا وكو كركان خوان دناسا كما يعرفون أبناءهم هل وكو كركان خوان دناسا أو ها بيغمبر دناسا صلى الله عليه وسلم باتش شويق أو علمان بيدا كردي كودي ناسا لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكخواي قولوا بعض ذكر سورة الأعراف يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخر الآية كواتا بيغمبر دناس صلى الله عليه وسلم بوص في كربوان كلا للتوراة والإنجيل ساق دزانا أو رسول الله وكل سيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبابلين أوالي كسيري بيغمبر دناس صلى الله عليه وسلم لا تندين حالات كباس لو موقفي أهل كتاب ده كان بتابتي زول كان ككوب يا غمبري هذا ناسي صلى الله عليه وسلم كذا نقول هو بلا يلا بين خوينا نقول هو أو الشخصية كخوي يقول له إيه ما بس كده بلام إيمان شيئا بينا ده هنا فتلير إذا خوي يقول دفرمي يا غمبري ده ناس نو صلى الله عليه وسلم هروكو كوري خوينا ده ناسن زاوكو
د جرنیت کو عمر کوری خطاب خوایل رازی بل عبد الله کوری سلام د پرسیتن کوا او شان زول کبو ایمان دینو د مسلمان او صحابیه چی برازه پاشو کو ایمان پیدین تن د فرمیتن لی د پرسی امام عمر خوایل رازی بی د فرمی او اتی کوا خوای گور سبحانه وتعالى باس دکا یعرفون کما یعرفون ابنم دلی راستا بل دیناسین و هر وکو کرکان خوشمان دناس بلکو زیاتریش او یاند فرمی بلکو زیاتریش لبروی کرکم بل داچ ادعا دکا او کریتو نازم لدوای من داشی چی کردیا کواتا شکا چی تیدا بلام شکمان لخبری خوای گوری نکره تورات و انزیل بوشیوی باس پیام صلی اللہ علیہ وسلم کردیا طبق الاصل طبق الاصل او صفاتان لپیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتي تزي كوا او پیغمبر الى تورات وانزيل باسكرا او زاد فر امام عمر خويد رازي بي حستا والسري عبد الله كر السلامي ماسكر لبو او حقي كوا بياني ذكا وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وان فريقا منهم خويد سبحانه وتعالى نافر مهميان بل كل باب انصاف ودائما خويد سبحانه وتعالى كزانه من باب احتراز كنافر مهموي كسان شتيدا وكو عبد الله كرك سلام ايمان ديني تسنديني ديكش برام تاك تاكشن براستي برام زور بيان كالير دخواي قلت فرمي وإن فريقا منهم كو مليك لوانا ليكتمون الحق او حقي كبيانا كوالا تورات وإنزلوا أنباس كريات درباري بيغمبر صلى الله عليه وسلم او حقي دشارنوا وهم يعلمون تساتش دزان اوا او پیغمبر یکوا خوای ګور باس کړي صلی الله علیه وسلم کواته لکاتک د حق د شار نواب بنزانی او بزهلونیه با علم او د شار نواب کوا زریمکات سنقات او سنقات د بیتوا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين خوای ګور تاکید لسروی د کاتوا لبر وی شبهات اهل کتاب او هند زوره نبدا خوان خواست تاثیر لسر درو دروین پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاخد درو دروین ایمانداران هبی تأكيد لسر تأكيد دكاتوا الحق من ربك أو حق لا يبرور دقارتا أو كوا خواي قول لبتو وحي كده هر أو حقيا هر أوي راستو درستا أقا داربا أو قمانو شبهاتي أوان إساري دا كان تأثير لينك فلا تكونن من الممترين كوا تمن ربك كربوبيتي خوي خواي قول ديداتا بال پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكأنما او خداي كرب العالم بتاي بتيش پروردگاري تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكو ريز لينانا فلا تكونن من الممتين دي لو كسان مبا كشكو قماني عن هي عيني دي سانيج ليرا مراعاتي مكانت پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم نافرمي شكو قمان النبي نافرمي اتو لو كسي مبا اتو كسي مبا كوا شكو قمان اوي بنا تفرمي لو كسان مبا كبيا ريزي او كساني كوا ممترين شكو قماني عن هي شكو قمان لو ريز أو كسان مبا كما تديس ناج أوا مراعاتي جانب وقبابلين مكانت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كما تأكيدش بالتأكيد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بهيج شيوك وكل رواياتي لدي جردريتوا كما لا أشك ولا أسأل وكل سورة يونس بيدا فرمي أقر شكت هي برسيار بك تفرمي نشكم هي نبرسيارش دكم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بهيج شيوك شكو قمانين كما تلوي وكدلين او خطابانك لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو امتك شيتي ديار بيان منهج كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهش شي شچ لنا وشتا بلام امتك شي متبعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انك ايمان ما قران بهش شك غمان تن لنا تزي دربار حقي كوا تا او بلقيل سر وكوتمان او حرب دعائيه او حرب اعلاميه كوا اهل كتاب دي كان برامبر باهل اسلام برامبر بو حقيقه القران بيروزو برامبر بو حقيقه پیغمبر صلى الله عليه وسلم انزامي دا فرمويتي حرب يشي زور بقوه بتايبتي استك هزدك دوري اعلام سند زوره يتر اگر انسان اگاي لخو نبي اگاي لخو دور بي لقران دور بي لفرموده كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور بي لخواي گور بو عباداتان كان زامي ددا احتمالا لو كسانك وشكو قمان لو بيدادبي لو يخواي قورت ذاك تفرمي فلا تكونن من الممتد بهيد شويك لريزي كسانك ما بك شكو قمان تيه بلكو بيقينوا بيقينوا عبادتي أخواي بك سبحانه وتعالى كوا بالتأكيد همو أشتان لاي أخواي دي هر حموي صد لصد حقو بهيد شويك باطلو ناحقي تيدانيا لخواي قورت بارمي لو كسان بين كوا بيقينوا أخواي قورت بارستين سقتشي مطلق من بعقيدة كي خمان هبي شبهو قماني كسانتشي ناحص تأثير من لنكا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

ما كرد وكاني خوي أبينية ولا قيامة دا هموما أو يخير وساكي كرد بي أبينية لا بيستاري خويتي أو خرافي كرد بي آواد أخوازي خوز دي خرافة كي نبيني آيا خوز دي كرد وخرافة كاني هر بچاو نديد بايا بويا بلان بدس خو ما نية خوالي ولا أمر ما نبيك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بيخوين روا تليك خرافي تيايا تليك تاواني تيايا أيضا بخزاركم بلا مدد تواني بيتدان نور روجة بالروجو بي لنامي كده وكانت نسراوة دجز القرآن اخوين دي بي لنامي كده وكانت نسراوة بلي كسيك خوش كده بي لنامي كده وكانت نسراوة ذكر يكد كده بي لنامي كده وكانت نسراوة بريك لذكر يا دي خوا بريك لقرآن اخوين دن كروي ناقر يتودواوة الله يحول بدك كده ويشاكم تيابكي وكو الشيخ حسني بصري إمام تابعين خوالي خوش بي فرمو هروش يكنا منو تور والي فلاني هول بدك كده ويشاكم تيابكي من نسر كده وكاني تو شاهدم كروشتم نام بيني تو تا قيامت ما قال لقيامت هدا غلط يجين بو روزاني دنيا من خزر نوميني حاجيانا كده ويكي زياتر من انجام بدايا أزاني نوح بيغمبر زور خوشم خصام زور ليالي أدوشين بيلي بيغمبران عليه الصلاة والسلام هزار صال جياو نوصو بنجا صال نيا هزار صال جياو نوصو بنجا صال بس بانقوازي كدو بورقية كوا برستي بير ابنتي قال الله عاش نوح عليه السلام 1000 سنة فلما حضرته سكرات الموت قال الله يا نوح أتريد الحياة قال يا ربي ماذا أريد حياة سرورها هم وفرحها غم كأني دخلت من باب وخرجت من آخر اللهم اقبضني إليك مسلما وألحقني بالصالحين مات نوح عليه السلام فرمي خواهي جولا هزار صار نوح جيان كانت جان الله يبرجي لزيبو يوا خواهي جولا فرمي أي نوح أتنين جيان أبني توا حزك إلى جيان أبني فرمي أي فرود قالي من بوشي بمن إلى جيان أبمينم جيانك خوش يكاني خمة شاد يكاني خفت ناخوشية ناراحتية والله بنوكو هزار صار جيان وقوك سوابه لدرقائك وشو مجور لدرقائك انت شو مدلوة لو كاتا فرمي خوايا بمسلمانيتي بمريانا جانا بكيشة بمقينا بياو شاكان بأولياء الصالحين وبياو شاكان شال دو سلبرزي كمسلماني ديني خود ناقوري بلدوان بلا سد دين ذلك بدنيا كيفان ناقوري دوار سلبرزي بوي كمسلماني وابنوح بله توفني مسلما اللهم اقبضني اليك مسلما خويا جانب بك يشرب المسلماني بمقينا بكيا وشاكان رب العالمين لتموتن نح على نفسك شاعر الجواني فالمور نح على نفسك يا مسكين ان كنت تنوح لتموتن وان عمرت ما عمر نوح كل بطاح من الناس له يوم يطوح فرمي بدري لسر نفسي خود بدري بو خود فرمي قرص بو قناه تاوانا كانت تشيز كردوا بو قيامت بدري اقر قريان ادنايا اي فقير وهزار ابي بقري ابي خود بقري يعني لا ترسي اخوا تلك ابي هل ببري اقر عمري نوحي شد ابي رفيان انا ميني تل طالوان البيني خلقيان دام الزبيا خوشيان روشن چند کس دبینی خلقی دا بزریا و پالوان و بهیز بو ایسال ناو گلایم راک شاو آواز اخوازی بگره تو بو دنیا و کو منو تو لنو مین ای حاجیان سود ول بگره و تو ایشوی چاکی جا کو بکاتو بلام هیس آوازو خوزگی کی اهلی گورستان نایت دی ای کسی سرگرمی بتاوان و گناهی شو بو بیلگ ناکی تو بو آوانی که گناه و تاوان کن لم روزانا ايوك سي سرد سبيكر دوا ايواني كشتان ترميوة توا ايواني كوا اجل ما نزيق بو توا ايوك سي دانا كانت كوتون ايوك سي كوا بينائي شاوان لدز داوا ايوك سي كوا لجيانا هزي بي سرد نماوا اليه جوهم كربوا هيد ما بيسم ايوك سي كامتن روجل دنيا داي هول بدا بو قيامتت
یک ساعت و کات نبید نکی خوشترین ساعت و کات او کاتیا چکاتیا که ازانی چکاتیا که او کاتیا بمتاوانی سرد رب العالمین نبینی خواهی دو دیداره بیا بشمان نکی رب العالمین او کاتو ساعتیا که خزمتی پیغمبری خوشنی سای لسر حوزی کوثر رود حیثی نید کی ناوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دور که ولو علیم هی با ندبینم تو لدوائی من پشتت کرده قرآن پشتت کرده ربازی اسلام سحقا سحقا بعدا بعدا یا اخوالو کسانو نبیل که پیغمبر پشتیان فیه که

0: ئەحمەدم لەگەڵ مامۆستا هەندێن عەبدوڵڵا ئەمجارە بابەتە چی گرنگ و پێویست دەمانەوێت بخێنە بەرباس کە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی خۆی بە ژیانی خەڵک و بازاڕ و مامەڵا ڕۆژانەکانەوە هەیە ئەویش مزادەیە یان با خۆت بڵین زیادکردنی ئاشکرا لە ئێستادا مزایەدە لە فرۆشتنی خانوبەرە ئۆتۆمبیل زەویەوە بگرە تا گەیشتوە بە سۆشال میدیا و بازاڕە ئۆنلاینەکان بە شێوەیەکی فراوان بەکاردێتن بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زۆرێک لە خەڵکی نازانن سنور و حکم شرعیەکانی چیە چی عەڵاڵە و چی دەچێتە خانەی فێڵ و حرامەوە وەکو باسمان کرد دەمانەوێت لەگەڵ مامۆستا هەندرین عەبدوڵڵا ئەم بابەتە باس بکەین مامۆستا سەرەتا سڵاو لێ بێ
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسراني برزي دنج اسلام برنامج صداي زماور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال وشادماني لعلقيتي ديكي برنامج صداي زماور بيك ولقل كاق آسو أحمد لخزمتان دادابين بو اوي سرنجيك بدينا سر او كالاو ام كرين فرشناني ام سردما براستي بتايبتي لنزيك بنوي ججني قربانو گران کردنی بازار و گران کردنی نرخەکان و ئەو خەڵکی کەوا یعنی چۆن دەڵێ دەیەوێت دەستە گوڵی خۆی لێبدا بە بۆنەی نزیک بوونەوەی جێژنی قوربان کە بەڕاستیەوە تاوانێکە کە احتیکار و دەستگرتن بەسەر بازار و قۆرخکردنی بازارەکان دەکەن و بگرە لە کڕینی فرۆشتنی ئاژەڵەکان دەڵێ جلوەرگ و پێداویستیەکانی جێژن دەڵێ شیرینی و نقل دەڵێ هەر کامە بابەت دەگری بەڕاستی هەموویان دەست بەسەر داگرتووە و بازارەکەیان بۆ لای خۆیان قۆرخ کردووە
0: باش ما مسلمه انتمت سرتا بو اسپير كين تمشي مزايده ل بالين زياتكني اشكال لان اسلام دات سيا اي قران والسنه لا قران والسنه ده بلا ما شيء هي
1: بلا بتاكيد اسلام حمو بواركاني باس كردوا مزايده لاسلام ده واتاي اويا خاون كالاي كالاكي كذا كات دخات بردم خلشي بو فروشتن بو اوي صاحب كاتوا هر كس نرخي شي زياتري بيبدات ديدات او
0: بله
1: او دبي تخاوني بنماشي براسي لرو شرع و بله خوي گور د فرمي له قران دا احل الله البيع وحرم الربا خوي پروردگار كرين فروشتني حلال كردو بلام مزايدهش جوري كل كرين فروشتن بلام ربا و سرو سوي حرام كردو هر وه على سنتي پیغمبر اجدا صلى الله عليه وسلم او وارد بو ك پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كلو بلي كسي فقيري خستوتم زايده و غوتي فرموي ما يشتري هذا شي اوم لذكره كسي كري با دو درهم پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دو درهم كده خاونكي اجماع جهيل سر او ك درستي مزايده درست او هيچ شي كي نيو هيچ خلافي كي شرعينيه چونك رگي پيدرا ولا اسلامتي دا ك ڕێگەیە کە بۆ زانینی نرخی ڕاستەقینەی کاڵاکان لە بازاردا
0: باشە مامۆستا مزایەدە بە هەموو جۆرەکانیوە حەڵاڵە یان با بڵێین ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان مزایەدەیەک لەسەر کەلوپەلی کەسی یاخود کەلوپەلێکی بازرگانی
1: جوان بەڵێ ئەسڵەکەی مزایەدە حەڵاڵە مزایەدە ئەسڵەکەی حەڵاڵە بەڵام مەرجی هەیە بۆ منە جیاوازی لە شتەکەدا لە شێوازەکەدایە لە شتەکەدا نییە ئەگەر بۆ منە مزایەدا لەسەر کەلوپەلی کەسێک دابێ بۆ منە فرۆشتنی ماڵە فرۆشتنی خانووە فرۆشتنی ئۆتۆمبیلە کەلوپەلی میراتە ئەمە زۆر باو هیچ کێشەیەکی نییە ئێستا دێنە سەر ئەو مەبەستەی کەوە ئێمە دەمانەوێ مزایەدە کە نرخی ڕاستەقینەی خۆی نا مەبەستمان ئەوە نییە نرخی ڕاستەقینەی خۆی خۆڵکەینە چاو خەڵک کە ئەو نرخی پێنەدەن و یان بە شێوازێکی دیکە مزایەدەی بازرگانی گەورە هەیە وەک بۆ منە بڵکی دەوڵەت شتی دادگا ئەمەش دروستە بەڵام پێویستی بە شەفافیەت و دادپەروەری زیاتر هەیە بەڵام حرام دەبێت ئەوە گوتمان حەڵاڵە تا ئێستا بەڵام بە چی شێوازێک حرام دەبێت کاڵاکە خۆی حرام بێت وەک بۆ نمونە مەی یان بەراس یان فێڵ و نەجەشی تێدا بێت فێڵ ئەوەیە کەوا يعني مواصفاتي كالاكا وكو خوي باز نكرابيت لك رينو فروش نكادا بون نسا كاسك ساريك ده فروشي چان پارچيك اللي دراوا بلان باسي ناكا حتى اشي فروشي كابرا باسي ناكا او ده بيت حرام واروها ظلم لكاسيك بكريت وق ملچي خلق بانا حق فروش ريت ملچي خوي ني كابرا ده فروشي زور وابوا زوية دابش كراوا زوية خوان زوية كا رقم يكشتيكي تزوير كردو فروشتويتي اما حرامه اوش مزاهده ده هي خاتم مزاهده منرخي خوي ورده غري بلام بوشي وزانه حرام دبيت
0: باش ما مستام هما هم هميشه بقول لما مستان اي ان جي بيز دبين كوا بيغمبر خدا ريغري كريدو لو كسيكا بس سلم علي براك خويا اي جوازيتي على نيوان مزايده و بقولن امزور كرن فروشنا
1: بل جواز يكي كفرم دكي بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرم لا يبيع بعضكم على بيع بعض على بيع اخيكم يعني على بيع بعض
0: بلي.
1: أم فرمي متفق عليه هي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ده فرمي يتشيق الأيوة نسي تسر كريني برايكي لا بون من الأشتي دي كاش نكر كريني فروش حديثي دي كمان هي بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم نتش نسر داخوازي برايكتان بون من مسلماني شو داخوازي أفرد يكي كردوا بيان زاني وفلانكس شو تداخوازي فلانكس هشتا أو نكشاوتوا كوتاي بيناهاتوا ما ملکان تواو نبوا یه چی دیگه ده چه دعوه دکا نه مادم زانیو تا نبیبچی تا سر کرنو فروشتنو دخوازی یکتر جعوازی اوه یکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم انفرموده هم با دوائی اوه یکا کریار فروشتن رکوتنو نرخی دیاری کرا لیره دا هاتنی کسی چی تیرو پیشنیاری نرخی چی باشتر دکات که فیلا خلچی لیک زیاد دکاتاو يعني تفرقة كريتن دكبيت النيوان خلق مزايدة بيج ركوتنا بلام كركوت كوتاي بيده مزايدة بيش تاكل نرخي كلاك نجيش تبت نرخي خوي جا أم نجيش تنا بهرش بشه يكبيها تا دقات النرخي توابي خوي يعني نرخي ما بستي فروشيار أمشتكي زور أساية نورمالا هشتا قريبست نكراو درقاي چه برچه كراويا قريبستكو عقدك نكرايا عقدي زواج بي عقدي کرین فروش نکبه هشتا کن نکرابه درگای ام منافسه و چه برچه زور آسایه و کراوه لبروه پیچوانه فرموده کنیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بویا دفرمه مچ نسر کرین فروش نبراکتان تاوکو لیک جاده بنوا تاوکو یعن اتفاق دکره دنسری کرین فروش نکا یعن اوتانه درگای منافسه ماوتو و چه برچه که ماوتو خلچی دیگه دتوانه بچه کرین فروش نی کالا کان بکن نک دخوازی. بلام اگر یکیک تنها دون بونمونا شتیک مزایده نکراو. شتیک ام کالای نالن او مزایده یلا 10,000. ل 10,000 رو دست پیدا کن. چه زیادی پیدا ده؟ یک دلشش، یک دل حاود، یک دل ده، یک دل من نیاز دی پیدا دم. دیدن او. چه لیاز دی زیادی پیدا؟ چاکشکل.
0: دادرد باو.
1: میزکا ادريویدی دادرد باو. او کسی که زیادترین بلام اما لکاتی کواخ کومل خلق لمزایده شتیک بشداری دکن بلان بونم نمن دامنا او موبایل بفروش
0: بله
1: تو دی بتنها قسم لگل دکی لسر او موبایل که دزانی او موبایل بای $100
0: بله
1: بلان یه چی دیگه لولا و دی دلکا که هشتا که منو تو کری نفروش نکا هشتا یگلایی نبو تو لبین من بچند دی بچند بدمی و چند وری اگری لیم یه چی دیگه لولا و دی دلکا که من $100 تان دادم بیدن من اما حرام او حرام ابو او جناح بارد به چونك هاتو تسركرين فروشني براكي
0: باش ما مثلا بس لان نجشتيا لا مزاده لا حكمي او كساتيا كتنبو جران كردني نخك باش دايكن مو سان لا كرنكنيا
1: بلا بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم جوان روني كردوتو فرمي ولا تناجشوا
0: بلا
1: حكمكي براستي حرام نزش اويك وكسيك بيت النام مزاده كتنها نرغبر زكاته ولا كاتيك نيازي كريني كلو بالكيني نیازی کرینی که الله بالا کنیه تنها بو آواه کسانی دیکه بخاطر تنگانه و زیادی پی ابدن و مشوشیان بکاتنو بو آواه نرخی که الله که زیاد بکه
0: بله
1: برزی بکات آج آوا دبی بم اتفاقی یعنی رکوتن بل بینی فروشیارو آو کسا آوی که نزدیک دکه دی نرخ گران دکه کن مبستی کرینیا بو آوی خلق بخلته لسر نرخی آو زیادی پی ابدا و اکثر بیدن باو بملي أي وكان شو عندله وبيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم كذا فرمي لا ولا تناجشوا نتشن اشتواب كان نتشن نرخ برز كان ولا بر أو يزرر أمتها مي زرر من دبه أمتها مي توشي جراني وقيران دبه وكو أمرك نمو شيء هي نكاري هي نكسابتي هي نفاري هي يعني ممر ومجي اشتي أكيد أزده كبدة شتا بازار بلام دبيني بازار همي كالا كان جرانا جابویا بهوی نجش و کلاکان که گران دبی زنان دلن گری بسته که باطل و دبی تل بوشه تو چون که فیل کرده اما یه چه که لم فیلانه که والا کرین و فروشتن دکره که پیدا و ترین نجش گران کردنی کلاکان که او کسی کلاکش گران دکا هیچ ما بستی کرینی نیا
0: باش نامسته فروشیار بوی هیا باولین کسی چی خوی خزمه چی بیوی یعنی هوری چی بیوی ایدی کسی اک بینیره تا برانبرکی خوی و بو اوی ها سعری کالاکی خوی برز کاتوا ای فروشیار توانی او کارم
1: کاز؟ او هر نجش او هر نجشکی باس مان کر هر او نخیر اما جورکل نجشو حراما نابه دروزنی به هیچ شوازه کسی چی خوی بینیره بناو بازار و نرخی او کالای خوی برز کاتوا چونکه الناجشو لصاحب السلعه
0: بالي
1: اوا وتراوك امام شافعي امام احمد رحمه اخوان اللي بيقسي كان هيدلن اگر فروشيار خوي يعني كسي چي خوي نرخ برز بكاتو مزايدك گماني تي دايو بركتي نامنت مزايدك گماني تي دا شكا شتيكي نارون بو شكوليلي تي دابو اوا يدي نبركتي تي دادا مني ندرستي شو حرامه جبراستي بلام اگر فروشيار خوي نرخي چي دستبيكي دابنی تو بلد بونم نکم تر ل 100,000 نای فروشم. اما حرام نیست چون که خلق دزانت نرخ کل او و دست بیاد که ل 100,000 کم تر نای فروشه چه زیادی پیدا دیدات بود. بله. او هیچ چیزی کنی.
0: باش ما مثلا بولن عکمی شرایطیه بو کسی که ل دروی مزاید که رک دکون بو اوی نرخ که برز نبته او زیان ل فروشیار بدن.
1: بله. اماش جوری که ل جوری که آن پیدا بود تحسود یا التواطؤ.
0: بله.
1: يعني چن كسي قرق بكون ك كز نرخ برز ك كسي نرخ برز بكاتوا بو اوي كالاكا بنرخي شي يعني كز نرخ برز نكاتوا بو كالاكا بنرخي شي هرزان بكرن بهرزان يعني چون دلي مالي خلق بشكينن بون مناسا هنديك بازارن هنديك بيشانغان او جاي اوتومبيلا اي نوسينغي خانو بريا زاويه اوشتانا مجموعه ركوتن لو انا زياتر كسي دي كني ملك وكري او جوره ملك وكري
0: بل
1: اوانيش كبرسيان بيدا كري عند خريته بردستيان براستي اوان هميان رقد كون ككابرا خشيمه نازان اغايلينيا بجوري لجوره كان رقد كون لنرخيك بون نخوار بازار خوار اوي خوين دزانن ديكا بون منا 150 دولار دكا اوان دلن 100 دولار كزياتري بيندا همیار ریکوتون بازرگان کن. آوانی که دایانه بکرن. اما حکم کی براستی؟ اگر ظلم کردنی تدایا. اول حکم کی براستی؟ ظلم حرام نابیت. آو ظلم لفروشیار بکریت. چون کفروشیار آجایلینیا نرخه کتشن برز بوده و استادشند که. ابن تیمیر رحمتی خوایل بدري. اما لبابتی اکل اموال الناس بالباطل که خوایی ورد فرمی. ایوه الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ایوه کسانی که باورتن نوا مالي يكتر بباطل مخون چونك ما في فروش يهريان زود كردوا ليرانا باطل يكي تيكوتوا او كرين فروشنا براستي زور حساسة زور وردة هرچند ايما هشتا من خموادة بينام كايستا تازه كلاوكم كردو تسرم لبو فيربون لو بابتانا چون فقيك تازه دا چه تمزغوتو كلاوكي سبيدا كاتا سري تاوي تازه دست بدز نوش بكا ايما لو بابتان من يعني هشتا زوري ما ورده كاري لما عمله يكجار زور ورده هنده يكي دروسته بلام زور بي الواني كواس من كرت اوانا حرامن بلام اگر كسي اگ مباسي برجواندي گشتي بيت كالا كان بو قيرانيك کلچی لی ورده گرید بو اوی کوا بو نونا لسر خلچی دی که گران نبی لبو هجارکان بتوانن هجارکان بیکرن لبو بزانه دخل و دهاتی هجارکان چنده هجارکان زیادریان پی ندری لبو نرخه اگه بزانن گران بو اوان پی ناکره خلچی چی دی که دیکره و اوان لی محروم دبن او زانان باسیان کردو که دکره مناقشه زور زیادری بو بکرید اویان رگه چان پیدا و بلام اوش بمرجی خوی نک حق ما فی کسی فروشیار بفوتی ظلمی لی بکریو که آگه لی بازار نیا بله
0: باش ما مثلا ایسا دا مزادی اونلاین لرگه فیسبوک و بی یعنی لرگه سایتکان و ایسا زور بلاوا
1: بله
0: ایا مرزکانی امزور مزادی همه مرزکانی مزادی راستو خوی
1: بله بله اصل اصل ابن مکانی همان مرجن همان شتن بلام تنهاشی وازکی گور راو مرزکان اگر بون من وصفی کالا کرون بید وينكي يا كواليتيك يا عيبكاني شو كل اونلاين دا كرير نابينت جاري واهشتي كي ديكي عرض دا كريشتي كي ديكي بودي وايا اگر وصفك كالا وصفك على كرون بيت هيتشان يا وهروان خالد ومنرخي دسبيك وكاتي كوتاي دياري بيت بون من الاسا ساعات اوندا دسبيك حتى ساعات اوندا ساعت دوازدینی ور رو اگر هر کسی کوتا نرخ برستری نرخی دانه بو کالا کبو اوه فیلو وینه سخته نبید اگر فیل بو و نکاز و نه چی ساخته بو یان ورجی دا بو هی خو یان نه بو بنمونه لا شو نه چی دی که او نه هبو ور یان گرفته بو نابه و ل کومنت کانیش نزشی تی دانه به بنمونه کومنت کری در کا کمن بو اندم دمه
2: بله
1: او مجموعه چی خو ی بی باز نرخ برس کنه و نخیر او نابه و حرامه چون که انجمن فقه اسلامی امه بدر زانی و بمرجی او مرجانه او مرجع او سی مرجع او چهار مرجع که داره بیت دی وصف که وصفی که رونو تایبد به بکالا که و هر وها نرخی دست بیه که تایی دیاری بیه و هر وها فیل فیل و ساخته تی دانه بیت و کومنت کارکان نزشی تی دانه کن اوانه کومنت کن بله
0: باش ما مستور گرتنی برا پاره یک وکو تأمینات بابا جایگل مزایده لرو شرعی و چونده بین ریتنا ما
1: أم ورقتني تأمين الابتدائي في دلنا أما براستي حكمي درستي هي بمرجع عندك مرجع أجر كسكا نيبر دوا بارك يبوب جير دريتو يعني ببيلي برين بقول من أم سهرة فروش ده بتو تأميناتك دابني تابيتنا ومزايدة كوا يعني أجر بتو درشو ده بتأمينات دابني بس بوهاتني ناو مزايدة و تأمين الابتدائية كه سرتائية كه تأمينات يجي سرتائية هي ورقتني كي بارم تي سرتائية هي دبي لدور بجيره كتشوي لدور بجيره أجر بوتو نبو أجر كسكا أو كسيك بارم تكيد دوا أو كسيك بارك خوان دوا يعني شون دلي بارم تكيد دوا أجر بو يدرنا شو بو من درنا شو كبارم تكم دوا باركم شن دوا كخوي بمدري دوا أما هيك شيء تداني حكم كي درسته بلام اگر بردی او پشیمان بوی او به بهو کار من دبم او پارشم دا او بارم تشم دا او پشیمان بوی مو به بهو کار او پارکه دبه ته قربو لبو او زیانانی په فروشیار گیشتیا اما شان هر درسته بلم اگر پارکه نچته نو حسابي فروشیار و قازانز بلکو وک امانت به مینته وا اما رگی که بور رگی کردن لګالته کردن به مزایده امانه درسته بلهم کس یک بو او د چته مزایده بو در بچو بو در نچي او پاره بفوتي به هیڅ شوازه امه درست نه او حرام
0: مش مسالته ساعت یک ده غریب سی کرن بکوتایه بولن هاتو هجمار دکرتن یان دوی واجو کنی کاغز یان کی بریا کی کریال بوینی پښمن بیت و
1: بله اما خو لکوندا چکشک یم دستو بو لاند ده یان لکاتی مزایده کا غریبستکا امزا دکره
2: بله
1: يعني أوتاني ضرب المطرقي في ذا نكات تشكشة كذا إلى دارك تختك يعني أو كسيك و مزايدة كذا كذا لي فروشتم يعني فروش را يعني أو بو كوتايدت وكاتك مزايدة كذا لي فروش را بوك فلانة كسب منرخة براستي أو قريبز بس راوا كوتايها توا رضا وقبوله قبوله رضاي تدايا چون دلی و کاتیک مزایده کار دلی فروش را بک فلانه کس بم نرخه براستی او گریبست بست راوه کتایی هاتوه رضا و قبول و

بسمله و صلات و سلام علی رسول الله. گشتین اویک دانر باسی سوره فاتحه د کرگشت او اتی اهدین الصراط المستقیم و تا پروردگار ایم داوای هدایت لدکین بو سرگای راس لرد فرمی ان الله تعالی خوای پروردگار یعلمنا فرمان دکات حسن الادب مع جوانترین معامله کردن لگل پروردگار ادب جوانی لگل پروردگار چونکه او پروردگاری الذي خلقنا وهدانا او پروردگاری که ایمه دروس کرد و هدایت ایمه دعوه و فرمان من پیدا که باوی که حمد و سپاسی بکین بگوری بزانین ثنای بکین مدحی بکین ده فرمی و من حسن الادب معه لا جوان معامله کردن لگل پروردگار اوی که ایمه کاتک پیش اوی دعوه کاری و پرسیارک ما هبی و داوایک ما لپروردگار هبیتن تکایی چی لیب کین اوه که پیش چیک ما هبیتن سرطایک ما هبی پیش اوه داوای لیب کین و هذا من ادب الدعاء براستی اوه لأدب دعایا لجوانی اوه که انسان داوای او انسان داوای لپروردگار بکا ان يبدأ العبد بحمد الله تعالى اوه که بندکا با حمد و سپاس خوای پروردگار دست پی بکد لپاشان ثنا و مدعی خوای پروردگار بکد ثم یأتی بی حاجتی لپاشان داوای پیوستی کان خوای بکد هنالی الحمد لله رب العالمین حمدی خوای پروردگار دکی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین همو اوانا لپاش حمد و سپاس خوای پروردگار و ثنا و بگور دانانی الله جل جلالو اینجا داوا کار یکی خود تقدیم دکی داوا دکی که اهدین الصراط المستقیم ده فرمی طبعا اوه قرآن پرگیتی لو ادب جوانا و ها فرمان دکاتن و پیغمبری خواش علیه الصلاة و السلام فرمان دکاتی که دعا من کرد یکسر داوشتکن نکی نه فرمی پلمکا حمد و سپاس و پروردگار بکا او جدو اشتکانی خود حتی خطیب که ما مستاک خطبه داداتن دلیت سه ان الحمد لله یکسر بحمد و سپاس و ثنای خواه پروردگار دست پیدا کاتن کاتا پیوستا که دعا دکین باشترین دعا که قبول بی اوه که اتو مدح و ثنای خواه پروردگار بکی سپاسی بکی لسر او نعمتانی که بتوی بخشی و سپاسی بکی لسر اسلامتی سپاسی بکی حمدی بکی اینجا بگورزانینی پروردگار اوجا صلوات لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوجا دعایا که خود بکی ولپاشان دیسان صلوات دان لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام امیدوار انشاءالله او دعایا ردبونه و نبیتن قبول بیتن اینجا ده فرمی و صراط المستقیم صراط المستقیم چیه رگر راستکا هو الصراط الواضح الذي لا اعوجاج فيه او رقا اشكرا واضحيا رونيا كاهيت خيتو خواريا چي تداني رقا اش راس ترونا واكو ابن عباس دفرمي صراط المستقيم سيا دفرمي هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه او دين برنامه ورقا اخواي پروردگاريا كاهيت خيتو خواريا چي تدانيا بويا للصحابة و لزانایان لغیر یک نفریان زیاتر لکسی چیان فرمیانا که ان صراط المستقیم هو الاسلام فرمیانا رگای راست اسلاما صراط المستقیم اسلاما مستقیم سیاده فرمی انه صواب لا خطأ فی مستقیم اویا واتا شتی چی راست و درست هیت حالو کم کرتی چی تیدانه بیتن لبرهند لحدیثه که جابر که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام وصفی صراط دکا وصفی او رگا راستی دکاتن دفرمی جابر دفرمی کلونا جلوس عند النبی صلی الله علیه وسلم همو من للای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام دانشت بون یار کمال اگل صحابه دانشت بون لخزمت پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فخط خطا ها کذا امامه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام او خطه چیل پیش خوی کرد
فرمي هذا سبيل الله فرمي أول رجاء إخوي بروردجارة ختيش راس تدرس تكر فرمي أول رجاء تانديتيا أو خت أول رجاء إخوي بروردجارة أو هالراس تدرسته وباشان دو ختي للا يتسبي كردو دو ختي للا الراس تكر فرمي هذه سبيل الشيطان فرمي أول رزقو كان الشيطان والرجاء كان الشيطانة كل الرجاء الراستي بروردجار لا داتنو أو لا أولاي دكاتن فرمي أول رجاء شيطانة إن جاء پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام أو آتخوين دو فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كاتب راسي والرقائي پروردگار الرقائي راس تدرستك لا داند لبو أولا وأولا شبه وشهوات لبو قصي فلان وفلاني لبو قصي كابرا او بروفيسور ودكتورك وفلان كسو زانا ونازانم تسي او لا دانا للرقاي خواي پروردگار اگر او كسا بقرآن وحديث قصي كرد او كاتي لي ورد جيري اگنا لي ورنا جيري تنقصك نفرمي وهذا الدعاء فيه عدة معاني او دعائك اتوديكي اهدينا الصراط المستقيم كو ملك معنى لخو دقري يقلو معنى نيك لخو دقري تن اوه إرشادنا إلى طريق الحق رين مهم عندكاتن لبو الرقاي الراس أو دعاء تكب راس دي الرقاي الراس طريق حق سيا الرقاي الراس هو طريق ربنا أو الرقاي خواي پروردگار الرقاي الله جل جلاله أو الرقاي الراس لكي لبران دي هيت كسق نيا رين مهمك إلا الله نبي جل جلاله بوه پروردگار دفرمي من يهدي الله فهو المهتد هركسي الله جل جلاله الرين مويبكا أو كسر الرين مويكراوا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا براستي أقر كسي الله جل جلاله قمرايبكا أو هيس كسي ناتواني الرين مويبكا والرين شان داريبين لبرهن دي عبد الله كري عباس هاولي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دفرمي قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم دفرمي جبريل هات خزمة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي محمد عليه الصلاة والسلام بل اهدنا الصراط المستقيم خوايا ري راستن بيشان بدا بمخسر ريقاي راستو إذا دوام خال لما بستكاني أو دعواكاري أو دعايا أويا نسألك أن تثبتنا حتى ننحرف أو نزيغ حتى لا ننحرف أو نزيغ دوال أخواي پروردگار دكين دلن أخواي جير مامكي حتى لا ننحرف حتى لا ندين حتى نخلص شين أخواي لسر أو رقاء بردوام مامكي ثبات مام في ببخش ثم كمروف لأن الإنسان يكون اليوم مهتدئا زاري وهي أو إنسانا أو رو مهتديا هداد راو لصر رقاي راستا وقد يكون غدا من الضالين لو أنا سبيني ببيتا كسي جمرا تسن كسمان بيني روشقارك بو خريجي قرآن لبر كردن ومزقفتو يعني كسي زور بدين بون بلام صالان هاتو روي أو كسانا دبيني وإستهر نيججناكن هر نيججناكن نيجج يا نوجل دكا زور بطنبالي دكا يا عبادتكاني زور بخساردي وخاوي دكا تمشا دلقاك او پیشتر چون بو استاد چونه كواتا زور گرينك او دعاية بدلو بكين اهدين الصراط المستقيم خوايا بردو امان بكا لسر ريقاي راز دا انجا ثبتنا على الصراط المستقيم خوايا جي جرمان بكا لسر او ريقاي راز دا كقرآن دفرمي وما يضلل الله فما له من هاد هركسي الله جل جلاله خوي ببيتهوي اويكا قمرا ببيتنو پروردگار قمرا بكا وهيتس كسيق نيا ريني شان داري بيتن كاتب راستي بو خوي هو كاريكا بو اويكا برو قمرا برواتن او كسر كقمرا بيتن هيتكزنية هداتي بدا مقر الله نبي جل جلاله لبنان دي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لشو نوج دا دعاء استفتاحي دا خوين كاتك الله أكبر دا كي بيش أوي سورة فاتحة بخويني هندك دعاء هيا دا كي بيدي قوتري دعاء استفتاح يكاك لو دعاء يانا كأبو سلمة قالت خاتو عايشي دا فرمي بسيارم ليكر
فرمي پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بأي شيء بتشتك پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام نوشا كي دست پیدا کرد

بس كي بقى سبارت با معرفة المراد الله من عبده بنداتي زانيني ما بس پروردگار لبنداتي كرنكا اي او بنداتي او كسدي كاتن كبزاني همو اوشتانكا لكون دا روداتن همو واقعك روداوك إلا للاين خواي پروردگار ويخواي پروردگار حكم لسردكاتن فالعبد يتعرف على حق الله أو كاد بندد زاني حقي وما في پروردگار بويا واجبه وبيوست لسر بندكا رولا فرمانا كاني پروردگار بكاتن لبرهند قترا والسبارات با فقه فقه يعني تيجيشتن قترا ومعرفة النفس ما لها وما عليها أويا أو خد نفس لخوي تيبقاتن بزانيتن ما لها تحقيتي بوها يا تشتيتي لبوها يا وما عليها وتشتيتي لسرع دبي جيب جيب كاتن مثلا او كابرايا او برداخ اوكيا لبوها او برداخ او بخواتوا بلا مقابله او برداخ او دبي او ندير شيبكا كابرايا عمليا او عملا ما لها وما عليها كابراك تينا بعملا تيلا بوه ما لها تيلا بوه بارا تبي باري بدي باري بدي أو عملي وما عليها تلسر أو عملية هي تلسر أو كريكاره هي تبي تسبكا يجب كاتن كوات أويل بوه هي بارا كيا أويل سريتي بيوست بيكا يشكردنا كيا كارو كاسب يا كيا باشا إذا دفرمي فقه تيجشتن أويك نفس درون بزانت تيلا بوه وتيلا سري هي والفقه هو ما قال عنه الزهري وفقه أويك أوايك زهري رحمة خويلي بي لباري وباسي كردو فرميتي فرمي ما عبد الله بمثل الفقه بندات بروردگار ناكري بها وينيتي جيشتن براستي يعني بنداتي كردني پروردگار بو شوازه دكري كا تيبغا او انسان لبنداتي كي بغاتن او ها لفرمو ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كواتا عرفهم بالله دان ناسيني بپروردگار الله چه جل جلاله ثم امرهم بالعباده لباشا فرماني بيدكاتن با بنداتي كر وان الله ربي وربكم خوي منو خوي ايوه الله جل جلاله كاتب بيرستن او جف عبدوه بيرستن كاتب كم زار الله بناسا او زبنداتي كاتب فقه او كتو الله جل جلاله بناسي ان زبنداتي بكي وبين لهم طريق الحق لبيان رمكاتو الرجاي راس اذا دون خال تطبيق مراد الله على ضوء الفقه في الدين زي بتذكرني ما بس كان اخوي پروردگار لسر تشكورونا چی تیگیش کل لو دینا ما بس كان اخوي پروردگار زي بتذبكي تفرمي براستي اول دگرته ولا بو دوكا ارسيا يرجع الى فقد هذين الامرين اگر او کس او دوشتی لدست دا او براستی او مبستی خواهی پروردگار لدست دا لدینه که کچیه العلم والعمل یکم زانست دا دوامش کار کردن عمل دبی او کسان بزانی والوقوع فی ضدهما و رودانش لها و بابلن لدجاکان یعنی اگر دجاکان تیه الجهل والهوا نزانی و حزو آرزو اگر نزانی و حزو آرزو بو او کسا لما بست خواهی پروردگار لبنداتی تیناگ او کسا ضررمند او خواهی گوره پنامان بده او کسا که دوزخیه اگر هدایت ور نگری و او کسا شی که هدایت ور گرت و او کسا که علمی پیه و عملی

پیدکا کارش پیدکا و او کسی که خوای پروردگار هدایتی دا و شایسته باش ده انشاءالله اگر لسر بمینه تو حتی اوکو وفاد دکا زیاده فرمه جهل چیه نزانی فالجهل رأس کلی دا براستی نزانین سروی همو درده که همو زحمتی و ناخوشی که براستی ریگری شلا ریگا راست که والهوا ادید وم هوا و نفسو آرزو چیه تجدید دفرمی و تجد کثیرا ممن ضل لديه العلم لكنه اتبع هواه دبيني زورك لو كسانا كقم رابونا أو كسانا علم زانستو زانياريان هيا بلام لقل أوجدا شيني هواو نفسو آرزو خوين كوتونا وكو خواي قولي لسورة أعراف لآتسطو حفتاو بينت باسي أو زاناي بني إسرائيل دكاتن كان دك بيان واناي بلعون بوا أو زانايكا علم زان سوزان یعنی زوری پیدرابو بلام شوینی هوا و نفسو آرزوی خوی کد لباتی لگر پیغمبر موسا بی کچی تو درشی پیغمبر موسا راوستا درشی لگر بیباوران و کافران بو درشی پیغمبر موسا راوستا لباتی لگر پیغمبر موسا بیتن لگر او علم زورشی که هی بو لبرانده پروردگار ده فرمی واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين جاء قرآن ده فرمي فأتبعه الشيطان شيطان بدويكت نك أو بشويني شيطان كات شيطان بشويني ويكت سبحان الله يعني كابراتي هن يعني حاقد وهن فيرباز وهن كلاوتي وكساتي هن خراب بوا نك أو بشويني شيطان كات بل كشوين شيطان بشويني ويكت سبحان الله لو القرآن ده فرمي فمثله كمثل الكلب هاويني أو كسوكو هاويني صقوايا لو زور زور خطرة حتى إمام علي لو شعري ده فرميتن أو علم أو علم ديتن بو أويك كاربي بكري بعملو بإش بيكردن فإن أجابه أقر بيتو كاربي كردن وعمل جوابي علمك إداو إشي بيكر وإلا ارتحل أجناء علم زان سوزان ياريا درواتن حتى زانستي إستاش سلمان ديتي دلي أجر أتو ويستد طلبكت باش تيبقى ورا إشكي بيبكا مثلا نوسينكا ورا أو نوسيني بيبكوا أجر دتوي مثلا لجملة شي تيبقيني رستة شي تيبقيني هول بدأ أو رستيا بيها خناو جاني روجاني خوي جيبا جيبكاتن أو كاد أو شتي قد لبرناتي لرا امام عليش باسلويا اگر او علما كزان سوزان ياري ورد كر ايشت بينا كرت او علما دروا نامني بس اگر ايشت فيكرت او كاتي او علم زان سوزان ياري دميني مثلا حديثك جلي دبي باس دورك على السنه دكاتن اگر او دورك على السنه تببر دوامي كرت سبحان الله كرت عمل كرت كر دوا او دورك او حديث لم يشكد هر دمينيتن بس اگر لبیرت کرد، ند کرد، او سنتا، او اشتد نکرد، سبحان الله بمرور زمان ما اوش لبیر نامینه و در رواتد. اذا اوزان سوزان یاریه انما یناله من عمل به. کنه بو، چه بو علم زان سوزان یاریه دگا؟ او که بفضل زان سوزان یاریه دگا؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی فضل من لسر على أدناكم لسر نزمترين تان وكو مانق وايلة ساو أستيرا مانق تندرو شاوترو قورترو روناكترا أستيرا تن بتوكا فرموي أو كسي علم زانو سوزان ياريشي هي أو ها قورترو فراوانترو جوانترو روناكترا لساو أو كسي بس عبادة دكاتن علمي بينيا كوتا أوي علمي هي زور قوريا زور پاداش تا چی زور گورشیه بلام لبو چه او کسی علمیه و عملی پیدکا ایش پیدک اما من عمل ولم يعمل اما او کسی زانس و زانیاریه و کاری پیناکا فهذا یکثر من حجج الله علیه لاغی دلائه او براستی بس بلگل سر خوی کودکاتو لبران برخوای پروردگار که ودکا کچولای پروردگار پروردگار بفرمی ادی او دند زانی دلائه بلا ای پروردگار اللبرت سند کرد ها بو بلگل سری ادی اود نه دزانی بلای پروردگار ادی لبرت سنت کرد ها دفتر بلگا دسری
كواتا تو نتواني او داوا كاريانا او اشتانا بيني جي الا مگر او نبيتن كداوا هدايات لپروردگار بكي كبت بارزي هداتت بدا بتخينتا سر او رقايا اذا داوا لپروردگار بكي بت بارزي لخرابكان لوي كديتا سرد وكو پروردگار دا فرمي كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى دا قشت اوي كآتك دا فرمي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كواتا پروردگار ريگاني شان دردك ووكسانك داني والرقاي حق بقرن باشا ووكسان هداد دراون كالرقاي راز دقرن ابن قيم لو آت أوي ورقرتها كبرودكار دفرمي إهدين الصراط المستقيم كوملك سودي ورقرتها لو أنا دفرمي أن الهداية في البيان والدلالة هداية رنوي لا رنكرنا ودلالة داية ثم التوفيق والإلهام لباشان خواي برودكار توفيق بدا زي جيرد بكاتن وبخات الدلطة وكأوشتا أوهاية بوريقا بروي و بيغمبراني بو اول روانا كردوا و او دكاتنكا وجعل الايمان في القلب او ايمانا لدلضا بتسس بي زياتري خوش بي وزينه في قلب ودي رازين توا لدل او جواني دكاتن ها قران دفرمي أو دفرمي وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فاتخواي پروردگار أو إيماني لدلي إيما جوان كردوا وكفر خرابة كاريشي لدلي إيما ناشرين كردوا بويا إيما دبي شويني درو ناو بكوينو بجواني بريكو بيشي درو ناو من لقل هدايتك يكبقرتوا بويا ليرو دزانين كا تند ضرورو بيوستكاتك بند داوال اخواي پروردگار دكاتن او مبستي بو بنت جي كا تند ضرورة بند تند بيوستي بويا ونحن محتاجون الى هداية التامة اما بيوست ما بويا كهداية طوور بقرين داوال اخواي پروردگار بكين كواتا هر کسی که هدایتکی کارو بارکانی طوابو کان سؤال الهدایتی له التثبیت ولو اگر بیو او کسا هدایتکی طوابو او کاتی دعوه کاری که لبود زیجر بونا که زیجر بی لسر او بابتا اگر نا دعوه دکن که خواهی پروردگار هدایتکمان بو طوابو کاتن اینجا ابن قیم ده فرمیه

0: الرسول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزيزان خوشي بستانم لباس خاصي كتيري نوي بابتي زانستي ليقدانوي خو تفسير الرؤى وتعبير الرؤيا دين سر بابتي كتيري تايبت بمزانستا كبشيك لو يا سياني رابط بلام با تایبەتی جیای دەکەینەوە لە بەرەوەی زۆر گرنگ و هەستیار و بابەتێکی زۆر پێویستە زیاتر لە وربینەوە. ئەویش بریتە لە بینینی پێغەمبەران بە تایبەتی پێغەمبەری خۆمان علا نەبینەوە عەلەیهیم سەلاة وەسەلام. ئایا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاة وەسەلام لە خەودا ببینی چیە و چۆنە و شێوازی لێکدانەوەکانی هەم خۆی هەم پێغەمبەرانی تر علا نەبینەوە عەلەیهیم سەلاة وەسەلام چۆنە؟ خۆشەویستانم سەرەتا ئەسڵی ئەم بابەتە بینینی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاة وەسەلام لە خەودا لەسەر ئەساسی ئەو قاعیدە مەبنی دەکرێت کە حەدیثێکی سەحیح خۆی فەرموویەتی من رەئانی فی المەنام فەسەیەڕانی فی الیەقظة، یان لە ڕیوایەتێکی ترا فەئینەهو قەد رەئانی، هەچ کەسێ منی بینی لە خەوا ئەو بەڕاستی من دەبینێ کە زینو دەبێتەوە. واتە مەبەستی پێی ئەوە نییە کە خەب و خەبەر دەبێتەوە، مەبەستی پێی ئەوەیە کە لە ڕۆژی قیامەتە إن شاء الله من مجديك بهشت ودن بيني. يان فإنه رآني الذي واتي كترى دفرميت براستي مني بيني و. فإن الشيطان لا يتخيل بي يان لا يتمثل بي، شيطان ناتوان بيت سر شوازي من يان ويني من وكو خوم بيت خوي كسو كخلاف بوچوني جيوازي لسر چونيتي خوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام آيا شيطان دتواني آيا ناتواني آيا اگر بي كات شوني كا آخر كيك دلي بيني وما كرتو مختصر عزيزانم لا قسيكي بوختا كوي دكينوچ كي شكما لسر او بابت النيه او يا عزيزانم هش كسي بيغمري خوي بيني عليه الصلاه والسلام لسر او شيواز وصيك بيغمري خوي عليه الصلاه والسلام هيتي او بيغمري خوي عليه الصلاه والسلام وبهي شيوازك لا يتمثل بي شيطان ناتواني بيتسر شيوازي حقيقي من او ما بستا نقلا يتمثل بي شيطان بيت بلا من بيغمبرنا او دتواني دتواني بي بلا من بيغمبرم بناي پیغمبر محمد المصطفى وقسل لقلاكا بلام شواز وصفاتي پیغمبر خوي عليه الصلاة والسلام تيدانية بو امام ابن حجر بأساني دي صحيح خوي دي جاريتا ولا ابن السيني نظار رحمتي خوي دي بكاتي كخلق يقا تشوب ولا اي پیغمبر خوي ميني عليه الصلاة والسلام اي فرموصف هولي بوم باسكا اگر صفاتكاني او صفاتانا بيك بوم عن والد ولا احاديث صحيحة كپیغمبر خوي عليه الصلاة والسلام شكلي چون مكان دقيق ترين ورتنين شويني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بسنة باسكرا وبيني برجانا كاني بروكاني چنتوك حتى ريشي سبي چنكي بيو بوا دمي چون بوا ليوي چون بوا لوتي چون بوا جي مبارك وهمو حتى سارة پنجكانو نينو كاني بيغمري خواج عليه الصلاة والسلام باسكرا او صفتانا كباسي دكي بو كسي ليك دروا كدلي بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام اگر همانا وصفتانا بي كلواقع بيغمري خو عليه الصلاة والسلام هيتي وهو ابن سيرين يفرمو فإنك رأيته بلتو بنيت. أما أقروان أبو آي فرمو ابن سيرين يفرمو لن ترى شيئا يعني نبي ينخلو بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام كاتا الشيطان كاتا ناية السر شوازي بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام وكو أوابه هنا دكري بيت بليمن محمد وكو بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام خوي بيشاده ملعام لسر شوازي حقيقي خوي ناتواني أوي كبيوست ما من بزانم وكو تعبير كريك بو خومی بکەم یان فێری لێکدانەوەی خەو بم بۆ خەڵکی فێری ئەم زانستە بم کاسێک کەسێک خەو دەبینێ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاة وەسەلام ئەوەی ئەگەر لەسەر شێوازی حەقیقی خۆی بینی بەڵگەی لەسەر ئیمان بەڵگەی لەسەر قووەتی دڵنیایی و نووری ئیمان ئەمما ئەگەر لەسەر غەیری شێوازی خۆی بینی مەثەلەن پێغەمبەری خۆی دەبینێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە جوتێ کڵاشەوە پێغەمبەری خۆی بینێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە پانتۆڵە و مەعاذ الله یان دەیبینێ بە هەر شێوازێک کە لە سونەتا نەهاتووە بەو جلانەوە ڕۆشتبێ و هاتبێ او حقیقتی خوینی پیغمبری خو علی صلوات و سلام هر چی جو ترابه بناوی او هر چی جو تبه خوینی ابي او جلانج لبر یاتی کل کی جامانه کشی چون بو بشه واسه یری تو لسنت انا هاتبه پیغمبری خو علی صلوات و سلام کاتا اگر پیغمبری خو بینی علی صلوات و سلام مسر شوازی خو او خودی خویتی او ما بس ما آیا شوازی بینی نی تو لس دقل پیغمبری خو علی صلوات و سلام یان لقل پیغمبرانی تر علی نبی علی صلوات و سلام چون لیک دیتو دیار خوش شویستانم پیغمبران علی نبینا علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو من جوانترین وجهه و همویان و که امام مجوزی دفرمی اکملترین وجهو اجملترین وجهان هبو بلا میوسف جیا کراوتو پیغمبری خو من جیا کراوتو که حسانی کوی ثابت دفرمی و اجملو من کلم ترق الطعین وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لتوجو عن تر نلا دايك بو نلا توش شاكتر بس كي دايك آيات النتشاج لتوجو عن تري بيني و لدايك بوي ببهيش كمو كريا كأنما بو شواز دروز بوي كخود وشتوتا. يعني پیغمبر خو علی صلوات و سلام توای پیغمبران دور نه نقص او هیڅ کس هیڅ پیغمبر یې بینه به نقص او بریتیل له نقص ایمانی او هیڅ پیغمبر کې شي نبی او ام قصې کبو پیغمبر خو ما کرما بو توای پیغمبران جه علی امین علی صلوات و سلام. مختصر اویه کاتب پیغمبر یک دبینی له پیغمبران علی امین علی صلوات و سلام شو تفسیری کې یکم نقطه یکم نقطه له هیڅ پیغمبر یې کا بینید له خوا بزانه او پیغمبر به چی معجزه دیار تر بو مثلا بيغمران هم يان معجزه جاجان ابو بلا بيغمريك بتنيا هم معجزه كان يكون كروتو هر يكان تيبد منديكي تيبتي هبو لنا معجزه كان من مونا روان بيجي قران اي بيغمري خو عليه الصلاه والسلام شار سري دكتوري عيسى بي مشهور بو تعبيري خو يوسف بي مشهور بو لنا وبردني سحر او انا موسى بي مشهور بو على نبينا عليه الصلاه والسلام كاتك تم موسى دبيني الخوا راستو خويا كم نقطة مسألة السحر سحر دخيت من عشق بلام أكثر تفسيري ناكي بو برامر يعني أكثر خود ليك نادي تو توك لسفر أي موسى دبيني لسفر كتاخريك تجارة ودودلي تو موسى دبيني لخوا بلغي لسروي إن شاء الله سفرك برخير وبركة دبيت وتجارة كجد تجارتك رابح دبيو غازان جيكي باشي لدك يبول بروي موسى عليه السلام كلا سفر بو تجارتك خوي قورو توفيقي داو بوبا وكاري بوجانوي جياني وزواجي جيكر وتجارتي كيكر تلك عشرة كاملة دا صالحك كواتب باشا يكم نقطة أو معجزة ورقري كلنا بيايتي هي أو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام يكم نقطة عيسى كباس عيسى كرابا ميش كد يكسر بسيب ولا يشارة سر كدين نخوش موسى باس كرابا يكسر ميش كد بسيب ولا مسألة سحارة بلام دبي بزاني أجر موسى دبيني وشيروك يكد لقال يا روي دابو خد لحالتك أبو نزيك تربو لحالتك تايبا مندي كتري أو بيغمرة حمي كي تسرب شي كتري أو يعني بنمونة أما وكو نمونة أما أنا بعز دكم دقيق ترين تشيروك دقيق ترين وردكاري ترين بابتي نو بيغمراتي لقال خوكيتوا أكري فرقك كسي لخوا دبيني موسى عليه السلام مثلا افرتك داركي موسى دبيني شكاو اگر داري موسى بيني شكا لقلوي داري موسى بيني دشكيت جياوازا اگر داري موسى بيني شكاو يان دشكيت جياوازا اگر بيني دشكيت بلغي لسروي كميردكي رنگلا مدهيكي نزيكا يان ميردكي يان كسيكي خوشويستو دوستي يعني كي لواني كا رجاي زور بيتي لجياني وفات كات برده بلغي لسر وفات كردني كسي كين زيك بولا بروي موسى عليه السلام او داري كا بيبو خواهي پر وردگار كلي پرسي بو چي تفرموي اتوكو عليها كاتا داري كا موسى اتوكو عليها ودو اي سحركاني پيرنا او دارو بيني وبدستي موسى واشكاوا بلغي لسر وشتك خود لجيان تا پشتي پيدا بسي لكسو كار يعني لشتك برو لناو شنو هلاك عدب يو خراب بلام اگر دارکت بینی شکابو استاش شکابو اگر افراد بینی بلغی لسروی مرده که رنگ زواجی تری کرد و جنی تری کرد یا نابه یا رنگ خیانتی لکه با عکس و پیش بینی هر عینی قصه اکا واتا بینینی داری موسا شکابت تفسیری باشی و ناکری والا بلام شکاو لگلوی که اشکیت جاواز مثل بی او دور دکاری آوام عبینی حسابی بوده کن لبرو کاتا دلم موسا بینی یکسر مشکل بشه بولای سحر لعموم عالمين للدقيق ترين بها متجاوز موساد بيني وخوجة سحر اللي كراوة أم جادي بزاني سحرة كتشية شو أنا لكي وهي موساش خوك كبيني تتشية آية موسى لقل كسي كاب بشر هاتو تناسي وتبزانا وكس سحر اللي كردوي هر تشي روكو تفسيريك بهمان شواز عيسى دبيني لخوا نخوشي لشوينك دشيت الدرو إن شاء الله بلغي لسرويك نخوشي قد نامينه بلام خلقي دكي بو شويني نايت يعني دشي بلايا نايت يعني لقل كسي كاد بيني شوازي كي ترى يعني حد تفاصيلكو شوازيك بلغي لسر دور درجي نخوشي قد يعني دي بيني لخوتاتي بثالي هي بلغي لسر قم رايت يعني دايبيني لخاش دراو بلغي لسروي لجعت توفير ليك لو دخلتي تو قال نخذني ويان قم رايت وسد الشباب واهل البدع وضلالتي بخوتات شعر شكا يسال لخاش دراو ونجم ردوا ويستاج زينوا بيغمري خواد بيني عليه الصلاة والسلام دشي ولاي ان شاء الله بلغي لسر حج وعمره بيغمري خواد بيني عليه الصلاة والسلام اديك دداتي بلغي لسر ان شاء الله شفاعته رينوني كردنت وبلغي لسر برو بيشوني إيمانت بلام هدية داتي ولي ناقدي بهر دافعي بي ولي ناقدي بلغي لسر بمرايت بلغي لسر سر لشيوال هدية بدي بي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بعكسه وقر ولي يشتكي شاك اقر ولي ناقدي خراب بلام صدقي بديتي هر بداني صدقة كت بلغي لسر ناحالي بونت لإسلام بيوستا زيادة خوش شعر زاكي اشكا بيغمران على نبي صلاة والسلام بيغمري خو ما صدقة ورنادي وتم بستم بيب شوكترين وردكاري خو كان فرقك بلام على العموم خو بيني ما في غمرانا علي نبينا عليه الصلاة والسلام ولما هم بشاك واسع كله أقرا تيب في غمري خوا بيني عليه الصلاة والسلام كمش بابته كتير لما بابته أو هول بدأ زور بيني اللي بكره زور بس سنة كان يعبره تا محبة زياد بيه زيادة لا دلت هذا بي أقول لك لصالحين كسكاد ولا يبتي دمي في غمري خواب بينهم عليه الصلاة والسلام شن صالة خليكم حزدكم شن صالة نايبين وتي نوجو عبادة كزور شتي باباس نسيركا كابراي كي زور عبيد وخواناس نيو وتي أقرب بجوه ما كيدو روش لسر يك بروجو بوصل كامرو يصال كامرو بروجو بو ميش كينا يا وارا هر بروجو بدوائي هو بروجي دوائي أقر اشتدخوار هاد شي دخوي بيخو تحين خوی چی خوی بی خو بلام آو مخو کابرا بگی کردو شو شتی کی خوار بلام آوی نخوار بیانی شد برو جو برو جی دوائی اول خویا هیچ نبینی دا چی بلای کابرا اللہ تو پیدو تم پیغمبری خواه دا بینی هیچ نبینی اللہ هیچ نبینی اللہ با خوی کم بینی لخو ما آو مخوار دو پیغمبری خواه چی و شتی چی هیچ نبینی لان علیه صلاة و سلام کابرا دلی دی او عاشقی آو بی چند تونید بو عاشقی بی آو عاشقی پیغمبری خواه بی علیه صلاة و سلام من صحة العبارة یا دوستی ومحبت النبي في غمري خو عليه الصلاة والسلام أو بهمان شواز شون أو تخوش بيستو حزد ليب أو حزب ديداري كي ديبي أو يجي باس خوش بيستانم ليرة دا كومالا چيروكا لو چيروكاني كزياتر شتكا من بورون دكات وكم چيروكاني من چلاوي رابر چلاواني كديو چلاوي استاباسي دا كم هر أموي لأثري صحيحي محدثين هو رمان قرتوه داوی خلق یک نشه به حاله اله چی رو که کانه دیاد چی رو که نار ریک زوره ولی هم چی رو کانه رو میمسنه ده که تی باز کنی استنده که نیور وار بوشی عادتا لکیباری محدثین یکو امام ذهبی امام ابن وثیر و امام ابن کثیر لو سیاد شعر عادتا هم چی رو کانه ورده گیره که آوانی شرح وی کسانه که تایبت من بون لبابتی استنده ولی کلی چی رو که کان صحیح که تی که کسی پیغمبری خواهد بینی علیه الصلاة والسلام نخویم وفاتي كردو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام دبيني لخوتا وفاتي كردو بلغي لسر شي بلغي لسر وي كسيكي زور زانا وقوري أمت أنا ودسي وكو الحسين الباروني دالي روجة كسي غاد ولا متي لخوما بيغمري خو عم بيني ووفاتي كردو فما بيبود أقر خوا كد بوشي وعزب بومني دجاري توا ود النيابة قورا بيغيكي ناو أمتي إيما وفاتك شمك عيني أم خوا بين راو لزماني شافعية او روجي وفاتي كردو عيني ام خوج بيني ولا زماني احمد كل حبلا او روجي وفاتي كردو كواتا او روجي او دو بيا وفاتي ان كردو ام خو بين داو في خمري خو علي صلاه والسلام وفاتي كردو اماش كتو بيني تا قد دروز ببيت اجي او ظل نيابه كسيكي قبري ام متى وفاتك او دفرمي سبحان الله هر عيني روش حافظي قوري اسلام ابو موسى مديني وفاتي كرد كاتا بينيني في خمري خو علي صلاه والسلام لخوا وفاتك بلغي لسد وفاد بونو لنا وشولي زعناه كي قور بلان بردكاري تري شوازة كري خوكا فرقي بي بلان خودي خوكا قربو شوازة بي او بلغي لسر وفاتي زعناه يحيي مقدسي دفرمي لأثريكي صحيحة فرمي في غمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام وخوتبو دلال الخو ما بيني فرمي إمام يحمد وإمام يحيك ومعين يذباني عنه وشتيا اللي لعدة بردو باوشين ياندا كردون ياندا يلا ميشو مقدس بشي بلاحة أما بلغي لسر قولي أو دعانا وجالي وآي خلق يا خوي بيني ولا خوي في غمري خو عليه الصلاة والسلام فتوايكي من رأس كردوتو يعني برسياريكي لك كردو بل من أبو طيب الطبري رضا رحمتي خوي لبيد جاريته ولا خو مع في غمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام وتم يا رسول الله حديثه به زور اشكال لدل ما آية توفي علن فرموتا نظر الله المرأة امران خوي قول الرشنكا وجي كسيكا حديثه كي من سمي مقالتي حديثه كي من ببيسيو بيجرته وبو خلقي وبلاوي كاتوا أم حديثه فرموه فرمي غبيخ عليه الصلاة والسلام فرمي نعم بالي يعني جاري وآية خلقي قوة برسياري زهن يديك اللي يكردو يعني برسياري حديثه كي اللي يكردو مثلا إمام الشيرازي دي قررته وفي غمري إخواني عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خلق زوجتي لتو الرواية كردو شكا أنا الشيداي حديثه فرمو دبو فرمو منيش بويك الشيداي وبابا تبوتم يا رسول الله خلق زور رواية لتو كردو حزك كم حديثي كم بيبولي لزماني خوته بيبولي فرمو في غمري إخواني عليه الصلاة والسلام بيفرمو يا شيخ من أراد السلامة فليطلبها لغيره هاش كسي أخوي السلامة بي با هول بداخل كيش سلامت بيو دعوة كار بيو دعوة خواز بيك خل كيش سلامت بي فرمي إمام الشيرازي طبعا أوكو منت يكو كوي كرويي صالحة باشا بو خل كيري تبو تلبا كان يجرا أي فرمو كبو يجرينا وهميشا بيه كان يبي بيغمري خو علي صلاة والسلام بيو توم يا شيخ طلبو كني مزور خوش أي بيغمري خو علي صلاة والسلام أخوة كايو يفرم إمام مجاهد رضا رحمتي خويلي بدا فرمي لخوما بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام بطاوسي فرمو لأن نيجا توزع صوت أوبرا وقراءتي كي جوانا ديو هني ما تهي طاوسي كدو لقاليا عليك خبر مو شون طاوسي لكم در صليتو شون بوم جرعه وتي دمي قرتم تي بس أنا يريتو لرا راو خلقا شون شتيو عجرتو باكس ليو نبيسي عليك تلك خوكا بيبو جرعه وبيوش درسكا أفرمي بدم درسكا وحتى توابو انبسطة في الكلام لخوشيا قسي دكردو دمو تاوي كشاوبو دلی خوش بو، الله لد دل خوشی حتا تواب بو بد پیکانیم و خنده و درس کی بود. ولی نیه لابه من با کسی بیام. آم خوی ل خوشی خیلی وزیر ریکر. هیچ چی او خوش دو پیام میخو علی صلوات و سلام. شدت پیام بله نجد لگلاب کاو فرمایش تی چاکت پیام که. اکی که لو خوا سیر آنها لو خوا جوان آنها ک زن آن باسی اکلو لان امامی مکثیر لیگاری تو. ده فرمی کابرای که بو که زور مشهور بو با سنت زور مشهور بو با پیاوچاکی بنای عطاره و که خلقی منطقی کرخ بو اله دوکانی که هبو پیاوی که دستباکو دایم پاکو خواناسو ملتزیم بو اله خوی که بینی لخویا اله سرطای جیانی پیش خواک اله سرطای جیانی دوکانی که بو کسابتی که حلالی خواه کرن قدری خواه قرزار بو بو حکاری وی دوکانکی بفروشه بو هکاری وی دوکان که داغ آشی دوکان کانی بفروشی قرض کانی بات وش تهر پیچی تاون اکره. الله یتر زور حالیش بر زور که وتسر یعنی لعیز جاه و ها تسر خراب ترین حالت. یتر و بچون او تر طوع حالیش بر زم. الله دوای فوتانی همو معلوم بو کوش تکانی دستی کربه معنا ول معلوا. الله زور دعای کرد زور پر را ول خوای پروردگار کن زعاتی به لب قرض و قولم حالش بر زی که هیتی الله شیب پیغمبری خواهد بینی لخویا پیغمبری خواه علی صلوات و السلام بید فرمی عطار برو بلای الوزیر علی که ایکی کل وزرا کانی و زمانه شو بلای پی بله بله علی بن عیسی پیغمبری خواه علی صلوات و السلام امری بکر دوم که شوهر صد دینار میت يعني عطار خوي يرد وطلع له خو ما في خمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام وتي عطار شو بلا علي بن عيسى كيك يقول وزراء وزمانة أمر ب علي بن عيسى كردوت شوار صد دينار دباتي شوار صد دينار يعطوني وزمان عليك خبر بقول خوك لا خوك ما زور كيف خوش بلا مزيد من شو نبيني يعني من شيء يا بلا جبلا في خمري خوان عليه الصلاة والسلام أمري بتو كردو هر كبر على وجهي هر لمليج بقى مشيت لقلم من الله بس بيغمني خو علي صلاه وسلام بيفرمو ودلني اج بخي بيغمني خو علي صلاه وسلام واست روشت عليك الروشت مسيره كم جاري او الرز جيرا وتا خلق بي بي هر بر منك هر وسام هر وسام شاور ما كرشتي اي كي شو زان مي كي مقاله هر نبو نبو تا زاني مسودين يلا هسه برو ما درو قدري خالو كاتاك الروش ما درو حاجي بكي بيني انا بحاجي بكي ودخو من هر رون بلان با علي بن عيسى وزير بلي من كسيك بيغمري خوان بيني ولا خويا لخوما عليه الصلاة والسلام كفرمويتي بروبولايو بيبلي أمر بيكر دو شو عصا دي دارد باتي على قصة كم تواهو نكرتي تو خواني خواكي بو قصناكي خواما الأواكا والله علي بن وزير علي بن عيسى وزير خەڵک نەمانەی گێڕێبەنا و شاری مەدینەیە پرسیارکە بڵێ کێ خەوی بینی و ئەم شەوبا بێ بۆلام، کێ خەوی بینی و ئەم شەوبا بێ بۆلام، کێ خەوی بینی و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بێ بۆلام شەو، یەک کەس نەهاتووە. ئەوەژی هاتووە سیفاتی خەوەکەی باس کردووە و خەوە نەبووە کە عەلی بن و عیسا بینیوێتی، تۆ خاوەنی ئەم خەوەی کە 400 دینارە سڕی 400 دینارەکە بەس ئێمە ئەیزانی. کێرە وەڵام منم وتی هەموو خەڵکەکەی دەرکردو بردی بۆلای عەلی بن عیسا. قوربان ئاوێ ئەڵێ کە عەلی بن عیسا بینی زۆر کەیف خۆش و دڵ خۆش وتی لەکوێی خوا عەفوت کە بەخوا دنیایە گەڕاوین بە شوێنت. فەرمی بۆ قوربان تۆش زانی فەرمی ئەرە وەڵا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام هاتە خەوم پێی وتم عەلی بن عیسا بەیانی ئەگەر عەتار هات بۆلات دەبێت 400 دیناری بێتی. ئەڵێ منیش لە خەوەکەم خەبەرم بۆ تۆ نازانم خوای عەتار و ئەم زەلامە و کەسێک گێ بۆلات ئەڵێ 400 دیناری بێتی 400 دینارەکەت چییە؟ تۆتی کەسێک گێ بۆلات دەبێت 400 دیناری بێتی بەو تۆ بەیانی یەک بۆلات ئێت هەر چاوەڕێیەکەم ناهاتووی دەست خۆش بێ هاتووی. یەکسەر ئەمرەکە ئەڵێ 1000 دینارم بۆ بێرن، 1000 دینار هێنن و یاتە دەسی. ئەڵێ ئەوە 400ەکەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەوە شەسەهی منە. عطاریش بیایکی خواناس و دینداره فرمی والله او زیاتر ور ناگم که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمی بیا کردی او چوار سای او فرمویتی و او پیوتم زانی اللو خیرتری تیاب و آیا پیوتم مخواه ولی ناگم حرچی و تی وری اگر کاکا او شخصی من هدیه تو پاکی بوی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمی بیا مخواه خیری تیاب و آیا ورمو پیغمبری خواه علیه صلات و سلام زیاتری پیدا هر او نبسته که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام برکت لوی اوه فرمی که روشتیش وزیر وتی ئاوێ ئیمان و تەقوا فعلا کابرا چوارسەکەی وەرگرت. چوارسەکەکە وەردەگرێ و دەگەڕێتەوە دەچێ بۆ لای قەرزارەکانی تەوەن بیسترا قیسەکە دەچێ بۆ لای لە قەرزارەکانی ئەڵێ کاکە وڵای من ئەم 400 دەست کەوتو کوردە ئەڵێ من چۆن 400 لە تۆ وەرەگرتیم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەم دی کردو بداتی کەسی ئاوەری نادرێ تکاکە ئەڵێن تا 3 ساڵ لێتەوەسی سوبحان الله کابرا بەزۆر تەوەن دووسەیان نەداتێ بە دووسەکەش هەندێ ئەشیا کڕێ بۆ دوکانەکەی دوکانێک قەرزەکە دوکانێکی تازە بە قەرز دەکرد دەگرێت هەندی ئەشیا دەکڕێ دەڵێ سبحان الله ساڵ بەسەریان ناچێت هەموو قەرزەکانی دەداتەوە و 1000 دیناری صافیش خێر دەکات لە ماڵەوە دابرا ئەو هەزاری کە وەری نەگرت کە 600 بوو 1000ی صافی دەمێنێتەوە قەرزەکانیش دەداتی و فعلا دەڵێ بەرەکەت ئەلەوە بوو کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمێتی. یەکێکی لەو قیسە عەجیبانەی کە دیسان هەر لە ڕزا و ڕەحمەتی خۆیان لێبێ باسیان کرد بەڵام قوتوس طبعا الملك قوتوس یەکێک بووە لە ملوکە گەورەکانی ئومەتی ئیسلامی کام پیاوە لە ساڵی 658 هیجریە وەفاتی کردووە کە لە زەمانی ئەو زەمانی کە تەتار هاتووەتە ناو عالەمی ئیسلامیەوە ئەم پیاوە ژیا المظفر بالله المظفر قدس کە پیاوێکی گەورە بووە و بەوە مەشهور بووە کە زۆر زۆر جەنگاوەرێکی عەجیب بوو لە غەزوەی عەین جالوتیژا يعني برائيدي وب سركردي سركي معركه عين جالوت ده ناسرك كلام معركه عين جالوت تتاركان لناوش ام بياوا لا سرتاي من علي انا مليك بن هيج اصلا هر تتاركان قرتو انا ودعي فروشتو انا وماوي كردو انا بغلام ودعي قدر اخوا بي شتلاي بياوي كيسي شاغوناي صالح نجم الدين ايوب كخاوني منطقەیەکی گچکە بێ لە عالەمی ئیسلامی لە بەردەسی پەروەردە بێ یەکێ لە غولامەکانی ئەوژەر خۆی نەبوو غولامێکی تری لەگەڵا بۆ بە یەکەوە بن قەدری خوا وایە دنیایەت و ئەڕوات لە مەجلیسی ناسر کە ناسر خاوەنی دیمەشق بووە طبعا خلافی ئەو زەمانە لە میسر بووە بەڵام دیمەشق و هەندێ وڵاتی تر فەرمان ڕەوایی جزئیان لەوان وەردەگر بەڵام وەکو ئیستیقالەیەکی تایبەتی وەکو هەرێمیەکی شیفە هەرێمێکی خۆمان کە چۆن ئێستا هەرێم شیفە ئیستیقلالێکی ئیستیقلالی تاوانی بەڵام شیفە ئیستیقلالێکی ئەو زەمانە شیفە ئیستیقلالێکی هەبوو دیمەشق کە صاحیبی دیمەشق کابرایەک بوو ئەمیرێک بوو بەناوی ناصر جوندیە لە جوندیەکان ئەو کەسی کە غولام بوو لەگەڵ یا بە یەکەوە لەگەڵ قوتوس بە مناڵی پەروەردە بوو بەڵێ جا دەبێت ئەو دەبێت بە جوندی لەوێ دەبێت دەڵێ کەسێ لەوانی کە لە مەجلیسی ناسرا دەبێت ڕۆژێ فەرمان دێت بۆیان باس دەکا کە کاکێکیان لە مەودوا مەلیکی میسر بریتێ لە کێ بریتێ لە قوتوس كخبرك دي بناصر ضل ملكي مصر بريت يلا قطز ناصر بخلقك خوي ضل بشم كاك جانا خبر بلاو كانوا بعوني كأمراء لنا دمشق طبعا خوي أميري كسرك يكون ملا أمراء عادة هي هذي كل شئ نك خان داري بعبت جان جهات وشئ نك دك كي تدروا أو جندي كاتي خوي لقى قطز صابوا لبرد قالت خوا وخبري منطقي مصر نهاتو بولاتان الله برا والله الله خبري قطز تانية الله هم جارتو برسي على هكي بودا برسي أما يكم زارت يا أبي الله من شن صالة تشاورم قطس بيبا ملكي مصر الله كابرا زوري بي عجيبة والله تشون زاني خو إسا نعمك قشتو تناو ديواني ملكي ديواني ملكي شكز ني بيني وا توش جنديه كي لدره ولا كيو من تسليبات أبو دات ولا نوالا هر علم وخون دي زان والله شون دزاني دبيت ملكي مصر الله كاتي خوي كهر دوك من جيلين وغلام بوين دوای شوین لای نجم الدین ایوب کپیایی که چاق و خدمتی کرد دین. ام قطوزا کسی که یعنی اشعث و اخبار تو زای و شپرزا و کوچون لای دموچای شرط و که دیار پربولا کرش و پربولا کیچ عملی تیابو قجی پربولا کیچ. آن روز کیچ کانم در هنر بدم در هنری کیچ کان و تو هنر گالتو سخره پیا کرد و سکم کرد. آن پیوتن با سکم کی روز یک دید حکمرانی مصر که بیت دست. حالا که وای و دوتم ما مجنون نه تشیتی طوایی عرب خواه پیغمبری خوان بینی ولا خوام علی صلوات و سلام بیوتم یا قطوس مصر دگریت دست و تتاریج لسر دستی تو لناوش. و تی دی ولله ای بابیت بله او استان عمکه گشتو که قطوس بو به ملیک مصر. حالا و تی دی سیون بخوا تتاريج لنا وبا وفعلا واجب تتاريج لنا وبرد بوجب ملكي مصر وضلي وكاتش كبمن علي خوكي بيني بيمود كقالتم بيكروتي روجك دي أبن بملكي مصر وتي دعوة كقربون بملكي مصر شيد بمي وتي والله مي بنجاج جنگاور لجير دسمع بي على كرمي وخاوني بنجاج جنگاور لجدو هاي كبو ملكي مصر اكسر لشام در شوم ورام كر شوم بو ايو بوم جرا وكم كاتي خوي لقلتو عمو ناسي ميو خوكش بيوتي شاك لبيرما چان صالة شاور ريكا مو فعلا علی پنجادانه کی داو؟ تیره اون داو کرد و آن را ولد داد. ولی من یک قصیم با بسته قطس کپیایی که خواناز بود ولی که خواجهی بود جرام بود تمن من علی طبعا مثل پی من علی سوانی غلام بود تقریبا 12 سال و 14 سال و 15 سال. علی سوانی خواهد بود اینها لرؤیا حق سوان مخواب پیغمبری خواه علی صلوات و سلام بینی رؤیایی که درست و تجربه کوی خبری پیدا. و فعلا باشه وازب که پیغمبری خواه علی صلوات و سلام خبری پیدا. هر لزمانی احمد بن طولون که ایش خوانی مصر بود رج پیغمبری خواه علی صلوات و سلام دست یه تخوی پیدا به تو لیرای خلیکی خواردن و خواردنوی کامل محدیثون یعنی کامل محمدیون سی محمد یک برسیانه طبعا سی محمد یک محمد بن نصر محمد بن جلیل محمد بن منذر کسی محدیثی امی اسلامی بون قدری خواه اصلا مصر بو طلب علم نان یعن پین یا پاره یعن پین یا نازانه چی کن زور گرن هیچی جاد از ناکه احمد بن طولون پیغمبری خواه علی صلوات و سلام بین الخوی علی تو لريتو محمد كان برسيانا يعني محدث كان برسيانا على روايتي كي ترى انت عشان كي وقرب دو على كي محدث هاتو تم انتي قسي محمد ناو كي شو انا كاد وزيت تير باري انا تو شو انا كاش اقرا ويكاب مزقوت ويكاب وقف انا اي حديث مالك ومالي بوشراي جوانا كخو بن راو پیغمبری خواه علی صلوات و سلام هر شواز خوك شيروكي كي تايبتي هي وشواز ويوسائي كي تايبتي هي لسر او قواعداني كا لزانستی رویای هی دبی تفسیر کری با جوری و چونیتی بینینی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لخواه بلام جملتا خودی بینینکا بشارتا الا اللهم شتی کتابه کصفتی اوان نبی یا جایتی بی لگل یا کشم کشم بی لگل پیغمبرانا معاذ الله اما ارمویان سر کشیو سر لشیو عیو گم رایی بدوایتی تاردینک و تایموانا و صلی اللہ وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوما لذاتي پاش پروردگار رحمت و بزي و مهرباني خوي بسرمانا ببارينه خواهي جان لد اپارين و لد الالين و چون براني برحمت و ناردين اما براني رحمتي خود بسد دلو درون مانا ببارينه درون من هي من كروا مال من ارام كروا روح من اسودبك يا اكرم الاكرمين برزانم يما لمانجي مولودا جيان بسر ابين مانجي مولود مانجي كزورترين صلواتا كان من بوبي غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم برز أكينوا همو من بدل لسرتاي أم درسوا صلواتي وديداري خوشي اسما أنيرين وألين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خوايا صلاة وسلامي خوتو صلاة إيما بقين وفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم خوش ويستدل إيما في بقين عزيزانا إيما لخزمة جياني هاولاني في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين دیار خوشتری جیانه که انسان ای گذره نه او جیانه لخزمت او چاوانا بسری ابا که بچاوی سر بدیداری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیشتون امرو لخزمت جیانی خالی پیغمبری خواه ابین صلی الله علیه و سلم کبریتی لسعدی کری ابی وقاص ابی وقاص ناوی خوی بریتی لمالیکی کری اوهیب وتباوكي سعدي كوري أبي وقاص في أوتر مالكي كوري أهيب مالك لا تيري بني زهرية ودايكي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم آميني كتي وهب هل تيري بني زهرية بويا بم تيري أوتر فخذو بابلين عشرتي دايكي في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بويا خوشو اسمان بخالي خوي حساب أكردن أجانا لحقيقة براي دايكي نية وتلع عشرتي دايشتي بقرا لاموزاكاني دايشي اكا بلان بيغا مري خوا صلى الله عليه وسلم فخري بيو اكرد اي فرمو هذا خالي فليرني امرؤ خاله اما خالي من سعد بايكي كيج لاي وخالي خويا مبشان بدا بيغا مري خوا صلى الله عليه وسلم احترامي كيزور قوري امها والله برزي اكرد ك بستو سي صال بيش هجرتي بيغا مري خوا صلى الله عليه وسلم ام كسا ايماني هنا و ام كسا لدايك بو بستو سي سال پیش هجرتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم و ايشا كلو كساني كلا اوائل مسلمان بونا هندق افرمون نو يم كسا هندق افرمون چوارمين كسا لواني كا ايماني هنا و قصة ايمانا كي عجيبة افرمي لخوما خوي كي سيرم بيني سيرا كم دنيا زور زور تاريكا او انده تاريكا هیچ تیغ نبینم که آروم برای او اکوم لچندی لا اکوتم علی لبرمان یکی زور جوان هات درو سیرم کرد چند کسی بدوری مانگوان یکی لوان طلح بو یکی زبیر بو یکی بریتیو ل ابو بکر صدیق آوان دوری مانگ که اند ابو پیشچای منش روناگ بو بر پیری انشوم منش شما خدمت مانگ که خبرم بو پرسیارم کرد سيركم أمانهم ويان إبريتي ولا أبو بكر الصديق أو أنا الدوري ما كان دابو بيشاي ونجرونا

پیاوە زۆر ساڵحەکان لە هاوڵەکانم ئەمشە و حەرسیاتی منی بگرتایە. ئەڵێ لەم کاتە کە ئەم دوعای کرد پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دایکمان عایشە گێڕێتەوەڵە تەقەیەکمان بیست تەقەی وەکو شمشێر ئاوا بوو. ئەڵێ ئەمە تووشی فەزع بوون، تووشی ترس بوون، دەنگی شمشێرێکمان بیست، وتمان ئەوە کێیە؟ فەرمووی سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله وسلم فەرمووی مادام سەعد ئیتر بە ئیستراحەت ئەخەوم، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە ئیستراحەت خەوت. سعد خوی بۆ من ئەگێڕێتەوە، ئەفەرمێ جارێکیان زۆر نەخۆش کەوتبووم لە ناو مەککە، زۆر زۆر بێتاقەت و بێزار بووبوو. ئەڵێ هێشتا هیجرەتمان نەکردبوو، ئەو هەموو زەخت و زوقوتەمان لەسەر بوو، خۆشم لە ڕووی جەستەییەوە تەواو لاوازم نەخۆش بوو، کەوتبووم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله وسلم دەستی خستە سەر کەلەکەم، دوعای بۆ کردم، اللهم شفی سعدن، خوای یان شیفای سعد بدە. ئەڵێ واللهی ئەو نەخۆشیە کە ڕۆژ جارێک تر نەگێڕایەوە، ئێستش هەموو کاتێک کاتێک ئەم قسانە ئەکەم و بیری لەو نەخۆشیەم ئەکەمەوە، هەست بە فێنکایی دەستی پێغەمبەری خوا ئەکەم صلی الله علیه وسلم لەسەر خەسڵەتی من، لەسەر کەلەکەی من کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دەستی دانا. میزەت و تایبەتمەندی زۆر تایبەتی هەیە، دوو تایبەتمەندی زۆر گەورەی هەیە سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ. یەکێکیان لە یەکێک لە غەزوەکانە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە ئێستا باسی ئەکەین کە دوعای بۆ کرد کە دەستی ڕاز بێت، دووهەمینیشیان دوعای بۆ کرد کە دوعای گیرا بێ، هەردووکیان هاتنە دی، هەردووکیان هاتنە دی. جارێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله وسلم فەرمووی اللهم استود رميه واجب دعوته، خويا جان وهاي لي بك ام تيراني كاي وشين دسي زور راز بي بيكي ودعا كان شي جيرا بك دعا كان سعد تما لا غزوه وحده ايش قالوا انا كزور بدوري في غمره ابو صلى الله عليه وسلم وزور جنگي كي زور سيري برامر لقل في غمره اكل برامر بكافران ودفاعه عجيب اكل في غمره خواص صلى الله عليه وسلم سعد كوري ابي وقاصه ئەفەرمە زۆرێک تیری ئەوەشان تیرەکانی هیچیان نە ئەپێکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دوای ئەم دەعوەیە کە بۆی کرد هەر چۆنە تیری بۆشاندای لە بەرامبەرەکانی ئەدا فەرموو وەئەجب دەعوەتەهو، خوای دوعاکانی گیرا بکە. لەناو ئەسحابا مەشهور بوو بەوەی کە دوعاکانی سەعد ڕەدبوونەوە و گەڕانەوەی نییە. چەند دەقیق تا مە باسەکەم لەوانەی کە دوعاکانی سەعد چۆن گیرا بوون. جارێکیان سەعدی کوڕی ئەبی وەقاس پیاوێک قسەی ئەوت بە ئیمامی عەلی، قسەی ئەوت بە ئیمامی تەڵحە و زوبەیر بمسيانا فرموي جون بوانا ما دوانا براي منن والله اگر بد بينا قد جرأتي اودنا اكل جون في بدانا او اندك ساني هي قوربون عليك سكش بإهانة وفي ود وتي اراك تهددني كأنك النبي واهستك امك تؤتي تهديدمك خود لي وفي غنبر كات تهديدمك على ايو جسي بارس كدو تي خواهي جان اگر ئەم پیاوانە پیاوانی گەورە بوون و خزمەتکاری ئەم دینە بوون و خزمەتێکیان کردووە پێکەوە بوون لە خزمەت پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم، خوای داوا لێ یەکەم ئەم پیاوە بکەرە عیبرەت لەناو خەڵکە، اللهم اجعله عیبرەتا لغیره، خوای بکەرە عیبرەت بۆ غیری خۆی، وەی کەس جورئەتی ئەوە نەکا جوێن بدا بە هاوڵان. ئەفەرمێ لە دوای ئەم دوعایەوە سەعد چوو دەست نوێژی کرد، نوێژی ئەکرد، هێشتا سەلامی نەدابوو لەناو نوێژەکە، ئەڵێ وشترێک شێت بوو بوو هات خوي كر بناو أم خلكا لناو أم هم خلكا قبي قل السري أم كامرا كتاب عرزا بقات شو سري على وازي لنا أنا هتا كشتي على هندق لدورة وهواري أنا كر كرة سعد وازي لنا جاكو بينا والله دعاك وجيرا وبسا أو خوي جورا كر دي بعبرة وبندي كي جورا. طبعا وشتر طبيعتي كي سيري هي كاتك تورقبت إثر خاون وغيري خاوني هيش نابينه. طبعا هندشتي تايبت هي لوشترها کە پێی عادزە بێ لەو چێت سەدان جار ئیشی پێ بکەی بە لایەوە ئاسایی بێوشتر، بەڵام زوڵمی لێ بکەی یا جوێنی پێ بدەی یا تفی تێ بکەی، ئەلە بەم شتانە زۆر حەساس تەبیعەتی وشت. ئەفەرمێ کاتێک کە ئەگەر شتێک لەمانە ببێ مانەگرێ، نە نانەخوا، نە ئاوە خوا، هیچ شتێک لەوە نەخوا تا تۆڵی خۆی ئەکاتەوە. ئینجا هەندێ جار ڕێگە ئەگرێ لە خەڵک، بۆیە لە فەرمایشتێکە هاتووە لە موعجیزاتی ئەحمەدیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وشترێکی شێت ڕێگەی بە خەڵک گرتی بوو، شو هندي قصي فرمو بجوي وشتركا وشتركا صار يكي بجي هشت وكو معجزة حسابة كري شو كأو وشتركا أو حالتي بسراهات تازة هستانويني أو رقري كي إكا دنيا بي كنترول ناكا. جاري كتر سعدي كوري أبي وقاص چند جاريك أهلي طبعا أهلي عراق حاكم بدسيان ونا أوستا لحتى لزمان إمام عمر، إمام عمر أفرمي أقر أهلي عراق همون روجي بيانو حاكمي بقورن بيان أقورن
حتى جاري كان أوندان عادس كر فرمي اللهم عجل عليهم بابن الثقيف لسر من بردو عليك إنه أنت خويا زوي ابن الثقيف بني ربويان حجاج كوريوسي سخفي بعقلي أنتك أما أنا عقلنا بن ناميشي نوسي نوسي أي أهل العراق وسعد كوري أبي وخاصة نرم ولاتا والله إثارك ما وخالي في غمرة صلى الله عليه وسلم زور إيشم بيتي لبرخاتي أو أي نرم كسيب سعد الرازي نوي أنواع رخني سيسريا لسعد أجرد أنو نيجكي طاونية ولا أصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم خالتي عوام بلن والله نيجكي طاونية حتى إمام عمر وتي نيجكي بو طاونية سعد وتي والله أو نيجم كردو كفي غمرة خواص الله عليه وسلم كردوتي ركعاتي كم زود رجبو دوم توز الله كرتر سهم وشوارم هر بكام بخطر يكتنا سورة فاتحة مخلندو هر أوان دبو أفر مجارك لجنه كان دروس كر تشكيل كر ويبزان كشكان شيء كسك هلصا زور قصي برامر بس ساعت كر تي خواه كان أقد أم قصاني بور ريا كرد أم بياو خواه عمري دريش كو توشي فتنه كر الله أم بياو عمري دريش دريش هو توشي فتنه كي وهابو بو شون أفرتان أكود بو بيري الله وهاي ليات ورزيل سبو لنا كوفايا هم جاري أيود أي أيوة والله دعاي بياك صالح برمن كود أو حالك ما أبو شوازي لي كرد لغزو كان هم سعد كريبي وخاص بجداري كرد لغزو بدرا بجداري كرد لغزو أحدا بجداري كرد لغزو أحدا أبو كفي غمري خواص الله عليه وسلم بيود إرمي فداك أبي وأمي لخندقة لخيبرة لفتح مكة لصلح حديبية لهم يانا لبيعة الرضوانة سعد كوري أبي وقاضي كلوها والله أنا كزور نزيك لفي غمري خواص الله عليه وسلم ولهمو كي كان بجداري أكا دو حتى لزماني في غمرة صلى الله عليه وسلم كان جارك سيريا كان كدرتو سيها من سيريا لإسلام وكدرتو سيريا سعد كوري أبي وقاض وبسفرشتي أو أنا كصفات قائديان هبو في غمري خواص الله عليه وسلم هل الزمن يخويا قيادي دا ودسيان سأعرزم كل درس كاني بيشو عمري كوري عاص أو صالة أو وقتي كمسلمان بو راستو خو جيشي كي خستبه لسي ونارد سعدي بوري أبو وقاضي كي يقول لك قائدة زور قورة كان ك اعتمادي أخرى يسر بوي خلفاء لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هموين اعتمادي أن أسر سعد بو جاري كان جيشي كي زور قورة فورس كوبو بونو سر كذاتي الرستم جيشي كي زور قورة صد هزار كس أهاتم برو مدائن و 100,000 تريش بريوبون بدوانا أهاتم وتدو 100,000 جيش إمام عمر قراري دا خوي بروب برنجاري أم جنجة شو خارج المدينة عبد الرحمن كوري عوف بيو داي أميري إمان داران والله تو بشكي هيبتي إسلام أشكي دبرو تو مرو شمشيري خوا زور زور بيان نيري شيرك لشيركان كلا هيلانكي هتا اسم ريت وتشاوري وكا أمريك بيبكي حازر بوسي أمنا نيري على زورك لها والله رأيان وابو خوي برو إمام عمر وانت جنجة كورو الله فرموي إمام عمر كي أو شيرة وتي سعد كوري أبي وقاص يكسر إمام عمر وستا وتي والله الراسكي همو أصحاب رأي أنها تسروا إمام عمر نروى سعد بروا أو أن دار ريزو تابد من دي سعد يعني للابو بويا سعد كوري أبي وقاص يعني نارد برو أو جنجة بس سي هزار ها والله لو كاتيا بشتي هرهم الدمالي لهاتبو زول نار حدو كاتك جيشك خوي كوكر دو تشونا العراق وجيشكان وانا ودور براني هم كوكر دو لقال فرصه جيش قاد جنج قادسي هم بيستو مانك او نصرتك قوريك مسلمان لو جنجا هنا بس الفرصه دو وفرص خوي نقرتو بويا عرزم كل من زياتر او ها والله انا بس كطعن ينزل لي ادري حتى اسوي هيك لو ها والله انا طعن زور لي ادري سعدي كوري ابي وقاص كزور زور كل طرفي الشيعة وكل طرفي فرسة وزور لسعد كوري أبي وقاص أدري أفرمي سعد تشجيع جيشكي زور زور كرت فرموي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لكتابي الزبور نسيو ما ندوي ذكرى كأم زبي إخوة كي أبت أخاوني عباد الصالح كان إخوة فرموي بها ولان بجيش إسلامي والله لا إيه وصالح ترني لسر زويا دلنيا بن خواهي قورا نصرتان أداتي وقتان كانت خاوني أم زويانا أو هانداني كي وهاي كرد لها والانا وجيشك كي بالترتيبي كي واكرد خوي نيتواني بجداريكا أفرمي حتى بدما رأكشا نيتواني داج نيشي بس والله خيشا وخوي نيقل أفرمي خوي داو بدما تخطتي جيشك كي رأكيشا لشويني كي برزا ديان نابو سيري جيشي كي خوي أكد حتى وكو خوي قارو نصرتي بي عطا كرنو جيشي فرز شكا إمام عمر أي فرمو أي سعد يك لحظة نبي آقام لتان نبي
حتى اگر جندیک نخوش کوتاه سعد کری و خاص لنا مکانی ما و تو ایناد با عمری کوی خطاب عمری کوی خطاب فرموی ای سعد مغرور نبی بوی که خلق بلن اما خالی پیغمبر و اما صاحبی پیغمبر و هاولا بخوال کاتی جنگ کان رب العالمین سری او ناکه کی خالی پیغمبر و کی صاحب سری روشت من اکه اگر روشت من هی او نبی کوا خوای گور نصرتیان ادات نصرت من ادات بخوال روشت من هی او نبی نصرت من نادات بويا تأكيدي لسعد أكل دوا أي سعد توشي غرائي النبي نخوتو نجيش أكل دواثر جيش مسلمان كبر وغلاتي فرسون زور بيا نخوش كوتن إمام عمر نامي بونات أي سعد شوين بدو زرواك أو أصحابان نفوتين أو هاولا برزان نفوتين جيش إسلامي لإسراحة تابي أبيش كومالي كساياتي نادي شكلوانا سلماني فارسي وحذيفي كوري يمان وزور يشتر قران بدو زور شوينة لأخيرا لأنه كوفية هم يعني استقرار يعني ودواتريش هر خوي كلابة قوري بابلان كوفة مدائن وجلولا وحلوان وزور شوين هيك سعد كوري أبي وقاص فتحي كردو ولسدسي أو كراوتو لأن دي لو شوين أنا لكردستان منطقي خانقين ومنطقي بابلان قرميان مشهورة بوي كسعد كوري أبي وقاص فتحي إسلامي قيان دوتي وإمارتي كوفة للاي أوبو هتا وكو إمام عمر بريالي بعزل كردني ده هنا يبونا ومدينة دواي فرموي كاتك لدواي خوي فرموي ششكز لدواي من شوري مسلمانان أم ششكز لدواي من خليفة هلا بجير يكي قلو أنا سعد كوري أبي وقاظبو فرموي أجر سعد درسو زور باش أجر سعد در نسو هركس يكتد درسو بس سعد زورشتي في بسبيري شكا من كاتك سعد ملابرد والله عزلم نكرد ولا عن ضعف ولا عن خيانة نخيانتي كدوا نضعيفي كي شملي بيني ولو بري هي زابوا بلام او اهل عراقك تحملي ان كدوا وتحمل هيج امير اجناكا بويلا لشورى لدواء امام عمر يشق لواني كزوم مرشح بوي بيت خليفه مسلم سعد كريبي وقاص وسعد حتى لدواء مقتل امام عثمان وشهد بون امام عثمان برازا جهاد بنابي هاشم وتي اي ماما سط هزار شمشير بدس آمدن بيعت بدنه فرموي رولا والله من بيغمري خواص الله عليه وسلم آموش قالي كلهم لكاتي فتنة دور بقرم نلقى المعاوية أبن نلقى العلياء أبن نبخوش بتنهاش تيقكم دوركم ولا فتنة لشوين أكابو خم داني شم هتاوكو غباري فتنة أني شيتوا غباري فتنة نامنة بوي اعتزالي كر يشيق لوها ولا برزاني اعتزالي كر لفتنة بريتي اللي سعدي بوري أبي وخاص حتى وكو فتنة كوتايب ينهات حتى وكو لزمان إمام حسنة فتنة بالطوابي أرام نبوة سعد كري أبي وقاص بهي شوازق نهاتنا وخلقي مشاركاتي نكر دواتريش دوايك توابوين فتنة دهم يشد وعي أكر خوايك أن توشي فتنة دوام نكي كوتايب حياة بين أو بو كاتك مروان كري حكم أميرنا ومدينة بو خبري أن هناك يكيق لها ولان زور وضعنا راحت لخارج المدينة فرمي هر سعد نبت بس سعد ما نهي لدرب المدينة جيان وسربا كاتي كروشت نسير كان سعد يكور أبي وقاص حالي زورنا راحت لكوشك كي خويا فرمي أي سعد حالت فرمي هشتك من نبي تنها خوم جليك زور زبري خوم دانا ولنا أجل زبرا كف نمكن لخوام دنيا وكزنا مني طبعا يشيك لها ولانيك عشرة مبشرة يشيك لها ولانيك زور دولة من وفاتك بريتي لسعدي كوريا بيوخاص فرمو لامشت الزبراب من بيشنو كاتيك وفاتي كرهنا ناونا ومدينة دايشي إيمان داران داوان كرك أوان ناتوان بينا دروا ترمي سعدي كوريا بيوخاص برنا مزقوت لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تاك ترمي كتوبيت ناو مزقوت وبريتي ولا ترمكي سعدي كوريا بيوخاص كرناو مزقوتا دايكاني إيمان داران نيجان السركل حتى رخنا نقول له دايك من عايشة كتون مردو أبرتنا ومزقوته فرمي أمانا شن نزيك اشتكاني بيغمبريان لبير أشته صلى الله عليه وسلم مردو لزماني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم أهين رأي مزقوته ودواتر برأي دروي مزقوته لدروي مزقوت وتسرتا أهين رأينا ومزقوت دواتر أبرأي سر قبرسان نيجي لسر أكرا كات السعد وفاتي كرت دوسطو بنجاه زاد رمي الزيو لمالو سرتو سامان لي بجيما وزور باخي غورا غوري سعد بجيما وزورك لكوشك كاني زورشتا كاني سكو سعدي كيقولو صحاباني كدولمن بو وصي اقتصادي
لم حياتي سعد كري أبي وقاص أما كان فائديك أكين يكم ممكن إنسان ابتلاء بكري بخوشوي سترين كسي بدايكي أوتا سعد ابتلاء أكري دايكي ألا أننا نخومنا أو خوم هتا وكو بشيما النبي تو بلام صبر أكري وتن دين داريكي خوي برنادا ممكن تويكي بلول يعني كدعا كانت جراء به دعايكي شو خود نكي حتى لان دي الروايات فالما سعد كري أبي وقاص الأخير عمري كير بو پیانو دای ساعت کرد خودتو دعا و جیرابه بود دعای نکه خواه شفا با تو اللهی شرم کم لبردم خواه دعای او کم خواه چاوم چاکاتو چاو چاک بونه و چه دعای ایمان کم که جیانی اوه که انسان طلبی بکا سعدی کری ابی وقاص امهمو خلافتو امهمو گوریو امهمو فتح گورانه که لسدسی روه دا لأخیریا لکاتی فتنه اکری قائده که زور گوره به بلام هل أبجلي بتاقي تنها جيان بردة سل دروي مدينة تنها ويفتوشي فتنة نبي وبرزاك خوي بتكاتي وتي صد هزار كس آمادن بيعت بدنة فرمي والله أو صد هزار كس ناقر مو بشمشيرك كلا برا بر كافرانا تيجي وبرا برو مسلمانا كله لبرا ما مسلمانا هيش تجناك بويا إنسان إيمان دل لكاتي فتنة كان زماني دلي أبي همو بارز راوي هاويني سعدي كري أبي وخاص و کوتا خال سود لجیان که انسانی کره به وقاص جاری تر بحث میکرد که انسان ایماندار و هنی دنیا و کافر به جبل خوشی خریج آخرت بی خریج آخرت آبی لناو بازارا خریج آخرت آبی لکاتی دنیا داریا خریج آخرت آبی جنگی دیناری کن و بازار اکی بوپاری هزا لوکاتی کتو لوپاری زهد و زاهدی و خواناسی و دینداریه باید جوان ترین مال او مالایک لاله کسی مسلمانه باشترین مال او مالایک بدز مسلمانه و عشرای مبشره شش دانه اند کباری دولمان دکان بون جهانه باید سعد کری ابی وقاص لعشرای مبشره و او هم پارو دهاتش بجیه اله اولاد کانی بتیری بجیه اله خلق لسد دسکانی ام اسفاده اکا سود ور اگری باید انسان مسلمان لناو بازاره کسی که تمال نیه همیشه کسی که خريك جهد و جهادي خويتي خوي ما نوأكا أقد دينارك حلال لنا وبازارها بهول أدال لنا وهم خلقيا بتاقتنا أم بايكات ودسي أمك أما صفتي كسي إيمان دارا نكتم مليبكا بنابي أويكا الدين داريئكا بعكسا خلقي دين دار أبي لو بريهز وجهد خريك كارو كسابتي بهتا خواي قورا أو بار حلاليك لسر زيو بخشو بلاو بوتوا بيت دسي مسلمان ومسلمان بتوانا كاري قوري بيبكا أم أمتو أم ديني إيما بجهادي مال سر كوتوا دعو بانقواز بجهادي مال سر أكوي جهادي حقيقي ما بجهادي مال سر أكوي بويا ضرورة إنسان إيمان دار لميداني بازار سازي ولميداني كارو كسابتي زور أزايانا خريكي كارو كسابتي بيو ماندونة بي خواهيان ام امساتانی خومن لجیر سیبری جیانی ام هاولانا بسر برد داولی اکین بنایوی جوانت بصفتی برزه با اسم اعظمت یا الهی امساتان بکره باشترین ساتکانی جیان من دل من احرام که یا الهی مالکان من احرام که یا الهی ولات و اجتمان من احرام که تو گاری خود شفای نخوشکان من بده یا الهی هر کسی من گرفتی که ایچار سری که يا إلهي هر گرفتك من هي ولا ظلمانا يا إلهي بو من شار سرك خويان تو زور دولة من دو اما زور هجار بهجاري خو من داواد لئك ان رحمتو بزي بسلمانا ببارينا عفو عافية بسلمانا ببارينا كرم يخود بسلمانا ببارينا يا إلهي اويك زمان من ايكاتو داواد لئك ان بو من باشا داواد لئك ان بي من عطاك اوي زمان من نايكاتو وجيان واخرت من باشا بي من عطاك يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت إيمان من سلامتك فتنة مخرنا ودين من ودين كان من سلامتك بارزرا ومن كلا فتني أم زمان يا أكرم الأكرمين خويا داوال لأكين ولد أبارن ولد ألالين ودل من آرامك يا إلهي دل كان من آرامك روح من أسودك أسايب بسرمانا ببارنا يا أكرم الأكرمين خويا داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت چون برانی که بر رحمت بوناردین خواجان او دلکان من خوش که دلکان من پر نور که نیوچوان من پر نور که یا الهی داود لی اکین بر رحمت و کرمی خود گرفت کن ایجان من بشار سر که یا رب العالمین بخوا پروردگاره ما گرفت من زور زوره نه توانی لی خوش و استکانش من گرفت کن من بس کن تنها توانی لبردم توی برزیان که اینو دیا الهی او گرفت زور زوندهی که همان خواه بو من شار سر که تو خود صاحبي هموشتك يا أكرم الأكرمين
بزي خود بسرمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي نعمتي زورت بيدان ببيدا وكردن يا إلهي نعمتي كان من بطاوك بسرمانا طاويان كدريجان بيبدا يا إلهي سلبي نعمتي كان من ليمك ونعمتي كان من ليمك ررو يا أكرم الأكرمين خواهي جان أم خوش كبران أم هر يكوكم الله قرفت داوان هي يا إلهي هميان بطو برزكنا يا إلهي بكرمي خود والامي هر هميان بدروا يا ربي خواهي جان قرفتكاني هميان شار سركا حاجة كاني همو ينجب جيك يا أكرم الأكرمين خواهي داوان لي أكين بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظمت أم كلمات دعائنا من لقبولك خواهي أم كلمات دعائنا من لقبولك صلاوي أم بقينا بمها ولا برزانا يا أكرم الأكرمين نوما لخزمتي بينا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوان لي أكين بنامي جوانت بصفتي برز باسم عظمت لغناه دايك وباك من وبورة لغناه مردو كان من وبورة لغناه براو خوش كان من وبورة لغناه خوش وستان من وبورة هركز ما فيك بسر ما نوى لغناه ببورة يا إلهي لغناه خزان وهاوسر ومنال وأولاد وچمان تا روج قيامت ببورة يا إلهي مردوي كي زوري أم أمتي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم زول لنا راحة محنتان يا إلهي داوان لي أكين بقوري خوت خواهيان آرامي بسر قوركان يانا ببارينا خواه مردوي كي زور من هي زور بي كسو بي نازن يا إلهي كزني دعان بوبكا إما ليرو دعان بوكين يا إلهي لقناهي هميان ببورا درجات يانا عالي كودر يكاني خير بسر يانا والاك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت في من بخشي وتابقين امشان رجا مباركة امشان رجي بيان او تريد نوميني حاجيان يا نويميني حاجيان اعظم الايام عند الله قورترين رجا كاني صالا لا اخواي بروردقال امشان رجا هيندا قورو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر بلا بيان سوين بيت بشوكاني نوميني حاجيان كواتا عزيزانم حقها مو لا يكمان قولي مردايتي لهالكين امشان رجا بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا رجاني توبة كردنن رجاني عملي صالحا رجاني بيش بركين برو بهشت فوصتي تمنى عزيزكم والله بروا الرنقة لدسما درشي وجاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقة جاري تري امني بنينوا فرصة عزيزكم لدسي خوتي مدى راس صالي كتر نو بني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بومنتو زمانية امصال زوريا كبون بتماي امتن روجبون زوريا كبون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي ولاتكان بكن دلي خويان وخانوادكان يان خوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور و جياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توشو هرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولا سر أمزوية أجين كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور ركال رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بويا ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هج صال هج روج يقل روج كاني صال بأندازين وميني حاجيان كردواتي أي داخوش ويسرني لا إخوائي بالوردقار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنفر مديخوين دوا صحابة زور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتالج لبينا أخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد ناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بري ببو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قورترين درشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قورترين باي إسلامي تابر جيبجي أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بالرياء والسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداش تكيني إلا بهشنا بيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالحه برجواندي بجيهشت بيت خاكو نشتيمان وخوشو يستاني بجيهشت بيت لقرماي شاري مكيا لكيوي عرفيا وسطا بيت لبينا وخوايا بغي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبينا وخوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي ساوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوشي تبهشته أمتن رجا رجاني كردوي كان عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكاتا كان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبينا وخوايا تينوبا يك رجي لبينا وخوايا برسيبة يك رجي لبينا وخوايا بروجوبيت خواي پروردگار دمو چاوي تو باندازي دوري حفتا دانا صال دورة خاتو يعني تو جهنم نابينيت خو اگر روجي عرفة بروجو بيت كبيويسة لسر همو مسلمانيك او عزري نبيت بيويسة لسري بروجو بيت روجي عرفة هر مسلمانيك روجي عرفة بروجو بيت لبيناو خوايا خوي تينو بكات خوي هلاك بكات خواي قوري وعدي داوا قناهي دو صال يصريتو قناهي دو صال من توبم روجقار خريكي قناه كردنين قناهي دو صال أمهم وقناها بشوكيك وإيه محسابي بوناكين إساب وبخرمانيك بلام خواي بروردقار لدواي أو إفتار أكيتوا رجوكتش كان إتر أو قناهي أو دوصالة دي أصريتوا رجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتين رجاكاني صال أم كان رجان فرمي خوش ويسترين كردواتي أيدا كردوكاني أم رجان فرمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل تا أطوان الله أكبر بكن تا أطوان لا إله إلا الله بكن سبحان الله بكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحابة لوانا أبو هريرة
عبد الله كوري عمر زي خوان لي بابا زرار يا نكرت تكبير يا نكر الله اكبر يا نكر خلكيش لدواي اوانه الله اكبر يا نكرت لدواي نيوجا كان تنانت لكاتي خوتنا كبيش او بخوتنايا تكبير الله اكبر يا نكرت بقيشنا بيك الله اكبر يا نكرت روجاني قران خيندن روجاني ذكر صلوات وتسبيحا امتشن روجهي اند مباركه روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدقه كردن روجاني دلخوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيندي بوت خواردوا والله بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم سيند دسن هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقصينا كردوا أفرمي سيند بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتري ببخشا لا يتو كمي كردوا بالله فهو يخلفه خواي بالوردقار ايهينته وشويني ما مليك ديتا بيشا وقان جازكي زور اكي هل لو روجيا خير بركتي كي ترتي اكا يقين تبي ببخش اللي بينا وخوايا بيش اوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران او دان بكروا مالا فقيرا كان دل خوش بكا بي وجني كوابيا وكي مردوا استابا ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كتشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيتي دس بسريا بينيت دلي او منالا خوشكا

0: سبحان الله والحمد لله.
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هوليرو دوروبري
2: الله.

0: ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: بسلام بريز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بستو حفد دبين خوي مهربان بك تماي روناتشي.

يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

نظر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني

0: يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا يوم اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

هذا يوم عرفة، هذا اليوم الذي يدنو فيه الله جل جلاله إلى السماء الدنيا. الله متى ينزل؟ الله ينزل في يوم عرفة نزول يليق بجلاله وعظمته، وينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، لكن في النهار لا ينزل إلا في هذا اليوم. من عظمة الموقف، لماذا؟ لأنه أتى الحجاج من كل فج عميق، أتوه وهم كلهم قلوبهم مقبلة، ضيوف عليه جل جلاله في بيته وفي قبلته وكعبته. فعندما يأتون شعثا غبرا ينزل الله تبارك وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته، فيسأل ملائكته ماذا يريد هؤلاء؟ كل الذين أتوا ماذا يريدون؟ يريدون رضا الله، يريدون جنة الله، فيغفر الله لهم ويعتق رقابهم من النار ويخرجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيدحر الشيطان دحرا عظيما في ذلك الموقف. طب العتق، وانتبه لها النقطة، العتق من النار هل هو فقط للذين في عرفات؟ لا، العتق عام، العتق لكل الأمة، لأن الحديث لم يخصص، الحديث يا إخواني لم يخصص أنه الذين فقط في عرفات، لكن للذين في الموقف وفي صعيد عرفات هم الأكثر حظا لأنهم حجاج، أولئك كلهم بإذن الله يدخلون في هذا الفضل. الأمة الباقية ما حرمها الله فضله فأعطاهم الصيام، إن صاموه ذلك اليوم كفر الله ذنوب سنتين، فإذا هم استثمروا ذلك اليوم بالدعاء، وخير الدعاء في ذلك اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوف ما هو دعاء، هذا تعظيم الله في ذلك اليوم، يريدك أن تعظمه، عظم ربك، عظم ربك، عظم ربك. ثم ماذا سيعطيك الله من عطاياه؟ الله ما يعلم ماذا تريد، يعلم حاجتك، يعلم أنك مريض وأنك مديون وأن عندك المشكلة الفلانية، يعلم، لكن عندما تثني عليه، وهذا هو من أنواع الدعاء، لأن الدعاء يا أحبابي نوعين، دعاء طلب ودعاء تعظيم. مثل ما فعل يونس في بطن الحوت، ما دعا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل دعا؟ ما دعا، فجاءه الفرج. وأيوب ما دعا، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فجاءه الفرج. فلذلك أكثر من هذه الكلمة في هذا اليوم، يوم عرفة ذلك اليوم الفاضل الذي أنعم الله به علينا. لماذا؟ حتى يمحو عنا زللنا، وحتى تضاعف حسناتنا، وحتى يعتق من يعتق من النار فينا في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي لم يرى الشيطان أحقر منه في ذلك اليوم. لماذا؟ من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. تخيل أنت إبليس يشتغل على الإنسان 60 سنة 70 سنة، ثم في يوم يتبتل فيه إلى الله تبتل المحتاج، ويصوم فيه إلى الله، ويقبل فيه بصدق على الله، فيقبله الله فيعتقه من النار، فيهدم الله ما بناه الشيطان في 60 سنة. ما أعظم حظنا بربنا الكريم. إذن هو يوم عظيم، يوم يعتق الله تبارك وتعالى فيه من الرقاب الخلق الكثير الذين في الموقف وخارج الموقف، يوم يجب عليك أن يكون له مقام عظيم في نفسك. والله إنه لمن الغبن أن تكون أمامك فرصة ذهبية وتفوتها، كلها ساعات، وهو هذا السنة هو أطول يوم في 33 سنة الماضية، هو هذا يوم عرفة لهذا السنة، يعني أكثر عدد في الساعات وهو أطول أيام السنة. هذا هو اليوم الأول. اليوم الآخر العظيم هو يوم النحر. ويوم النحر أيها الإخوة، أو قبل ما أصل اليوم النحر، عرفة لماذا سمي عرفة؟ هذه فائدة بسيطة، اختلف العلماء في هذا، لكن يقولون أنه هناك تعرف آدم على حواء في ذلك الموقف، لأن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في أفريقيا، ثم اجتمعا في عرفات فتعارف على بعضهم البعض. وقيل أنه عرفة لأنه كان جبريل يمشي مع إبراهيم الخليل ويعرفه الأماكن، هنا مزدلفة، هنا الجمرات،
هنا. فلذلك كان يوم التعريف سمي بيوم عرفة بذلك، والله أعلم. ذلك الموقف عرفة هو فيه وادي النعمان. وادي النعمان هذا هو الوادي الذي مسح الله فيه على ظهر آدم، ثم بعد ذلك رأى ذريته كلها، ورأى أهل الجنة ورأى أهل النار من ذريته، ثم هناك أشهد الله تبارك وتعالى كل الذين هناك ألست بربكم؟ قالوا بلى ربنا. عندها شهد الناس بأنه لا إله إلا الله، فهي الفطرة الموجودة في قلوب الخلق، ثم الناس تبدل. إذا هذا عرفة وفوائده. اليوم الآخر هو يوم النحر، يوم العيد. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام السنة. شوف، عرفة على فضائله، يوم النحر أفضل منه. لماذا؟ يوم عيد، يوم تجتمع فيه كل العبادات، الحج، الطواف، الضحي، الأضحية، النسك، والناس تكون قد صامت اليوم الذي قبله، ويوم العيد محرم صيامه. لا يجوز، يعني عندك يوم العيد محرم صيامه، وأيام التشريق 11 و 12 و 13 كلها محرم صيامها، لأنها كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هي خاتمة عامك، تكون أنهيت العام كله في صيام وصلاة وعبادة، فيعطيك الله هذه الأيام فرحة وسعادة وبهاء. ولذلك أكثر فيها من العمل الصالح، بارك الله فيكم. في تلك ذلك اليوم هناك أعظم شعيرة، ألا وهي الأضاحي. وأنا أقول يا إخواني، لا يشترط أنك تضحي بأبو 2000 ولا أبو 3000. يا إخواني، إذا تستطيع تضحي ولو 600 ريال 700 ريال، ضحي. لو يعني إذا بلدك، في بلدك فيه الأضحية أرخص من هنا، ضحي. الأضحية يا إخوة تأتي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم. يعني أنك تنحر تذبح، وهي تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، تأتي تشهد لك وتشفع لك. وإن الدم ليقع من الله، يعني له مقام عظيم عند الله عز وجل قبل أن يقع على الأرض. فهو إذن عبادة جليلة. حاول. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما نويت من أول العشر. يمديك تنوي الآن، انوي الآن وامسك من الآن عن شعرك. وبعض الناس يقول: أنا نويت لكني قصرت أو كذا. أخي الموضوع موضوع كراهة وليس تحريم، لا يضر. فلذلك حاول أن تضحي ولو باليسير، وابشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، انظروا إلى عطايا الله لنا، انظروا إلى ماذا يهبنا ربنا جل جلاله، فلنبادر ونغتنم هذه الفرص العظيمة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصوامين القوامين التوابين المتطهرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله عني ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. إن كنت في هذه الأيام لم تجتهد في الصيام وقراءة القرآن والذكر والعبادات، ولم توفق لأن تكون حاجا من حجاج بيت الله الحرام، ولم توفق لتعمل ببعض الأعمال التي تحصل من خلالها على أجر الحاج والمعتمر، فها هو يوم من بذوغ الفجر إلى غروب الشمس، ساعات معدودات في يوم التاسع من ذي الحجة. إن صمته، وبكرر تاني، إن صمته خالصا لوجه الله الكريم، فإن الله عز وجل يغفر لك ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. قل لي يعني ذنوب سنتين بس؟ اتنين بس؟ والله انت لو بتصوم كل سنة يبقى بتغسل اللي فات واللي ايها، فانت شغال. واذا كنت حضرتك لم تعلم هذا الاجر الا هذا العام ونويت تصوم، فلا تحزن، فان الكريم اذا عمك بكرمه لم يدع لك ذنبه. لما تيجي تتكلم مع ربنا أو تتعامل مع ربنا لا تتعاقة والقلم، مش زي ما تكون بتعمل أوردر. أخي بالك، أنا صمت يوم عرفة، ده أول سنة ليك، يبقى صيام السنة اللي فاتت، والسنة اللي أنت فيها دلوقتي، خلاص كده توكل على، طب سنة كمان؟ لا ما فيش، هم سنتين. عند ربنا الكلام مش كده، الكلام مش كده، بل إن النبي قال حديثا والله من أعجب الأحاديث. طبعا إحنا في العشر الأواخر من رمضان بنتشوق للعتق من النار، اسمع لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أتوحد الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بس أنا عايزك يوم عرفة تتعرض لرحمات الله عز وجل. فضيل بن عياض بيقول لابن المبارك، بيقول له: يا ابن المبارك، أتظن أن في هذا اليوم محروم؟ كان يوم عرفة. أتظن أن في هذا اليوم محروم؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. من ظن أن الله لن يغفر له. إن في هذا اليوم الكريم المبارك وفي عشية عرفة يدنو ربنا تبارك وتعالى فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت له. يوم عظيم فلا تضيعه، ولكن استفد بهذا اليوم وتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فاجعل هذا اليوم اللي هو يوم 9 ذي الحجة، اللي هو يوم عرفة، اجعل هذا اليوم يوما خاصا تفرغ فيه لله تبارك وتعالى. افضل طول اليوم قاعد متذلل لله عز وجل بالذكر والتسبيح والاستغفار، فإذا ما أذن لصلاة العصر صل مع الناس، ثم اخلو بنفسك وارفع يديك لربك تضرع إليه، فإن من العصر إلى غروب الشمس وقت النزول والتجلي ونزول الرحمات والمغفرة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك حتى ولو كثرت ذنوبك. فهو القائل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

0: ما هو فضل يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج؟
1: عرفة يومها من أفضل أيام السنة، وهو اليوم المشهود، ووقفة عرفة يماري الله تعالى ملائكته بعباده الذين أتوه يباهي بهم، أتوه شعثا غبرا يطلبون مغفرته ورضاه. ويوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، يعني سنتين، فأجره عظيم جدا. ولذلك العقلاء يستغلون هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة واحتساب ذلك عند الله تعالى. فهذا اليوم من أفضل أيام السنة، واجتماع عرفة هو أكبر اجتماع في السنة. المسلمون يجتمعون 4 اجتماعات: اجتماع الصلوات الخمس، وأكبر منه اجتماع الجمعة، وأكبر منه اجتماع الأعياد العيدين، وأكبر منها اجتماع يوم عرفة. نعم.

دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم وأهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال أحب الأعمال فيها إلى الله. وهنا ينبغي أن تستوقف القلوب والنفوس إلى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك إلى عمل يحبه حتى تتقرب إليه. وأعظم ما يتمناه العبد أن يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الأول من ذي الحجة فيها العمل الصالح أحب إليه مما سواهما. وقد تكلم أهل العلم كلاما كثيرا كبيرا، ما الأفضل، هل عشر ليالي رمضان الأخيرة أم العشر الأول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الإسلام وهو أحد المحققين في هذه المسألة أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار أيام ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ولك أن تتفكر كيف تكون هذه الأيام. يا جماعة، إذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر فإن هذه العشر فيها يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر قد أخفي ليلتها لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، ليلة العشر فيها ليلة القدر فإن

العشر فيها يوم عرفة. اذا كان ليلة القدر قد اخفي ليلتها لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فان يوم عرفة مع

لأنها أيام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الأيام المباركة، فأتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة أخرى ذكر الله وعدنا موسى 30 ليلة ثم وأتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد أقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل إن هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الأيام؟ من منا دخلها صائما وهي من الأعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الأعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال أحب الأعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا أفعل في مثل هذه الأيام؟ قلنا لو تقدمت إلى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فأنت أديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون أو المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه ذهب أهل الدثور بالأجور أو الدثور بالأجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين أهوا الأموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم أوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي أولا أخبركم بعمل أو فعل إذا فعلتموه أدركتم ذلك الفضل العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة أن يستغلها العبد، لأن الإنسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها أو لا يدرك غيرها. ونحن أيضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة أمرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة،

يا أحبابي أخذتنا الدنيا وأخذتنا الجوالات والآيبادات واللابتوبات والقروبات والاجتماعات والطلعات. وش رأيكم يوم عرفة لغير الحاج؟ ما رأيكم أن نخلو بالله، صلي الفجر جماعة أيها الرجل، ثم بعد أن تصلي جماعة وجوبا تمكث في المسجد،

0: المرأة تصلي في بيتها تمكث في مصلاها، البنت امكثي في المصلى. ترتفع الشمس ساعة ونص ساعة وربع، ارتفعت الشمس تصلي ركعتين، وفي هذه الأثناء دعاء وتلاوة وتكبير وتهليل وحمد، ردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ردد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ردد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ردد قل هو الله أحد 10 مرات 20 مرة، الفاتحة 30 مرة إذا ما معك مصحف، اقرأ سبح، ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة في منتصف الضحى، واصل ركعتين بعد الوضوء، توضأ ثم صلي ركعتين إلى 8 ركعات، ثم بعد ذلك بكر لصلاة الظهر، واقرأ جزءا قبل الصلاة وجزءا بعد الصلاة، عد لا حرج في التريح، عد بعد ذلك. إذا صليت صلاة العصر رجاء لا تخرج، لا تخرج عشية عرفة. أنا ما حجيت وانت ما حجيت، يمكن يحج قلبك وتحج دموعك، والله كريم قد يعطيك أجر من حج بهذا الشوق الذي في قلبك والصدق وأنت تدعو الله جل وعلا. ارفع يديك وادعو بخير الدنيا والآخرة، ادعو للمسلمين، ادعو لهذا الوطن المبارك بالأمن، ادع لولاة أمره الذين يخدمون الحجيج، ادع للمرابطين من جنودنا في حدنا، ادع لكل حاج أن يحفظ الله حجه وصحته، ادعو على من أراد الحجيج بسوء أن يرد كيده ربي في نحره، ادع لأمك حلوة اللبن الله يخليه لنا ويجزاها عنا جنات النعيم، وللأب الغالي الذي تشابت لحيته وهو يسهر عليك ويحنو عليك، أسأل الله أن يؤمن كتابهم ويسر حسابهم. ادع لعيالك، لزوجتك، لأبنائك، للمسلمين، للجيران، لا تبقي أحدا. خير الدعاء دعاء عرفة.
1: شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.

0: مما نستقبل في الأيام القادمات يوم عرفة، وهو يوم عظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فله فضل للحجاج أن الله تعالى ينزل عشية عرفة، وأنه ما من يوم أعظم وأكثر من أن يعتق الله تعالى فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وأنه ما رؤي الشيطان أخزى ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما كان يمنه في يوم بدر، فإنه رأى تنزل الملائكة. فيوم عرفة يوم عظيم، سواء للحجاج الواقفين في عرفات، الداعين، الباكين، المتوجهين إلى رب الأرض والسماوات، أو إلى غيرهم ممن لم يتيسر لهم الحج مع إقبال قلوبهم على الحج لكنهم حيل بينهم وبين ذلك. فينبغي أن يعرف لهذا اليوم عظمته، فيستثمره الناس بالإكثار من الدعاء، سواء من الواقفين بعرفات أو من الواقفين بغير عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وذكر عدد من أهل العلم أن خير الدعاء في هذا الحديث عام، سواء لمن كان في عرفات من الحجاج ومن كان في غير عرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل خير الدعاء للحاج في يوم عرفة، لا، وإنما جعله عاما فقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن يدعو حتى لو لم يكن حاجا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان بعض السلف يقولها 5000 مرة و8000 مرة كما ذكر ذلك في سيرهم، فهذا من أفضل ما يقال أيضا سواء في ذلك اليوم أو في غيره. ويسن لمن لم يكن حاجا أن يحرص أن يصوم هذا اليوم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين، السنة الماضية والسنة القابلة. فينبغي أن يحرص المرء على صيامه، ومن كان عليه أو عليها قضاء من أيام رمضان فلا بأس عليه أن يصوم يوم عرفة بنية أنه صيام يوم عرفة وإن كان عليه قضاء ثم يقضي بعد ذلك. والعلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران، لكن لعله لا بأس عليه أن يفعل ذلك وإن بقي في ذمته شيء من القضاء الواجب، وذلك لئلا يضيع على نفسه شرف هذا اليوم. ولو قلنا له اقضي صيام رمضان في يوم عرفة لما أصاب صيام يوم عرفة، لأنه قضاء وليس نافلة لأجل صيامه. فينبغي أن يحرص المرء على أن يصومه، وأن يحرص على أن يصوم أولاده وزوجه قربة إلى الله تعالى في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الخيرات ونجعلنا فيها من المتقين الأطهار.
1: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام لما صام عرفة قال: إني لا أحتسب على الله أن يكفر 2 سنين، يعني يكفر ذنوب 2 سنين. الله جل وعلا جعل هناك أعمال صالحة يكفر بها الذنوب عن عباده، ككثرة الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، الحسنات، إن الحسنات تذهبن السيئات، وكذلك صيام عرفة، صيام عاشوراء، الجمعة إلى الجمعة إلى آخره. ينبغي أن يحرص المرء عليه غاية الحرص. المرأة التي لا تستطيع الصوم بسبب العذر الشهري إن شاء الله تعالى لها الأجر كأنما صامت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا تحزن، لكنها تكثر من الدعاء في هذا اليوم، تكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإنسان الذي عليه قضاء من أيام سابقة، قضاء من رمضان، يجوز أن يصوم عرفة بنية القضاء، وإن صام عرفة بنية أنه عرفة ثم صام بعد ذلك القضاء في أيام قادمة فلا بأس عليه في ذلك على الصحيح. طبعا يوم عرفة أفضل ما يشغل به الدعاء بالنسبة إلى الحاج. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر تقديما وهو حاج، ثم رفع يديه فلم يخفضهما حتى غابت الشمس، انشغل بالدعاء عليه الصلاة والسلام. غير الحاج يشغله بالدعاء، يشغله بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخره، يشغله بتلاوة القرآن. قال الله: أسأل الله يتقبل منا ومنكم في هذا اليوم المبارك ويجعلنا وياكم من المقبولين، وجزاكم الله خير. سلام.

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء بمكة ويخرجون به إلى منى وعرفات ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. تتدفق جموع حجاج بيت الله الحرام من مكة مع إشراقة صباح هذا اليوم إلى صعيد مشعر منى. ومنى واد يقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام في مكة المكرمة. اشتهرت منى بأنها أكبر مدينة خيام بالعالم. يضم مشعر منى نحو 160,000 خيمة، وهي قادرة على استيعاب نحو 2,600,000 حاج. في هذا اليوم يقضي الحجاج وقتهم منشغلين في العبادة والذكر والدعاء وترديد تلبية الحج، ويصلون في منى الصلوات 5 قصرا دون جمع، ويبيتون هناك قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس 9 من ذي الحجة.

الأمر الثالث، احرص دائما على عبادات السر، احرص دائما الشيء الذي لا يراك فيه الناس احرص عليه. أعظم الدعاء حينما تكون ساجدا، المرء إذا كان في سجوده لا يعرف الناس ما يدعو به، فكان الدعاء في السجود عظيما من هذا الوجه ومن غيره من الوجوه كذلك. إذا جئت في يوم عرفة وعلى صعيد هذا المشعر وفي المزدلفة، احرص على أن تخلو بنفسك وأن تكون بعيدا عن الناس، تدعو الله عز وجل وتناديه، تبث له ما في نفسك، تسأل الله عز وجل صلاح قلبك وصلاح عملك وصلاح بدنك وذريتك، وتجعل ركابك كلها مرمية بين يديه سبحانه وتعالى، وتقطع علائقك من الدنيا. احرص أن تكون في خفاء، احرص أن يكون في بعد عن نظر الناس إليك، ولو أن يكون في سجود حيث الناس لا ينظرون إليك، فمن سجد فبكى لله عز وجل من بجانبه لا يعلم ببكائه. ويوم عرفة يوم عظيم، هو يوم البكاء، هو يوم التضرع لله عز وجل. حتى إن ابن رجب رحمه الله تعالى كان لما ذكر عن البكاء في يوم عرفة قال: من لم يبكي في يوم عرفة فليلم نفسه، وتمثل بقول الشاعر: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتبار. هذه الأيام أيها الإخوة أيام القلب فيها مقبل على الله، قد تركت أهلك، قد تركت مالك، قد تركت بنيك، بل قد تركت عملك وتجارتك لا قصد إلا الله عز وجل. ليس لك مصلحة هنا إلا ما عند الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يخلفها عليك في الدنيا قبل خلفها في الآخر. جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وفي لفظ فيه زيادة عند أبي داود: ويطيلان في العمر. أما نفي الذنوب فهذا مما لا يشك فيه أي أحد، وسيأتي حديث مستقل. وأما الأمر الثاني وهو ينفي الفقر، فلأن المرء يؤجر بعكس ما ظن، فكثير من الناس إنما يمنعه عن المتابعة بين الحج والعمرة النفق، فيوفر في ماله ويجبن به ويبخل ويؤجله سنة بعد سنة، ولكن إن بذله لله عز وجل فإنه في هذه الحالة يخلفه الله عز وجل في الدنيا، وأعظم من ذلك خلف الآخرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والثالثة: يطيل الله عز وجل العمر لمن تابع بين الحج والعمرة وقصد هذا البيت الحرام، لأن المرء قد يقول: إن عندي من الشغل وعندي من الأعمال ما يجعلني منشغلا بها عن قصد بيت الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرمي أشغاله في الدنيا ويرجئها لأجل قصد بيت الله عز وجل، امتثالا لأمر الله عز وجل وما نادى به عباده المؤمنين، فيؤجر على مع أجر الآخرة بأن يؤجر ببركة الوقت في الدنيا ومده. وكثير من علماء وشراح الحديث بيّنوا أن طول العمر طولا حقيقيا، أن طول العمر طول حقيقي، فإن الله عز وجل له كتابان: كتاب في السماء الدنيا وكتاب في السماء عنده المحفوظ. ففي السماء الدنيا هو الذي يزيد الله عز وجل فيه وينقص، فيكون عمر فلان كذا، فإذا قصد بيت الله عز وجل زيد في عمره كذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الكتاب الذي في السماء الدنيا وعنده أم الكتاب، كذا فسره جماعة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمقصود أيها الإخوة أن من الأمور المهمة قضية الرياء، أن الإنسان يراجع قلبه في الرياء، لا يباهي بالنفق، احرص على أن لا تباهي بالنفق. ولذلك كان الحج الشعث الذي يكون بشعث شعر وبرصة ثياب يرجى فيها المرء رجاء تكفير الذنوب أعظم من غيره، والأحاديث التي فيه ستأتي إن شاء الله في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل. فلا تتكلف، إن جاءك الحج فوجدت نقصا في طعام، وجدت نقصا في مؤنة، وجدت نقصا في مواصلات، وجدت نقصا في أي أمر، أنت إنما قصدت بيت الله، وأنت قصدت ما عند الله. لا يكن قدومك للحج مباهاة للناس: أني حججت حج رفاهية. لا يكن قصدك لبيت الله عز وجل أن لا تتعب، فإنه
كلما زاد تعبك فإنه مظنة زيادة أجرك بإذن الله عز وجل. وهذا ليس طرديا، بل كلما كان على السنة كان أعظم والتعب يؤجر عليه كذلك، فالأجر على قدر المشقة من جانب لا مطلق. أنا قصدي من هذا أن الأمر الثالث بعد قضية الرياء أن يحرص المرء على أن لا يباهي في حجه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حجه، فإذا رأى فجرة نص، وإذا وجد زحاما شد على زمام دابته حتى يكون رأس دابته قريبا من فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وبأبيه وأمي صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

لو تارکانی پیشتر لهر سی و تارکانی پیشتر باس ما کرد که دجال دیتن لعرده دگری هموی چل روشی دمینه روشی که هر وشی سال که یا روشی هندی مانگ که یا روشی که هندی اسبوع که یا باقی ایام کن وشی ایام عادیه براستی عالم که زور بجوده کهوی چون که لو اغرائه دنیای گلگ لکنا لزیر و لدولار و لپار و لحمجتی لکنیتی او وقتش عالم محتاجه ارزاقه که زوری لگلا تمشابه عالم زان چطو بری خوی داداتی لحمل اری خوی داداتا دجاری لو چی لو پاری ورگیر های لو زیری ورگیر های لو ارزاقه ورگیری های زان ببیری نیما که پیغمبر اوهای گوتی و دجال اوهای او فتنه اوهای هیچ یان لبیر نامینه لکیفه پارو دولار لپشی هنگی او دجال روی دکات مدینه مکه و مدینه پینه وستی خاصتا مدینه محاوله دکو محاوله دکو کبشت جوری اره داخو سببی چیه لو نویری بشت مدینه الحمدلله رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بردوامي لسر سلسلة موضوعي العلامة الكبرى لعلامة قيامتي هروها لحلقة شارم لبعثي دجالي قوتمان دجال محاولة ذكا زور كبشت مديني أما بيناكري بتي چونك لو خاطبار وتعالى حرسي ليدان لملائكتان كحر تشاو محاول كتشاو لا تشاو بملائكة دكوي يكسر دا تركزيته و دا قريته لو أسناي سير رجفة مدينة دا قري يعني بملارزة يعني زلزال سير زلزال يقور لها مدينة دا أوي منافقة فاسقة مجرمة در دكوي هل دي هل دي خود جدا دجالي أو جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي لنا يوم الخلاص هنا قلت يا رسول الله تي يوم الخلاص فرموي مدينة پاك دبتا ولا إنسان منافق وخراب بس أو دمينيتوا أو إيمان دار وخواناسو أو عقيدة بقوة أو دمينينوا لبشت هنجي كدجال يزدبي كبشت مدينة يكسر باشكشة دكا ردكات الشام ريدكات الشام لو اوي كبسر بسلمان دا بدا لولاي بسلمان ايش قوتي اخوه خركته ولا الشام بس بداخه وكمن شوك هم مبتلى بنهايه كجرا هاي بقد دجالي كفتيها الا بسلمان خالص مخرج معنا ايش قوتي اخوان جمع كرديه ولا الشام كاجر هر وشي دجال هذا شري لقبك بل الدجال دست اولاي دست الشام حصارك زور قوري على سدادني وضعي بسلمان زور تنگ دبي خواه تبارو تعالى فرج دنيري فرج الله أكبر خواه تبارو تعالى أمر دكا أو وقت علامتي كدي لعلامتي قيامتي دست بي دكا علامي قورا أمر عيسى دكا بيت خواري لو أوي شريد دجالي بكا كعيسى بيغمد فرمي صلى الله عليه وسلم خواه تبارو تعالى أمر عيسى دكا كبيت خواري عيسى ديت خواري نعبين دو ملائكتا حدستش لسبب علي ملائكتش دانايا ديت خواري لكن منارش السبيا لمزقفتش لدمشقا علي رديت خواري وشي ديت خواري طبعا لو أوي ديك الشري لقد جالي بكا كديت أخواري يأسد دروني كبربري عن نيوزي عالم صفيخ وعازر كي آمدك اللو نيوزي أوان طلب لعيسى دك يبش بيش نيوزي دك عيسى دلين نا أنقو شي إمامي نقو أو بي بيش نيوزي دك أو دبتا مأمومي بزان يعني أوش يك لأمتي محمدي صلى الله عليه وسلم وشي نيوزي كي دك سلاو دنو أو زدلي دا ريب كينا دجالي دجال كبيد عسي عيسى هات أخواري يكسر يخو دات اللائب بيت المقدس هل دي هل دي بجماعته عيساش بديو عندكوي بديو عندكوي لكن دري دجالي دقري لكن باب اللد باب اللد جيكا لكن تل أبيب العم طاري تل أبي واليريا علي ري دجالي دديني وشي دجال عيسى دديني دتاويته شو بفرشي لبا آوي لبا أقدر شو بتاويته أو هاد دتاويته نالي خلاص بي حربشي لكن يكسر دجالي دكوشي كدجالي كشت يكسر او عالم تفرط تنادب حد يكبر يخد جيش يوم الحاسي كلام بل كعيسى ديت اخواري بيغمر وصف كرديا
سری ترا کسری خو نوی دک او وشی قطری وشی قطری دوری ل دو سایده تخوال ل سری دلی تازه ل حمامه دراتیا وشی سری خو بلند دک قطری اوی وشی نقطه دوری ل سری را د وستی زور خاوینو بجوینا چند دیبلی خاوینا ک عیسی علی السلام دجال کوش قومك أو أتباعك تفرط نادري أو كجراو أو حالاتو أو دمينيتو جو آي أو جو مجرمان هفته هزار جو لأتباعي دجاينك لأسبحان وبغيلك في تالعانك ما عدا أو جوين إيران أو هرهيج كجو دزانن تيغيسن كدجال كجراو خو باپا بمليشي خو دادن بغوري خو دادنين كزانيان مليكي مليكيان كجرا أوانش برتو بلاو دبنو خود الشير نو لجيان بزانا والله او حديثا والله خود الشير لپنه دارا لپنه بردان برد غازك يا مسلم يا مؤمن يا عبد خود ور جوق ولا پنه منا ور بيكو جا دشي دي كوجي دار هر وز غازك حمج غازك يك دارك يا دار درين غرقد او غرقد وش كفري لا يا تدرك او ميترق العدي بلندا خو لپنه او دارند الشير نو او دنجيناك بزانا بس او العانك هربرونه ایوچ ته فلسطین گودی چمالی چه چار او نعداری نشان دی بلا مالخ بزانه که او فکر لمیشکان هيا او جبو حالی قضا لسر لسر جوان دکو قضا لسر دجالی دکو کوتایی دی مسئله دجالی لپشتی هنجی عیسا علیه السلاة والسلام روی دکات بسلمان کان دس بسیان دادینی قصه خوشی لگه دکا مرتبه باشتیان پی اشان بعض دکا کم گو مرتبتان گل گور لکن خواهی تبار و تعالا فترش باش دمینی لخ سعادت و لخوشی و لنعمت و بسلمان لحمولیان بری خود دنا ایره براسی یعنی فترش خوش امن و امانت و رفاهیت و خوشی و فتره پیدا چی بزانا علامت شدی لعلامت قیامت هی گور دست پیدا که او علامتش چیه او علامتش او خواهد بر و تعالا امر عیسی دکه یا عیسی خود بطار بکه بخوب قوم و بسلمان کان و هر منطقه شدی لتشای طور چون که قوم قوادین اتو طاقت وارنی اویش چیا یأجوج و مأجوجا انشاءالله نمرین لحلق دابه بحث یأجوج و موجوج دان لیده کم اوش او مسئله چطویا چطو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردیا او نوع علاماتانه گوری یک لدویشی وشی تزبیعشی خرازات داوی بپسید او یک لدویشی دیتا خوالی اوش او ها ببیمولا او دستی او دی او دستی او دی حتی روشی قیامتی اللهم یا ربی خدا ستر مان بکی لهم لایک مان و ستر مان بکی لشر دجالی.

بناوی خدای بخشنده مهربان لیاره ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانا درود و صلات و سلام برزی بس جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تاج سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوران ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش هاوستانم عزيزانم سلام ورحمتي خداي مهربان تان لبي خوش خالم كأوزارش لبرنامكي خوتان رقاي قيشتن بخزمتان قيشتن أوروك باسي نخوشي شي تري يعني دردي شي تري علتي شي تري مانعي شي تري قيشتن بخواي قبرة دكم أويش عزبو غرورة هرسان ده عزبو غرور يعني دو موضوعي بتنها تنهان بلان لبر أوي دمي براسي أو بابا تخلاص كم لو هي بيكويان بازكم وإن شاء الله دتوانن كتاب زورة وبتايبتي كتاب إحياء علوم الدين والله يعني براستي درماني دردكانا خاصة لربعي مهلكات ربعي مهلكات حياة علوم الدين صار بشا ربعي علمها ربعي عباداتها ربعي منزياتها مهلكاتها ربعي منزياتها بس صار بش تقسيمي كله ذا ربعي مهلكات باسي دردكاني دلدكا يقدو أنك باسي غرور دكا والله إسباد دكا كهمو خلق مغروره همو خلق إسبادك همو خلق مغرورة ذا علتي غرورة كشي بازك لتي غرورة ذا بوي بيوم خوشة أوانا أمن بكورتي بوتان بازك بوخوتان إن شاء الله برون لكتاب إحياء علوم الديني لوي بتفصيلي لوي بخوينه وبإذن الله عزب غروري دون خوشين كتوشي ضلدبا دو مانعا دو قناحي قورا براسيك ضلي ويراندك عزب أويك كيف بخوبي ولا خوش درازي بي زور لخود راضي زور بور كيف بخوده طبعا او كيف بخوهاتنا او لخو راضي بولا رك دب تتكبر او زاري عزبة توشد بي كيف يكد بخوده هواء يكد لك فيا عزائبات يكد بخوده غرورك دد قري راس سبحان الله لي دب تتكبر قواتا قناع حكام بزانا هيدي هيدي لدو يكا عزب غرور تكبر يكسب ويلي دي ذكوات براستي إنسان قد نابي كيف بخودي بس أتو كيف بس بخودي أقل كيف با جمال وكمال خودي إي والله أو أخوادي رسكتي والله يس بياوتي وشهامتي وغيرتي كسايتي تو تيداني هيس هيس هيس تيداني مفلس لو ناحية هم أخوي قورة داية ذا أقل بعلمو بزانياري بزانست بمغروري عزبت قرتيا اي والله اوش خواه بيداوي والله اوش خواه بوتوي بخشيوه بكسيت كينا بخشيوه عزيزانم بزوريت كشي بخشيوه يشيق لوانا بتوي بخشيوه بلان بوينا بخشيوه بلان بوتو امتحان ونهزانيتا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وهي قورة هم خير هم شر هبوتي امتحانا لبو بندكاني بي لكواتك اخواي قورة علمة شي بي بخشي زباني شي باراوي بي بخشي بياني چي جواني پي بخشي خلق جلي رادا گرن كرا خونا بي عزب بد بد بد گري هاي بد بخد علي والله چكا عزب عقوبك اوه هم عمل البتار دكاتوا سبحان الله بيغمبري خواده فرمي عليه الصلاة والسلام عزب هم اعمال انسان صفر دكاتوا صفر سبحان الله او هم نوجا او هم عبادتا او هم دعواتا او هم دعوية او هم درس قوت نوا أو همو بياوتي أو همو شامتي أو همو خير وخيراته بس كيف البخوبي صفري دكاته تبي زورت أقل لخوبي أقل بمالي دنيا كيف البخوبي بخواي أو مالي إخوايا بخداي أو مالي إخوايا أقل بعقل وزيرة شيتو زانياريت عزبت قرتيا بخداي أوش إخوايا خواي قورا دايتتو أتو يس بياوتيو خيرتو زانسي شي تو تدانيه او بخواي يزي تو تدانيه همو اخوايا وما بكم من نعمة فمن الله هاد سي نعمة الاخواوية ايدي كو انسان بيبسيري او عزبت سي ما يقرتو يا ربي
او كيف هات نسي كيف ما بخومان ديو لغوز ما برندو خومان بشاخش انا قورينو او تسيوا او تسيوا يعني او كيف السفيت سيك لنا هناو مانا عزيزان زور خطر بقرآن زور كإنسان خطر لخوي رازي بي لخوي لخوي رازي بون اخاتو بس لخوي رازي آية دزاني خواهي قورا إيماني لي قبول كردي آية دزاني خواهي قورا نواجي طاعتك لي قبول كردي آية دزاني أتو لسر إيمان وتوحيد دمري آية دزاني خواهي قورا لروجي قيامتي دفترين براسي داداتو يانساب آية دزاني خواهي قورا لروجي قيامتي لسر پردي سراد نزات دادا يعني آية دزاني أتو بهشتي يان زهنمي أخ أو غروريت سياتو هيتن بس بزانو او غرورت سي هيتمان او كيف بخوهاتون ورصامن تي تسيك بخوهمان لخوهمان رازي تسيه اوا عزيزان اما زور خطره بوالله بوالله اوانيه دلي ايمي ويران كردوا اوانيه دلي ايمي كوت وزنزير كردوا اوانيه كاو دلي محروب كردوا لو همو نور وبركتي خداي قورا كديني تسر بندكاني خوي اوانيه همو مانعات همو عوارز همو همي يعني براسي وكو ترمي تشرش وكو بردي تشرش لبيني نعمته نور الهي ولبيني ضليتو عزيزان دي او غرورة يعني كابرار توزك علمي دبي مغرور دبي توزك مالي دبي مغرور دبي توزك زمالي دبي مغرور دبي توزك كمالي دبي مغرور دبي توزك حاد سفراسي خوي دبيني خلق دورا بشتيتي مغرور دبي اخاي هو او غرورية لبرتسي ببايتسي لبعتي سباسي خواهي قورب كي لسره ونعمتانا لبعتي زيادر انكسار وزليل ببرامبر خواهي قورب لسره ونعمتانا تو غرورك تكبر داد قريتن براستي اما خطره شتيجي سيرتان ببجرمو دكتور محمد عريفي خواهي قورب تمانيان دريش كاو خواه لو ظالم مستمكارانيان بباريزي يا ربي افرمي برادري چي من حادثه چی بود جرام هوا گویی او برادرم چوب و نخوشی چی اوی چوب و خصخانه شیتکان چوب و خصخانه شیتکان لبن در مدیری شیتکان برادری تی اوش دکتورا برد بیا ناو شیتکان و تمام شای شیتکانی کرد و تمام شیتخانه آن یکو اما انسانن اما نیش وکو اما مروفن اوش هستو نسيان هي بلا بخوا يك نعمتي لسان دين ويك نعمة ندعمتي ددانية تاونية جوانية دونية معيدانية دونية كليانية يك نعمة بس عقلي لسان دين بس عقل بس نعمتي عقلي لسان دين ايش كان لي لسان دين لا هزاران نعمتي خوي لا مليونها نعمتي خوي يك نعمتي لسان بس عقلك سبحان الله اوكتين بانت المهم او كاكي محمد ريفي قلت بو بلام لهمو سيتر او بو ديتم يقلو نخوشانا يقلو شيطانا روتو قوتا هيتس لبرنا هيتس هيتس لشي لبرنا ازو زور ناخشيرنا حتى ترفيق تفي لبرنا بو قلتي او برادرم قلت بي دكتورا كي بديري شيطخانا كي كاكا او كرو زور عيب زور ناخشيرنا او انو او همو شيطانا بروتو قوتي دقاري اخ زور ستي منظرة چي زور نازورو نابوتا لو ونا كان زلكو برقا چي لبركا قلت بي دكتور إبرام بخداي أو شيء تلي ناقري زل شو برجي لبركين تي أو زل شيء لبركين أو زل كي يان دخوا خوتي دخن شيني يان زل كي لمن الشيء تشي داني حتى يك شيء بيبق بس شيني سنزار لا دوم عند الهنا يا سنزار لا نام خرجي بودر ما هنا وخ بمريتن سنزار خل شيء ما لبن دس قطار كل ده يوز بوز كان بي خن شيني بلام دس ناك حتى زل برجي كي كز كز بس إخوي لو بريان ما عنده لنوستي برين دكتورة كان بريال ما ده كاكا أو شيء تبع مرو تقوتي بصورة أو كيف خويتي بس قلتي دكتور فيت بريم أو بياو شيء تجيا قلتي ألو والله قلتي أو باش ترين دكتورة كي رياضة باش ترين دكتورة كي رياضة شو يدبوا قلتي أو بياو بمن خلص سريلو ده قد حتى عيادي بمردكة وفحصي ده قد بس تنها خوي يك نعمتي عقلي لسان بزانة سيليها سبحان الله سبحان الله أو بياو بمان خلق سريلو دا قرد حتى يكزار بسي فحصي بكا وعلاجي بكا بزاني استخوا بس يك نعمتي ليستان كنعمتي عقلة بزاني سي بسرهاد تخوا إنساني أوي غرور بي تخوا إنساني أوي كيفي بخو بي ها خوا يك نعمتي لي بستيني بزاني تسلي دي بردشي بتسوق أون دوكا كسكوكا
لناو كليت بيدا دبي رجو شوت ليدا بتيت لبجانو ايش كليي والله هر هر هر اقرا ناقري حد زمان ناقري سر العادي دادني لبجانانو كس حزناك كس صيبك حق بقصي خلش معدتك دس يجانا كن زيادك كبخوم كليم كليم دزانم ايش كليت سناخوش ابدا شي اونسكوكا اونسكوكا تخوى انسان اتو بس غروريك بس ظالم بس كيف بخوده بردشي اوندكا حواسي لي هر قرتوي جياني لي طال قرتوي يقتر خين يقتر لنا بوري خين يقتر بتسوق دمي قطرة شي بتسوق ما قدر نوتي درزي خين دمي سبحان الله او كبرى لو دصديت او دصدي جاني لي طال دمي لبشين جانو ناخوشي عزماني لي دبري يقتر بتسوق او خين مية سبحان الله زا خوانا خواسا لسري بميت سيبا سردي عزيزان اي اكرا امت سين والله يتنين والله يتنين حتى خو من بهيز نزانين خوي قبرة داش بار بخشيتن وخوي قبرة وما لناك إما بريك من بولاي ذاتي باكي حق يعني أو غرورا أو عزبا أو كيف خوهاتنا أو شان وشوكتا أو شان وشوكت عرب راوشان دنا قتلنا قرأتو ببيهيز قتلنا قرشتك استفادة بولاي ذاتي باكي حق يعني أو غرورا أو عزبا أو كيف خواتنا أو شان وشوكتا أو شان وشوكت عرب راوشان دنا

0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلامي قدر قران راديو دنج إسلام سباس وستعج لبو خواي بروردگار كتماني بيداين درفتي چديكي بيداين كبتواني بقرين وخزمتان وبشكش كردني برنامي خانماني بيشنك داوكار من خواي بروردگار نيت من خالص بكاتون لو كاتي كوالا خزمتان دادبين خالصا مخلصا او نيتمان لبو ذاتي خوي بيتل. عزيزان وخوشيستان برلوي بسم سرباسي اكي جتر لو خاتوناني كناوي لما يشوفر للسروري وشكوي اسلام دا ببيتي زيرين بردوان دمينيتو بنمري دمينيتو لما يود باس دا وبكم او بابتاني ايما يكتهر زيغاي السودا هم لبو ايما ان شاء الله هم لبو ايما ايوالا خزمت كساني بدبن كوا آمادي همو جان في دا يبونا لبيناو او دينا برزو باكدا لخزمت آفرتان اكتبن كبجيان وبمال وحاليان آمادي جان في دايبون لبيناو او دينا لخزمت آفرتان اكتبن كوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بروردي كدن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام في رجياني كدن بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سر مشقيان بو براسي وآفرتانا شاهن بونا كروشانا كاتي خوماني عند بودا بنينو تمشى بكين هول بدين كوا امش سر يعني بكينو بيان كين با بيشنكو بيشربي خومان بلي لباسي اول ما دا دسينا سر جياني خاتو ام خلاد رضا ورحمتي خوي بروردي قالي لبيت او افرتي كا بونا ويدار كردبو كاردي فرمو لدوايتو اي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام هرتي مينتيها يا آسانا بزاني ما بس ديو آفرتا تسبوا دو رستيدا إسا كدتينا سرباس وجياني تيددين ما بس ديو آفرتا لو رستيدا تسبوا ومخلات خيزاني هاولي بابرس عمري كري جموعة رضا ورحمتي خواي بالوردي قالي عني بنت ومخلات لقلها وسركي وكركي وبراكي بيك وزون لبو غزاي أحد وكاتك حرسي كان شهيد بون أو آفرتا أو هاولا بايا برزا بسر مشتركي وهالي قلتنو وبرو مدينة بريكوت لرقادة سامي بدايش إيمان داران عائشة كوت رضا ورحمة خواي بالوردي قاري لي بيتن عائشة خان بأم خلادي فرمو ديالة هوالك تبيا دنقو باسيا أم خلادش فرموي سبارت ببيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أوا سوازة بو بروردقار كوا سلامتا ولدواي أويش حركة عرساتك بيتن آسانة وسلامت آسانة تمشابكي طلعي معدام بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام سلامتا ولجيان دايا إذي حركة عرساتك بسرم ديتن حركة عرساتك ودهموي آسانة وتيدا قري ما دام رسول الله عليه الصلاة والسلام سلامة ولجيان داعي بلي لدواي أويش حتي كارسات هي آسانة وخواي قولا لمسلمانان سن شهيدك بردوا لقولاي خوي وعائشة رضا ورحمة خوي بالوردي قال اللي بدفرموي أو أنا تشين لهوالي الشهيد كان برسي بسي بزاني أو كساني كلو غزايدا شهيد مون تشين فرموي برايا كمو وخلادي كرمو وهاوسر كم عمري كري جموحا تمشى افرتا بكي لزنقا كدا سيلا خوشا مستاني سيلا كما بياوان الجيان خوي ككركي برايكي هاوسر كيتي سيل زرق سيل بربري بش حسي جان لدز دا بزارق وخوي لا شو ترميان دبات و بريو مدينة و بسواري مشتركية و خوي بتاقي تنيا دي باتوا تمشي و آفرتا ایمان دارب کی عایشه رضا رحمت خوای پروردگار به فرمی باشه لبوچه انده به تی لبو مدینه انده به مو لویندر سپرده انده کم و تا دهان شرما پاشان مشترکی جیبو نیتوانی بردوان بی لره کردن ده کتی کاتی روح مشترکی وجی رو برو مدینه برو میدان تنگه که مشترکه با پلا رویش دوباره گره و ناو تنگ و بردوان بو و پیغمبر خو علی الصلاة والسلام لوی مایوا تا شهیده کان سپادو و پاشان فرموی هر سیچان عمري كوري جمعونو وكوراكات خلادو وعبد الله براشد لبهاشت بيكوان تمشاري هلويسي وخاتو نبرزو باري زبكي سيبا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرموي كوا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام داوا لبروردقار لبو من بكا كوا أمنجب بمهاوري أوان لبهاشتا أويش دعي لبو فرمو بو أندازيا بو بيولي هس کردن مبر بسیاریتیو برگه گردنی در انزام کنی افرتی خبات کرد آرامی لسر او خلویستو محنت گوره گردو و بود نشانی در نشان کنی هیس والآسی بر بسیاریتی ایمان داگو و بو آرام گریا وینای او بیان جوانی کردو او تحدی اسلامی نشانی دشمنان داگو کبوا درکیگ لگرویان دا و تا وقوانا زانن بوسر كوتنا تاوروان نكراوا رفين بوسر كوتنا تاوروان نكراوا مسلمانانيان لنا وبردوا او افرتا بو ايمانو هزا بغلاهي نوا نشان دجمناني دا كا ايوان ناتوانا سر بكوان ايوان ناتوانا وري مسلمانان لنا وبن ايوان ناتوانا وري مسلمانان كم بكنوا براسي او ايمانا او ایمان او آفرتی بو شوازه فیل کردوا او اسلام او آفرتی فیل یو ایمان بتوا کردوا لبر او بسراد خوشویز لو جوانی او در برنی او آفرتا کفرموی اما رسول الله فصالح سبارد ببیغمبر خو علی صلاة و سلام او سلامتا ولدوی اوش همشتک آسانا ایمش دلیم بالا سر او ري بازبين بالا سر او ريز كيبين كتنها دينا كمان سلامت بو ايدي هموش سر لباش او آسانا كبسر ما انداديتن بابو شوازا آمادي او جيان فدايه بين لبو دينا كمان لبو رسول الله عليه الصلاة والسلام خمانو مالو مندالو همو عزيزان ماني بقرماني بكين ذات السلامت يك هيا بو او امتا ببي سلامتي سركديتشي بإيماني بهيس كأمتك لقلبت لكاتي نهاتو دشواريدا بوينيا بشتي بقرب سلامت لبت أي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام كسالك لدورت بون كبو إيمانا بهيزوا آما دبون لكاتا دشوار كانجدا بشتي بقرب كاتك بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام او مجدهی پیده داتن که شهیده کانی لبهش دانو و سوز و شوقی و آفرته ده بزوی لبو هاوریتیان لبهش دان و کتون لمیدانی جنگ لگلیان بو مراسی هر امتک هر نتوی او باور بتوی هبیتو او بریار بداد هر کز نام لیتن و جیانی او هاولانا او بیاوان و آفرتانی که لدوری پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام سلامتی رسول الله علیه الصلاة والسلام لپیش هموش تک دادنه لبر او پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمان دکن که ایمان من نابد و ایمان من طاو نابد حتا وکو پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام لدائکو باوکو لخومانو لهمو کسوا خوشتر نویتن ایمش دلین ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام رحمان في ذات بيت اي بيغمبري خوا بخومان بدايك وباكو بمندار وبمام بهمش جان مانا وفي داير رباسة كد من اي بيغمبري خوا اي بيغمبري خوا بلين ما عندو باد دكي نوا بيمان دبستي نوا كوا تاماوي جان في دابين لرقاء رباسة كد تاماوي دازبا رباسة كد بقلينو ورباسة كد برندين اي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ایما امتی که بلین من پیدا و که امتی که وابرین پیدا و که وا کوبن و من نسر عوزی که استرد بیدم. یا ربی خدایا لد باری ما و من لب کی که وا شاین بوهم و قربانیانه بین که پیغمبری خوا علی الصلاه و السلام لبینا و ایمت سشتویتی لبینا و ایما فرمیسگ لطای مبارچی هاتو لبینا و ایما تندین ناراحتی و زحب او دینه با ایما بگینیتن خوی لهرتی خوشی او دنیای بیبش کردو بردی لسکی مبارچی بستاو اگر بیدو داوای لخوای پروردگار بکربا والله خوای پروردگار او دنیای همو دخست جرد استی بلان او لهوری او داو که او دینه بگینیتن او دینه با ایما بگینیتن یا ربی داوالی دکید شاین بوابی کوابی غنبر اخوة علی الصلاة والسلام فرمیتی بیه برا کانم دکن یا الله شاین بوابی خوشکانی من برایانی من با او بیمان من لگل بی غنبر اخوة علی الصلاة والسلام نوی بکنیوا و دوباتی بکنیوا که آماده همو جان فدا یک دمین لپیناو ریبازا کیدا خوشکانو برایانی دست بدست نویش ای خوشکانی بالا پوش ای برایانی رو لخوا ای برایانی اوانی کوالا مزگو تکان دان ای برایانی ایمان دار ای خوشکانی دا پوش را ای او خوشکانی کوا خوتان پاراستو لپیناو خواهی پروردگار دست با پیاما کتانو بگرن دست برداری او پیامت مبا کوالا دلت دا تقیوا لکاتیک دا هزاران هزار کز لو پیاما بیبشا والله او اوبري الرحمه او اوبري خوشيه او اوبري نعمته كخويبه الوردي قال لنا وهزاران دين اي ما يبى مسلمانيتي خلق كردوا يعني وهزاران كذا كوا دور لمقامي بسراني خوشويس كوا خريج مشك فلسطين وزوز فلسطين وشخص فلسطين اي ما بخوا برست خلق عندوا اي ما لسري ورباسك بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام خلق عنده تبا اي مش هلقلي او بياما بيد تبا اي مش تسبردالي او بياما نبيد بو بريجيان فدايا ولا خصمة بياما كدبين يا رسول الله داوا كان من اخواي بالوردقار لي ما نرازي بيد لسر او بياما بيروزا ما جنب ما مرين لجر اعلي لا اله الا الله محمد رسول الله ما جنب ما مرين يا ربي كوتاو شمعن لا اله الا الله بكذا قرينا ولا تاوکو برنامه دهاتو عزیزان و خوشویستان سپرده او ذات من که و سپرده زهر نکاتن. سلام علیکم و رحمت الله و

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. بسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام لالله جل جلاله لقناحي منو إيو خوش بيت، لقناحي باوك من خوش بيت، لقناحي دايك من خوش بيت، لقناحي كسكار من خوش بيت. خواهي قورة جل في علا بكار من بيري بو أم ديني إن شاء الله تعالى، وبمن كأتأداتك خير وشاك بو ديني محمد عليه الصلاة والسلام، ولقيامتشا لشفاعتي أو بيغمر الناس دارا محروم من نكاد، اللهم آمين. بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الله، موسى زعيم بني إسرائيل، كخواي قورا لري أنبي غمر الناس داروا قريكبوا مشيئتي وابو كوا بني إسرائيل لجير دستو ظلم إجرامي فرعون رزقار كاد أهو بحسن بوتان كركوا شون رزقار ينبو وشون شوني قوميك لبني إسرائيل أو إجراميان كرت كوا جوركيان برست بأمري سامري أو مجرمة خبيثة. كان شون شوني موسى عليه الصلاة والسلام دعاي ليكردو شون شوني خواي قورا كردي عبرت لدنيا بيش قيامت، وشون شوني جوركا كي بارشا بارشا كردو فريدا وناو بحروا استا وكو ابن عباس فرميت رزاو رحمتي خواي ليبيت لتفسيري أو آياتي ديار أما لعلقيك بحث ما انكرب بوتان بلام تكملي ما وقصكي أمتشم كلا جياني موسى عليه الصلاة والسلام مسألة ويكوا أماني كوا جوركيان برست خوهمويان نيان برست بلام أويان كوا الشركة كيان كرد إجرام كيان كرد باش أمانا عقوبين أبي شي بيت أبي خواي قورا جل في علاشيان ليبكاد بويا خواي قورا لسر زماني موسى فرميت عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ابن عباس لم آية أفرميت بتفسير أم آية الأخوة يقول جل في علا وحدا وموسى عليه الصلاة والسلام كوا يا موسى أو قوميتو أواني كوا إجرامك ينكر أواني كوا ديار فشيمان بنوا لدوايا دواي فشيمان بنوا هات نقا في موسى عليه الصلاة والسلام وتيان قربان يما غلط منكر يما إجرامك منكر داوبك الله لالله جل في علا لما نخوش بيت أو تاواني كوا كردمان داوبك لالله لما نخوش بيت شون لما موقع كاني فيش الرحمي لما كرد ألا موقع عشا أم رحمة ما ليبكات بلا أما الشركة مسلماناني بريس أما الشركة بابظان سرك لم تفسيري ما يتزور عجيب هي كخواي قورا جل جلاله بو أوي كوا خوش بيت لو كساني كوا جورك كيان برس خواي قورا جل في علا بشرت يك ليان قبولك أو توبيا إسا أم قومها تون توباكا ودلين خواي توبة ولا سردستي موساش عليه الصلاة والسلام أو بيغمر الناس دارك وكليمي الله يا بلان باب زانين الله جل في علا أم توبة هر آوا قبولكات يان إكاتا بيوسيكا بشرتيكا بمرجيكا الله جل في علا خبر داتا موسى عليه الصلاة والسلام هاي موسى أواني كوا بيان بلي أواني كوا إجراما كيان كرت أواني كوا الشركة كيان كرت نك أوي كوالي سر توحيد ما ولا قال هارون عليه الصلاة والسلام أو نا متواني نكردو فرموي بوانبلي با يكتريبو كجن فتوبوا إلى بارئكم تا
توبك أخواي قور قبول يكا بيك مرج فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يا سبحان الله لم عقوبة أقر إيوة يكتريبكشن أو كاتا أخواي قور جل في علا أو توبتان لي قبول دكات. يا سبحان الله أخواي قورا جل جلاله شونشوني أمتي محمد لم نوع بلانة فاراستوا إكراما بو بيغمركي عليه الصلاة والسلام. باب الظن ابن عباس كلا علقيك بحث من كرتشي أفرمي أو خواي قورا أمريكا أو قومي يكتريبكشن هاتنا لاي موسى وتيان يا موسى هاي بيغمري خواي أمت شونشوني يكتريبكشن وكيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة أخر يا متشون باوق ما بكوجين تشون برامان بكوجين تشون من نار كان ما بكوجين خواي جورا جل في علا ابن عباس فرمي بالهوري كي داغر دسريان بالهوري كي داغر دسريان بويكوا أو عذريان ببريت وبوويكوا يكتري بكوجين بوويكوا توبقين لقبول قات لبرويكوا قومك عنيد بونا قومك فاسق وفاجر بونا بوي دائما الله جل في علا بعقوبة لقلان جلايا بويكوا عزيتي مساندا وسمع وطاعيان بو في غمرك هبيت. إذن للاي الله جل في علا أو ريلي يانقرد كوا أو ريلي يانقرد كوا أو توبة مشروطة بويكوا إيوه يكتري بوكشن بويا مسلماناني بريس جاري كترهاتنا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وتيان يا موسى باشا أقرأ ما ومان كرد چي بلغي كيه كوا خواي قورا توبك إيمي قبل كردوا. يا سبحان الله قال أن تقوم السيوف والسلاح فلا تقتل وترفع عنكم الظلمة أبي يكتريه كجن قتال دكت چي كاتك شمشير كان يعني هرشي كيتريان بيبوا چي كاتك اسي نكشت وچي كاتك اوبل هوري كوا بسرتان وتا دنيا تان بو تاريكه كات بوي كوا كس كس ناسيت او دوانا كهل جيرا شمشير كان ككسي نكشت لقل اوبل هوري كوا نما دنيا روبوا او معناه وايا الله جل في علا توبك اي ويقبل كردو لقناه تان خوشبو اواني كوا او اجراميان كرد بويا ابن عباس فرميد دسيان كردا كشتني يكتري حتى لقولك هاتوا فرمي أهل توحيدك أهل شركك كشت يان قولك شيء فرمي هرب عام وقتك دنيا يان لتاريك بو دس يان كرده قتال يترباو كورا كجيت كوربا بيرا كجيت فنا أقرم بخواي قورا براسي بلايشي عظيم بو بلايشي قورا بو بقد إجرامكي قومك لبرأوي خواي قورا جل في علا لهمو قناحك خوش بيت لشرك خوش نابيت بلام ليراكا رحمة ببني إسرائيل وإكراما بموسى عليه الصلاة والسلام كوا كليمي خويتي أو رحميان ليدكاو أفرمي أقر يكتري بكشن أو لقنا حكيان خوش دبم بويا فرمي دسيان كرد قتال حتى إيوارا حتى واي ليهاد خوينيك نايوان هلصا من الله كان دسيان كرد هاوار كردن هرهم ويان هات نقافي موسى يا موسى العفو كبوتان بحث كرد أو كاتم موسى عليه الصلاة والسلام يان لسر كيوي تور يان هل لو مقامه ولو صاحه ريكو دا خواهي قورا جل في علا فرمي خوايا داوات ليكم ليان خوش بيت جريان اكي زور جريا بتواضعي بخشوعي لقافي الله جل في علا أو كات خواهي قورا جل جلاله أمر داو موسى أو من دعا كيتوم قبول كرد فرموي با لكشتار بوصن با دس هلقرن لو كاتش أو بالهورنما وشمشيركانش يكتريان نكشت بوي ابن عباس فرميد فقتلاهم شهداء وأحياؤهم مغفور لهم أواني كوا كجران شهيد للا إخوائي قورا جل في علا شنكم صمعوا طاعيان بو أمري الله جل في علا بأمري الله أو كاريان كرت وأوشي كوا ماوى لو بني إسرائيل أو كوا بزندوي ماوى مغفور له إخوائي قورا لقناحي خوش بو لدواي اوا دواي اوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام هور دبيتوا لناو بني إسرائيل دواي أما أساتا كا
كور خير يقبوب بني إسرائيل خوي جورا جل في علا أمري كتر أداة موسى عليه الصلاة والسلام أمر أداة موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى وكو خوي جورا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين خوي قول جل في علا أمر ذات موسى عليه الصلاة والسلام أفرمي يا موسى دار أم شركة منا للاي خواي جورا جورا بوا أو توبش كوا خواي جورا مشروطي كرباقت لوا بوش خواي جورا رازين بوا فرمي بوي كوا زياتر ليان خوش بم بوي كوا زياتر قابي خيريان ليب كموا هاي موسى هاي موسى حفتا بياو تشاك لقومك تهل بجيرا حفتا بياوي تشاك لقومك تهل بجيرا وبها انتير بو كيوري تور بوي كوا لبياكا معذرت بيرنوا بو أماني كوا إجرامك ينكرت معذرت بيرنوا وداوي عفو زيادير زياتر بكن بوي كوا منش زياتر لتان خوش بم وقابي خيرتان ليب كموا بوي أفرميت أميكا والا قل موسى عليه الصلاة والسلام أكويت الري أميكا والا قل موسى شريفي قومك مسلماناني بريس هرهموي لمستواي عالم هرهموي إنساني بريس هرهموي علم دار بو كو بو أشرف لقاء بو برسترين لقاء بو برسترين مقام وبو أعظم ميقات لقاء لقاء الله جل في علا لقل مساق ساكات عليه الصلاة والسلام وأو ميقاتش كواسري كيوي تورا أبي أو توقيت الله جل في علا شنك مبارك بيو بيروز بيض كالله جل في علا تجلاب كات لقل عبدك خويا قصب كات لقل بيغمريك مقام برجي خويا قصب كات بو أوي كوا لقوم قزياتر خوش بيت وبوي كوا أم قوم معذريت بيرنا وللاي الله جل في علا لري موسى وعليه الصلاة والسلام بويا فرمي موسى عليه الصلاة والسلام اعتذاري هاورد لقافي خواي قورو داواي ليبردن يكرت بو أو قوما وأوانش وان لخوار كيوي توروا وموساش لسر كيوي تورا عليه الصلاة والسلام لما قام شريف مسلماناني بريس لما قام كوا موسى قساكات لقال الله جل في علا وأبيت أخواروا أم خبرك وشبدات أم قوما أم قومش كواها تون أم خياري قومك بني إسرائيل بزماني خومان يعني مش شريفي ناو بني إسرائيل بياو معقول شريفي ناو بني إسرائيل بلام كاتك تيد أخواره وسبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام شتيه زور لو مقام برزا لو مقات برزا مقام برزك الله جل في علاق سلق الأنبياء مراكات بوني خباثتك قورة لبني إسرائيل يجاريك تربتابت لبو حفتان فريكة ولي الراوس نعود بناو بياو شاكنو بناو عالما وهرهم ويان بيقدن ريان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بيأوي كوا مراعاتي أدبكا ولو حضر لو حضر إلهي وهم في حضرة مولاهم لو شوانا كوا الله تجلاءكات تجلايك يليق بجلاله لقال أم عبد قساكات لقال أم بيغمر الناس دانك بدون واسطة لو لحظات أم قوم خبيثة روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بنوع عالم كانش وإذ قلتم خواي قولا فرمي وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا سبحان الله يا سبحان الله ريان كذا موسى وتيان إيما قد إيمان بتونا يريم
هر وکوا به ایمان کی بدايان هر همو ایمانی درو دز بو هر وستيان لفرعون رزگاریان بیت اما هر خوان ناسی و پناگرم بخوای گور اگر یک خواب ناسیت لدوی اوهم معجزاتی کوال سردسی ام پیغمبر رو دا بشاوی خوانی بینن و مسابر ديانتي بول لقاي الله لسر كيوي تور لقال الله يقصاك لو لحظاتك ومقام مقامي توبية مقام مقامي استغفارة مقام مقامي تسبيحة مقام مقامي تحميدي الله يجل في علا اوان لو لحظات او بيدبا كان دليان هاي موسى ايما ايمان بتون نارين حتاكو خوان بينين بنا اقرم بخواي قورة بنا اقرم بخواي قورة لخبث بني اسرائيل لإجرام بني اسرائيل لخباثة بني إسرائيل بويا الله جل في علا فرمي فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون أو لحظات بفي تعقيبي واختيك أم بأدبيئة كان برامبر موسى عليه الصلاة والسلام واختيك أم خباثة أم قصة خبيثة برامبر موسى كان خواهي قرية فرمي بيك الصاعقة بكون فيكونيك بيك الصاعقة لو حفتا نفرا للري ملائكة ودرا ليان هرهمو يان مردن هرهمو يان كوتن لبياكا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بلا موسى عليه الصلاة والسلام كاتك أم وقعي بيني كاتك أم كارساتي بيني كواء ما أم قوما خبيثا جارك تستنري الله أشكينن قال ربي هوارك الدقافي خواي قبرة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي هاي پروردگار أمانة هاتن أمانة شاكا كانيان بون أمانة باكا كانيان بون أمانة عالمة كانيان بون أمانة لقلمنا هاتن بويكوا استغفار بخيان بكن بو قومكش بكن معذريت لقافي توبيرن يا رب العالمين أقرتو ويستد بوايا مشيئة بوايا لبيش أوي كواب يا معيراكا لبيش بين أم مقام يا رب العالمين هم أوانت بكشتايا هم منت بكشتايا أهلكتهم من قبل أو كاتيناو بني إسرائيل بون للاي قومكي خويان بن يا رب العالمين لويا أمانت بكشتايا لقل خوشما أتهلكنا سيدي أنقصنا داري موسى عليه الصلاة والسلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هاي پروردگار يا رب العالمين توب وئي مشلنا ودي لبروي كوا سفيها كان مان اواني كوا خبيث قولك خبيث يعني ود بهوي اواني شو يا رب العالمين املنا ودي بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اما امتحانك تويا اما فتنيك بلايك تويا بوي كوا بزانيت كاميان لسر اسلام ام ينو باكي وكاميان نام ينو كاميان لسر أو حق ثابت ابن وكام ينثابت نابن أنت ولينا خوايا تصاحب إيمي تناصري إيمي فاغفر لنا لقنا أحمان خوشبا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين ورحمان ليبكا كتوب باشترين كسي كوا مغفرته رحم رأفة كرم أنواني بويا مسلماناني برئيس لو مقام شريفة أم قوما أم قوم أبوايا لبيا استغفاريا بكردايا أبوايا لبيا توبايا بكردايا خو موساش عليه الصلاة والسلام خو موساش عليه الصلاة والسلام ليكيق للقاء كانيا قال ربي أرني أنظر إليك قال ربي سيري أم أبدبا داواي لقاي خوشويست بو خوشويست عبد بو معبود لصميم إيمانوا داوا كرنخي موسى لالله جل في علا فرمي قال ربي هي پرورد قارم أرني أنظر إليك بوشي واناكي كوا من توب بينم جلالي توب بينم لبرخ وشويستي الله جل في علا ومحبتي الله لبر مقامي الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بلام أميك وابني إسرائيل أم حفتا عالما أم حفتا بناو بياو شاك الدواي أكن دواي إنسانك طلبك خبيثة طلبي إنسانك كواشك برامبر الله يجل في علا بويا خواي قوري يك اللحظة مجاليا نادا بصعيقيك هاو هرمياني كش فانقضت من السماء فماتوا جميعا بلام لبرأوي كوا بيغمر الرحمة
لبروي كواب يا غمر رحمتي رحمي قوري هي بأمت شفقي قوري هي بأمت داوي لالله كرت فرمي خوايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا بويا الله جل في علا دعاقي قبولكات كخوا فرمي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لدواي ايوي كوا ايوا ايما مردن ما مسر ايوا هاورد وهرهمتان مردن وخوتان تماشادكن جاري كتر ايوا مزندو كردوا بو اوي كوا شكران بجري الله بن جل في علا بو اوي كوا جاري كتر برامبر بيغمركتان بيادبينكن ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين مسلماناني بريس سري أم كارساتك سري أم إجرامك أما نبياو تشاكي بني إسرائيل فنا أقرم بخواي قورا أما نعالمي بني إسرائيل لقل مسايا هاتونا بلام لو لحظاتا لو لحظاتا لو مقام برزاك والله جل في علا تجلاكات أمانا هج مراعاتي لاي الله ناكن هج مراعاتي بيغمرك ناكن ويج مراعاتي دين ناكن ويج مراعاتي أدب ناكن فنا أقرم بخواي قورا لو لحظاتا داول مسايا كوا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة سيريكا أرنا الله يعني توخوا أمان بيبشان دا فنا أقرم بخواي قورا او مساخوا مساخوي كاتك داواك فرمي قال ربي هي فرورد قارم بلام امان حتى لاسلوبكيان لداواكاركيان كوا داواكاركي زور شاكو انساني خبيث ايكات حتى لداواكاركان اسلوبكي خبيث كارتيرن بلام الله لبروي كوا رحمتي بيش عذابي كوتوا بيش غضبي كوتوا داوالا موسى دعاكي موسى عليه الصلاة والسلام قبول دكات قبول دكات وجاري كتر وجاري كتر بني إسرائيل لياكا رزياركاو جاري كتر رحميان بيدكات هر لو مقام مسلماناني باريس دواي أوي كوا خواي قورا توراتي أداتيت هر هميان لسر كيوي طورن إستا لامتحانكا كوتن هر هميان كشت خواي قورا جل في علا جاري كتر زندياني كردوا أو جاء أمرك لالله وديت بو موسى عليه الصلاة والسلام أمرك أوي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ويقول أمر دافر ميت أوى توراة هي موسى بريزه وريقرا بمقامي برزه وريقرا هو كلامي منه نواهيتي آية أوامريتي آية شريعتك بوتوب وقومك سبحان الله وموساش ميثاق ليان ورقت ميثاق عهدو بيمان كوا أو أوامرا أو دينا بشيوازكي باكو تشاكو بريز ورقرن خواهي قولا فرمي متين إما ناتوانين أو أوامرا تنفيذك لو ياك النكول يان كرث يا سبحان الله خواي قولا فرمي ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة أمري كده ملائكة سيري أمعجزة أمري كده ملائكة كيوي طوري لبنا دركر هاورد يسر أم قوما كيوي طور أو شاخ برزع أو شاخ بهيزة لبنا دريكر ملائكة هاورد يسري فرمي أجر إيمان نيرن أجر أوامر ونواهي أم توراة ورنقرن وأجر ريز لموسى نقرن بقصي موسى نكن أيدين بتوخي سرتعنا ألا يا كفشيمان بنوا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل خواهي قولا فرمي أمشى خمان هاورد السريان وكسيا بريبا سريان وظنوا أنه واقع بهم وتيان آيس لاكبة سرمان تواوكو تايما بهات خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن جاتوا بيان كرد وتيان يا موسى إما ورقرين أو أوامرانا ورقرين أو نواهيانا ورقرين أو توراتا ورقرين بس داوابك الأخواي قولا أم شاخة نداب التوقي سرمانا والرحمة إخواي قولا لموسى عليه الصلاة والسلام والرحمة إخواي لموسى وقبي غمري إخواء فرمي عليه الصلاة والسلام
رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر صبر. بويا رحلي موسى عليه الصلاة والسلام لقل بني إسرائيل لو صالاني كوا بيدوتي صالي سرقرداني كوا هرهموي قنبو للاو صحراء سيناء هرهموي سبحان الله آزارو أشكن جبوا لقل بني إسرائيل لهمو موقعك آزاري أنبي غمريان داوا لهمو موقعك سمعوا طعيان بوي نبوة لهمو موقعك فرماني موسى أشكانوا عليه الصلاة والسلام إن جاء عذابيان بوهاتوا عذاب قرديانيتي جاري كتر سبحان الله أقرانا وقابي موسى چون فرعون فرعوني ملعون فرعوني ظالم چيكاتيك أقباطكاني مصر أقتوشي نهامتي بوايان يان برسيتي يان كمباراني يان هربلايا كتر سبحان الله رأينا كرب وقافي موسى عليه الصلاة والسلام أمشي فرمو أقر أقر خواي قورة جل في علا أمبلاي لسرطان لادا إيو بني إسرائيل تسليمنكا وعد يانا داك وابن إسرائيل تسليمكا لدوايش أمدرو يانك بلا مستاكا أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل للاو صالي تيها كشل صال صار قردان بون لسحراء سيناء أو هابا موسى أكا يكي لو إجراماني كوا برامبر موسى ديكن لو كاتي كوا هاروني براي وفاتكات لم صالاني كوا صالي تيهي مسلماناني بريز هاروني براي دست راسكي براي داوي كوباوكي خوشوستكي بشتيوانكي أو كوا بدعاية موسى عليه الصلاة والسلام خواهي قولة كردية في أغمر ضلي موسى ينشكان واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أم هارون عليه الصلاة والسلام لو صالاني كوا صالي سرقرداني لنوطور سيناء وفاتكات وفاتكات لو كان موسى عليه الصلاة والسلام أشريته وكفني أكاد ودفني أكاد ودعايش وانا وبني إسرائيل والله دبيته وكوا وبويا وها موسى هاروني كشتوا بوي كوا بيغمرياتي بو خوي بمينيت بوي كوا بس خوي بمينيت وكو زعيمي بو إيما سيري يعني سيري أم إجراما سيري أم بأدبيا سيري أم آزار أشكنجك وموسى لقل أم قوم إخوات أما كامين آزاري زورا كامن أزاري زورا بلا كي بني بن فرعون ين أم نفسيات خبيثي كوانا لو بني إسرائيل أتاو عزيتي أم بيغمر أداد بويا مسلماناني بريس بردوام إن شاء الله تعالى لقصي موسى عليه الصلاة والسلام كوا هرهموي آموشقاري هرهموي درزي قوريتيا يا بو دعات بويا مي مسلمان كوا لريدين داري ما نبقى أقدار بين يما ديار وقتا كمان نما ليراك إن شاء الله تعالى لدرزي هاتو بردوام دبين لقل قصي موسى شمكي كتر لجياني موسى وبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ماني اذا كاني سورة النبأ ماني وشا عما اتشتي اتسائلون برسيار ذكن النبأ خبر لنقباس مختلفون جوازن سيعلمون لما وتزانن ماني اذا كان بكرتي عما اتسائلون او بيبا ورانا لتي برسيار ذكن عن النبأ العظيم لو دنقباس قورا الذي هم فيه مختلفون كأوان تيدا جوازن كلا سيعلمون نأبواز بين لما ولات هيدا قل ثم كلا سيعلمون دبارة ظلم نأل مولات هيدا قل.

آتاكي ركردم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بجمان تو أي محمد بورجيكي راس خلقي رينواني دكيت أما آتاكي ركردم هموكاتي لسرقي إسلام بم لبل أوي براستي هل أوريقيا أنباتا سرقيكي راس دروستا بويا بيوستا بردام كيرايلي فرمانا كان يقوى سبحانه وتعالى بكم وبيغمبرك الشيء.

0: الذي وعدته.
1: دسكان تان هربرنو باتوزي دعاء بك بأميدي أوي آميني يشيق لإيوة قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده باري مو بناوزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم دك إن سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارينو خواي هر تو من هي داواي لي بكين خواي خو اما غيري تو کس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر اتو شایسته پرستني ده خوايا خواي اگر گناح كانش من زور بن اگر گناح كانش من گوره بن بلام خواي لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواي بكي بگوره و عزت و زلالي خو لي ما خوش با يا رب خواي عفو ما بكي خواي عفو مامكي خواي عفو مامكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا مام بغوري بود الله شي خاوين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دله شي سليم دله شي مطمئنة دله شي پاك بيقرد مام بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خواي خواي لغزبي خود بما بارزي خواه لغزبی خود به من پارزی خواه خو من ده پارزین به تو لغزبی تو یا اکرم الاکرمین یا ربی خواه خواه محرومانه که لشوی لیلت القدر یا ربی خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که خواه لشوی لیلت القدر محرومانه که یا ربی خواه دعای که من قبول بکی خواه هر نخوشک هر در دارک هر کسی کل زیکی کوتوه هر سزنی کلا سزنو بندی خانه هر گرفتارک هر صاحب غمک هر صاحب مشکلیک هر صاحب قرضدارک خوایا هر بینوایک هر کس که محتاج و پیوستی پیتا خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی خوایا دعای قبول بکی آمین آمین
2: گل مائی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمتي خوي پروردگار تاني بتو بران خوشكانو بيسران بيگراني راي دوي دنگي اسلام. سپاس بو خوي پروردگار ام زارشاتين و خدمتان لخدمت بابت چي زور گرينگ اوج بابتي گورين و مني حاجان و بتيبتي روجي عرفه ك روجي چي زور گورو مباركه. بگمان خوای پروردگار همش تکان به تدریس دانه و بونمونه سال بونمونه مانگ هفته، یعنی لسال دا اما مانگ یک مانهی تیده دا بی مانج رمزان تیده بر روژی بی و لحفته یک دا تیمان هیا روژ یک مانهی پیدرین روژی هینی جمعه تیده مسلمانان خرده بنو لمزگفت و تاری جمعه دخوین دریتوا و نناو سالکش براستی لشوکان دا شوی مبارک مانه که اوش دا شوی کوتای مانج رمضانی پیروز پیدلین شوی قدر و نناو سالکان روژکان مانه که براستی زور زور گرینگه اویسیا در روژ مانه خوای پروردگار سوینوی پیخوار دو اعوذ بالله من شیطان الرجیم. والفجر وليال عشر وزور بي علماء مفسرين لعبد الله كري حباز لابن الزبير لامام مجاهد وانا وليال عشر دفرمون او دروجيع نوميني حاجان ولا قال يكم روز جشن لا خوي پروردگار زور زور گوريا واگر شش گورن بيتنو او نبي خوي پروردگار سويني بينا خوات. والفجر وليال عشر بگمان امر جان زور زور گرینگا که خوای پروردگار سیون دی پی خوار دوا بویا علما ده فنون باشتین روژه کان دنیا ام در روژه ولهیز روژه کی سال ده نیجو روژو خیر کرنو حج قربانی کنه بیتوا تنها لم روژانا کو بیتوا دی با مردی خوابی با پیاوی خوابی با پیاوی قیامت بی ايش بك عمل صالح بك بو خوي پروردگار بو سلف صالح بيا تا كان زور مشغول عبادت دبو نمترجد سعيد كل جبير رضا رحمتي خوي لي بروي لما و خانواده كي دي كل دي فلمو نكن سرا كانت مجين بل كو شوان مخبر من لقل مناجات لك خوي پروردگار وعبادت كني خوي پروردگار سبحانه وتعالى. بو بسيار لا شيخ الاسلام شيخ خوشي اسمان امام ابن تيمية كرا دروج يكم ذي الحجة نومين حاجيان باشتريان دروج كي كو تايمان رمضان او ايش فرمو دروج يكم ماجي ذي الحجة باشتري لدروج كو تايمان رمضان بغي روج عرفو ودشوي كو تايمان رمضان ساكتر لدشوي سر تايمان ذي الحجة بغي الشوي ليلة القدر. وعلماء هند فرمو او كاراني بيويست انسان انزامي ودالنم الرجانة او بتايبتي لروج عرفا انسان انزام ده يكم ينزور انزام ده نكر دوي ساق لعمل صالح وبقشتي قرآن خير نوا ذكر كردين خير كردين ساق كردين لقل دايك وباو همو اوشانا دقري توا وخوالي دوم يان نيوش كردين كردين نيوش فرزا كان لكاتي خوي دا وانزام داني نيوش السنة كان الرواتب كان نوافل كان نيوش تشتنقاو همو اوشتانا سيم يان روجو كردين كأول خصالي بيغمار إخواب عليه الصلاة والسلام بو كسي كلا وتوارم يان روج عرفة بو أكساني كالمال وان حتني سنة روج عرفة نويد الحجاب الرجب بيغمار إخواب عليه الصلاة والسلام مجدد ذات مسلمانان اي هوار تسلم مجدد لوي خوشت گناهی صالح و صالحی دادیتن پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم نفرمه روشی عرفت ساوروان مخواه بکات مای صغنه و کفارتی تاوانی صالح لپیشی و صالح جلدوای و رواع و مسلم دید سلی فضلیگ لوا گورتر هیا بهوی بر روش بون روشی کما خواه پروردگار بکات کفارتی گناهی صالح مانو و صالح دادیتن بویستی خواه پروردگار و سلفی صالح دیان فرمو بیوسته لسر خوان مالو اوانه کسانی که نجیر دست و سر پرشیده کن حل یا مستین بو پرشیو کردن بو اوی بیانی که روژی عرفه بر روژی من بو اوی افضلو ساکه لبیم نکن و خالی پین زمین براسی تکبیر و تنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد و بيسلم رجاندا تكبيري خوي پروردگار بكري سبحانه وتعالى خوي عظيم خوي كبير بغور الرب جنو ام تكبيرانا او دشمي لا اله الا الله انا كبراستي همو تهليل وتحميد خوي پروردگار الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وخالص الشمعان قرباني كرنا للروز ججندا او كساني توانايني براستي دبي تبكن قرباني انزام بدن ولا يهني علماء براستي بواجب عندنا او كسيله تواني داهيا قرباني نكاتن براستي ببيع عزل يسوري العلماء براستي دلن بن عباره دعاء للروج عرفه بيشناني أمة دعان حزر ذكر بروج عرفة إمام ابن عبد البر ضليت دعاء روج عرفة زوري حر زوري جراء وعطائي كري أبي رباح فالميتي أجرت وانيد لدواي عسل روج عرفة بتنهابد أو وابك واتخريك دعاء خارج ذكر با وازلشت كان بينا وشيخ عبد العزيز طريفي ضليت باشين كردة والروج عرفة لدواي راوسان لكيبي عرفة بو حادي وروجو بريتي لدعاء وذكر زياتريش دعاء بوي براستي يوم عرفة يوم عظيم روجي عرفة براستي روجي زور قورية هو يوم البكاء وعلماء دفر من براستي أم روجي روجي قريانا روجي عرفة روجي هو يوم تضرع لله عز وجل أم روجي روجي ملكتي وفقير يبو لا يخوي بالوردقال سبحانه وتعالى حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى كان لما ذكر من البكاء في يوم عرفة قال من لم يبكي في يوم العرفة فليؤمل نفسه براسي هركسك للروجي عرفة هركسك للروجي عرفة دست بقريان نكات وقريان بنيت لبر أوهم جناه تواننا قال من لم يبكي في يوم العرفة فليمل نفسه براستي حركس للروج عرفة نجريت براستي بأول من نفسي خويبك بل با محاسبي نفسي خويبك أخذ سنة مروج ناجري كخوي بريورد قال لأهل عرفات وغير أهل عرفات خوش دبيت سنة قريب أهم قناه تاواني كبرز ما كريتو بخواي بالوردقار سبحانه وتعالى لنظر لتاوان لغيبات لعجب للرياء لكبر لو هم قناه تاواننا دي والله بو إمام ابن رجب فرموي من لم يبكي في يوم عرفة فليؤمن نفسه براسي هركسي للروج عرفة نقري بو قناه كاني نقري بو تقصير لعبادت بخواي بالوردقار سبحانه وتعالى تخوى أمن نيجة بخواي قول أمن أنزامي لدين كا محبت ما بخواي پروردگار كا تقوى ما كا خشي ما كا مناجات ما بويا زواني فرمل لم يبكي في يوم عرفة فليؤمن نفسه با او محاسبي خوي نفسي بكا با محاسبي نفسي خوي بكاتن لبر اوي لو سقريان ديار اندلا زور رغبوا خواي قول پنامان داتن بل امر جانا ايام القلب فيه مقبل على الله بل او رجان الروجي او انسان بدل بولا خواي پروردگار بتي سبحانه وتعالى قد تركت اهلك قد تركت بنيك قد تركت مالك براستي همو مال وازي بنا تجارتك دوازي منا بلقو بتايبتي لم رجدا أيام القلب فيه مقبل على الله بدل روك خواي پروردگار بدل عبادتي بوك بو بر محبته بو بر شق تامزري بو بلاي خواي پروردگار هنگاو بني سبحانه وتعالى لو إمامي أو زعيدي فلمو أدركت أقواما براسي أمن قيشتم بكسانك بيوسي كانوا حاجد كانيان حل دقر ليوم العرفة ليسأل الله بي وعاتت كان دعاء كان ينحل ذكر بروج عرفة لبر أوي ديان زاني تو دا دعاتي دا جيايا وإمام ابن المبارك دا فرمت رؤشت بولا إمام سفيان الثوري إيواري روج عرفة بينين بسر أجنوكان دا كوتو فرميسك بساواني دا هاتو تخوارو سيريكي كرن منش برسيم ليرا لم روج عرفة چي لهم كس حالي خرابترا أوش فرموي أو كسي واقمان دبات كخواي بالوردقار لي خوجنا بيتن بل روج عرفة
روجی نا امید بنیا بلکو روجی امید بنه بخوای پروردگار خوای پروردگار لغنای عبدکان خوش دبی حکیمی کور عزام کیک کله صالحین دی فرمو ل روجی عرفه د صد بند ل قلبو هم ل پینا خوا آزاد کړ لو کات ده آل عرفات دسیا کړ د گیریان ایانود پروردگار اما بندی چتو صد کس آزاد کړ توش ام آزاد کله اگری دوزخ مطرف کور عبد الله وبکر مزنی ل عرفه د وسطان یکی کان فرموی خوا اهلی وسطاوی عرفه مگرنه ببیلی خوشبون لبرمن او تریشان فرموی چه وستان کی گورو برزو و زیگای هوای خلکه اگر منی تیانه بوایا امام ابن رجب رضا و رحمتی خواهی لبیده فرمو او نتوانی لمرو لسر حرفه بوستید او با لسنورکانی خواهی گورو بوستید کدی زانت و نی زانت هلوها او نتوانی بمینی تو لم مزدلیفه او با همت آماده بکاد بمانم لسر طاعتی خواهی گورو تا لخواهی گورو نزیگ بیتوا هلوها او نتوانی قربانی سر برد لمینه دا او با هاو آرزوی آلی رد سبرد تا بگاتا با آواتکانی چونه بهشت هلوها او نتوانی بگاتا مال خدای گوره کعبه چون که لی دورا او با ربکاتا خدای کعبه چون که لشا دماری نزیگتره بله امر روشی لی خوش بنا خواهی پر رزوی آلی رد سبرد تا بگاتا با آواتکانی چونه بهشت هلوها او نتوانی بگاتا مال خدای گوره کعبه چون که لی دورا او با ربکاتا خدای کعبه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جيشتنا أوفر مداني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سربك كوملك لصفاتي خواهي قرم يربان باسكا إمج لفظكي ثابتكين هيتش تعرضناكين بو كيفيته تشيو ماهيتي تشيو تشيني ايماجين ام لفظوك خويا توميش وكو خوي بارمان بي هي عربي كان كردي اي كان انجليزي هر كسي زماني خوي او شبكه ديري چونا ماهيتي تشيا لوازمي تشيا لوازمي نيمانك شي قصي بشره هر لازم يكلمش كي تو دروس بلا برو تو مخلوق بيني ولازمك اي واه چون باورت واك كلام لازمك يا وتاني او او او او, أو بدوادات يعني علمي خوي علمي انسان فلان وفلان وفلان بدوادات يعني قدرتي انسان او او بدوادات خوي يقول مهربان لو عاريه ولو دوره ك لو منزهه جل جلاله وتعالى وتقدست اسماؤه لو قولتك وكو انسان وكو صفات انسان تشي او حالتان او نقصان بيتك بسريادات تو بارمن بي وكو خوي لفظك وكو سلف رحمتي خوي اللي بيدن بون. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هيك لو انك لاحظت لايات القران تقوى فرمي الرحمن على العرش استوى يعني قوى فرمي امنتم من في السماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ام حديثة لسنن ابي داود تو فرمي پروردگار من که خوای گور مهربانا اي او پروردگاري كلا آسماني ناوت پيروزا اسكت لآسماني جملة يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبب بكاري هنا وببئوي في السماء بو معنى يتوجي معنى ظرفيته ومعنى السماء محيطة بيوانية اشعلينا لازم او تانك محيط آسمان محيطة بي هي مش بارمان ويا آسمان محيطني يا بخوة شون نازانين محيط يعني خواي قرم يعني محاط بيت خواي قرم محيطة خواي محاطنية محاطية صفتي نقصة لخواي قرم يعني كسمع بارمان بوانية بلام تو بيت معناك يبقور يبو معناه يتر بيجي استولاء يعني سيطري قرادسيا اوش لوازم يخراو تري ليه كبيتو يعني كانت تو الله خواي قرم يعني آسماني دروس كر ثم استولاء على العرش وهي دا صلاتي قرس العرش هاي بلاو دا صلاتي بسر ونو لوازم يتر دروسه بي او كذا برسياري تريش جدبي لبرو استوى صفاتيك ثم معناه شونه تشين تفاصيل ثم استوى على العرش باشا تو بيجي باشا معناه الزمن بس الخواشنا بو لانسان ابي ثم استوى عليه يعني لدعاء او زمني بس لاش بلا خوي غير من زمني بس انا ناتش شونه نازنين يما لفظك وكو خويا تو هيج ما لسرني خوي غير من فرمي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا بار من في لي خوا وتقسيت انا كن خوا فرمي وما يعلم تاويله الا الله قطعي تماحماني بالري ولو تبي يستاك قصي زاد تشابك توبلي ولا لم لازم قولي تو مجسمي اخر ما جريمه برابر منيك من تجسيم ناكم باورم بتجسيمي نيا تبو زور للازمي قولي من قصد راكي او لازم الله خدي آياتك هيا يعني تو ابي خواي قولي ميربانش نعوذ بالله اتهام كيف تجسيم او لازم الله قولك خوي شاية من هالقولك خوي متو او خوي تجي والله وك من نيجي تي اخروانيا يعني تو قصي زياد بمنك من قصي زيادي تياناك. وقال للجارية لصحيح مسلم ياما اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه تخوا يعني لمها مو برسيار الايمان برسيار شيء لك البيغام الصوصل لا حد شيء لها مو ما اعلم ترنب وبخوا اعلم ترنب وبصفات اخوا اعلم ترنب وب بعقيده وايمان وبير وباور اعلم زيات لها مو ما لو انا ترساوك اخوي غير مهربان يعني إني بك معقول يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم برسيار لشتيك بك كأمتك يبخاتنا ومحنتها كافرا بالمؤمنين رؤوف الرحيم لم قشت برسيار إيمان دي بيجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دي فاعتقى فإنها مؤمن تي أين الله لم قشت برسيارا برسياريك يعني متانا ما بحكمتيا برسيارا حكمته أبو بيوتا قل قولي لا إله إلا الله، يعني ما حكمته كتاية؟ أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقى فإن
1: حديث جابر ربنا الله الذي
0: في السماء
1: قال
0: نسيه ابو داود في سننه تقرا في نسيه في سننه زياده بن محمد الانصاري قال الحافظ ابن حجر في التقريب من كرات حديث بلى ابن حجر قال لنا سندك يا زلمه كي بناوي زياده محمد الانصاري ولا سنن ابي داود اواها قال أبو تجي منكر الحديث حتى كاكت ضعيف وصام حتى كاكت شواهد تريها لغير أبي داود أما اللي يعني بس لأبو داود أنا أتوا شواهد تريها يا بارحل أو حتى سلادة وأنا أمان أني الديان آيات مانية أأمنتم من في السماء حلو كلمة ما كلمة في السماء ولا قرين في السماء آيات إلى سلا كيش كمان لو يكتر حتى كواد أنا ضعيفة كلمة في السماء ولا قرين في السماء لقرآن أتوا في السماء لحديث صحيح مسلمات ولا قرآن أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض تقول ليس في السماء ليس في السماء قصيك ترى إنشائيك يمالن في السماء تقول في السماء ظرفية ظرفية جمع عنا إحاطية كسك لنا وشتك أبي بشتك وشوار دوري أبي راسك إيوايا كسك بس آي أخوة أو كسك أتوبيري لي كيتو أو خلى لك كيتو يا بس خلى لك كيتو وتانا التشبيه إخوة كيتا مخلوقه تشبيه ما كان نجاة تبه طاو هيك مشكلة نية خوان محاطة بأسماننا كسمان هيك ناش علي ونا ابن تمي ونا غير هيك كسي وين في السماء في السماء شون نازان كن هي حقتي في السماء شون نازان خوي وجدي في السماء نجزم في السماء قصي خوي وخوي نقلقم يك تعليق إلى سر نادم إضافي بوناكم شو كقصي خويتي زيادة بيجم كنا أحبارهم لقيامة بسام لك أجبوه تدليز في السماء الله أطمو الله إذا أقر لأسمان بيت معناه ما محاطي كيوا يوت بيت أم لازمت لك يوار لبرو مخلوق أقر لأسمان من محاطة أيتو التشبيه قوات كرة مخلوق أو كي شكتها بس خلالكتها بس أو خلالت علاج كنجاة تولو مع محاطي قبيا قمان إشكال دروسك على ميشكال نازم جي بس علماء كوجيانا إشكال دروس سبب وات لما إشكال دروس سبب كأخوة قالوا بيربان نازم شي وك أوان يكبير لي يكيتو التواه هر أويا ديتا بيرتا كاتي الله في السماء شد ديتا بيرتا مرام دل نيابة وك أوان يكت ديتا بيرتا التواه وش حلبو تير وسوسية وش تنامين شي الله فرمي رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد بحسيني وتصح بيك بوهاد ولا بيك غنبر صلى الله عليه وسلم يكم جار كافر بو كاتك بيني وتي بي توتشن خواه برسي قال ستة في الأرض وواحدا في السماء حوض خواه برسم شش يالا زوية لا تمنات عزة ومان يعني ويسو يغوث ويعق نصر أمانة شش يالا زوية يا أخوة كان يكيك شلاء أسمانا قال من لرغبتك ورهبتك كام خوانا بلكاتي رغبايا الراكب ولا يجي خوايا ومقرأك بوتبكا ولي بترسيب بناويته قال الذي في السماء فمئو إلى أسمانا أما كانت الوسيلة نزيك ما كانوا لوا قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأزل الشاشة كبيرة أوي أسمان بفرزة يعني شي في السماء يعني في السماء في السماء معنى إيشيا هاي لأسمان تو بجي لأسمان خوات خطة جهنمو مجسميتو أكر لأسمان مجسمة بيه بيغمي قوة صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله ودور بيه لشأن وشكوه قوله بيغمي صلى الله عليه وسلم يقول لسلم تل بيه بسناكا هيت قصي تربك في السماء لأسمان شون نازانم أكر بجي لأسمان كواتا كواتا چي بو قياسك قياس لسر شيء قياسك تشتكى في فارقه ليس كمثله شيء قياسك تسر شيء ليس كمثله شيء تواو يترمى علاج فيه إشكالتنا ما بلا غريبة يعني لو أنا أم حديثي كمان بلا أمر أم أحد الروايات الترمذية غريبة غريبة يعني فرد بتاكاتوا هندي جاء المصطلح الترمذي رحمه الله قال غريبة معناه ضعيف بكاردينه بلام أم حديث الرواية التري هي غير الرواية الترمذي على ما تصحيح يعني كردوه غيري ابن قدامش بابتي هناني حديث همو علماء كونا وحديث ضعيف بيرين سمسال بونا ألباني يكني العلماء حديثه نازم تي صدان حديثي ضعيف بسلات يبريوا إمام نووي نووين يا محدث نبوة حافظ ابن حجر عسقلاني لا يفتح الباري بس خصني عقيدني أم حديثة هر برا سير توسير برا سير شروحي كتب يا شاعر حديث أنا أردن موضوع جاء الواية هل نساك كذب أم حديث الدروية أو سهوي علمايا بلا ما هو أنا كات توب يجيت أما رفزكي تيجي قصدب أم حديثة للرواية تراتو بس أم رواية الترمذي دانا ولا رواية الترمذياتو على غريبة يعني يكسنا دي بلا غيري أو إيش لغيري الترمذي جاء الرواية تريبواتو حتى صحيحة قماني تانية
1: حديث دائما مش ضعيف
0: بلا إيش هالشيء نسري بابشين نسر حديثك؟ رجعت أنا ويا بدو هذا شو نحديثه كان ممكن يكين كيا شمان يبى إما إشكال من لإثباتي إثباتي اشتكى كلا قرآن عيا إيش اللي ناو؟
1: من لبرع لهم حديثك
0: برسالة ما شو ما أنا أزانم نا أخذتو استطراد كين بعيد مشغولة بين العقيدك أجينا بابتي تخرج كنوشتكى أوشتكى آسانة إما قرب معنى ويا حديثه كين كين حسكى بوتان تيرم لتن روايات تراتو السنة ده كان بس للتعقيدة كدلتين إما يسا بس لتشي أكين بس الكلمة في السماء أكين أم حديثانا قشتي حديثي في السماء مفهوم يكا أقر قشتي شي ضعيف بيبيكا وقشتي نابت حسن مفهوم في السماء أنجا في السماء لقرآن آتوا أم بس بو ترسيخي تو يقين يعني تو أم حديثة موضوع يجب في السماء الرأسة في السماء لقرآن آتوا آياتي لسأل لا يكودوانا لتن آيات آتوا واضحة إذا أنا هيش جمانه كتانية. الله في عبادي قال صلاة سامي قال زي فرمي وأنا أعلمك دعوتين وتدو دعاء فيكم فأسلم مسلمان هو وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي خايا جان رشد بيبدأ وتخاو كراوي وصواب بيشان بدأ وللشر نفسي خم بمباريزة سنة بدعاء بك حربوي شري حزكاني نفسي كلم بابتانا داخلية بيت بو نصرتي مذهبك دجي مذهبي كتر إن شاء الله أخوة يقول مهربان هداية يدا ورقى بشان بشان. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء إيكك لعلامات أوانيك باسيان كردوه للسيري في أغنبال صلى الله عليه وسلم خالي سربيع أنت تشيا على الكتاب كاني بيشوا له أو بيغمبري لقيامة هديت هيك لأن شان كاني وتأني السجدة بوز بو للزبية أبنو يقين يعني هي كوا زعم بمعنى يقين الأفعال يقينا يقين يعني هي كخواي خوا كان لأسمانه إله كان معبود كان لأسمانه. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى وسبحانه فوق ذلك أو إكي كتلا الرواية كان فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله سلف لسرع ما متفق يكسني خلافي لما بيت أماني وأنا وكو خويان هنا ويكس قسيتني وزيادة لي نقرأ وكو خويتي أنا في السماء في السماء وطواو حتى بيشوي كجماعة مجسمون مشابهون ما نبيابون هيج مانعك نبوه كسيك بتيتي دسي خوا خوي دسي برزو كروا هيج مانعك تعرف حديث مانية بيغمبري خوا صلاة وسلامي خواي لسر بيه خوي باسي دسي خواي كروا دسي برزو كروا حديث مانية صحيح إيشا بلام كاتي مشابه كان بيابون كاتي علماء أهل السنة أهاتن باسي آن وكران دسي خواهوك دسي أمن دسي أن برزو وكران أقر خوشان لناخو أزانن درو وكان شكو تاني أماجة دس برزو وكان خوشان أزان دسي أن وك دسي أمي مشابه كان وين ود علماء وتيان إتلا مودو خوتان بباريزن كاتي باسي دسي خواهوك دس برزو مك بوي مشابه كان نيكنا بلغة بسر أكينا بيجي حرام قولي أصلا حرام نبوه تنه خودان بپارزن با مشبهه کان و آنکه تشبیه خواب خلق خواه کن
1: فوق
0: یعنی بان سر
1: علو فوق
0: معنی ده علو فوق استواء على اشتي معناه وتاني بس علو بمعنى
1: الشأن
0: يا برزي اكري بس خوي اصل كامي انا
1: اكري الشأن فوق
0: فوق اگر بكارتي انا بلا يعني الشأن فوق شأنه فوق الشؤون مثلا ممكنه كلمه فوق هاتوا لحديث البخاري ومسلم صاروا نسري ان شاء الله لبخاري ومسلم كلمه فوق هاتوا سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تمام بلى بلى ولم يتعرض لرده كسيك نبوة أو على نقله وقبوله نقل ينكره قبول ينكره ولم يتعرض لرده ولا تأويله بلنقار نبونا توبوا ردي بكنوا يا تأويلي بكن معناه كيف قرن بو معناه كتر ولا تشبيهه ولا تمثيله نتشو عندنا بشتيك نتمثيلين كرو لوينان نكرو لميشكانا حاجة قال الرواب بدأت في سنة بغير هذا اللفظ هذا بم لفظ الروايات وفي ذكر الأوعال أو الروايات كتير لأبي داود داتو كباسي أوعال أو شتاناكا في سنة أو حد سكت ضعيفة عليها أو لو الروايات غير يم الروايات ياما تيجي أم لفظ لفظ كتير لا هو ضعيف أما ينسره في السماء صحيحة ولا حديث تراته ولا كان حديث تراته تأكيد إليه كاته واضحة يسسيك يسسيك نسري لبخاري مسلم شاواته على السؤال الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماشا بس يعني لكرتين بإمام مالك يرحمك الله وتيان أباء غير مجهول استواء واضحة استوى على الشيء يعني على وارتفع عليه مفهوم بولا أوان مرام لا إما مفهوم نيا والسؤال إيش بدعانيا اعتيادية اعتيادية السؤال الفكري كي شيء تيانيا كذا قال كيف استوى الله لا كيف جواب يديته مرام لو سد ما غريب بوا كسيك لنا وأوانا برسيار بك فقال الاستواء مجهول عفوا غير مجهول والكيف غير معقول كيفية بهيج جوري عقلنا توانا بقيبي معقول نيا باشا والإيمان به واجب إيمان باستواء واجبة فبي أوي هيج بوم لا يتري بيوا استواء كوخوي والسؤال عنه بدعة بتسيار كرنيش لباريو بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج دعي أوا وتيام كابرات دركن لما جزبا يترد لما جزمان أم بتسيارانا نكا غريب ولا يعني خلقهم بسيارني كلوا بلام غريب أوان استوى لا أوان غير مجهول بولا بلوان عربي خلقي مدينة بون بلام كابريك كرد كي شيء بودروسه واضحة إشكالي بودروسه لبر خاطر أما يا خلفات ونقصان تياكردوا أوي كاتو قصي تياكردوا بونة الدوبش بش كيان لخلف ما بس من لخلف الأهل سنة وجماعة نغيري مبتدع كان قصي زيادة ينزل كرو عندك تشبيه كرو عندك تمثيلي كرو عندك تتسيمي كردوا عندك تعطيلي كردوا وكو معتزلة وأمانة والله أهل سنة وجماعة كأشاعر وما تريده أهل حديث وحنابلة كان باب الله نغريتوا دور الربيان قلتوا إيكي قلت الربيان وكان وتويانا السلف وتويانا أم لفظ تفويضي كيفية ماهية ينكردوا لفظة كان أكو خوي إثبات كردوا اعتقاد ما نوايك أو لفظها تو مثل معنى على شون على نازنين نازنين شونا فوق نازنين شونا شوازو كنه حقيقة تيجيش اللي خوي يقول مين كاس ناتوانة إدراكي بك لبرو لفظة كو خوي إثباتك هنا وبعورش من بيه ولا معناه كيش تيجين كمعنى فوق شوانيش نازنين هني بيجي المعنى هنيا واضحة مثلا على العرش استوى لا معنى بيجي معنين على على معنى فوقية واضحة قشت يا زانين سماني عربية على حرف جر بمعنى فوق الشتاء خوين تانا لينك وعلى بمعنى الاستعلاء نحو زيد على السطح وايا هو معنى حقتك هیچ معنایی کتر نتوانی ایلا به بلگی که صریح تهبه که به جوانیه. باشه ام جا کلام الله بیکک لا او خالانی که جه اشکاله انشاءالله درسی داتو ما خوین بس قدمی اکتان با باسکی یکیک لو بابتانی که جه اشکال بوا و هوکاری سرکی گورتنی فتنی ناوتو لناو موضوع کان ام باقصه کردن لبابتی کلام معتزله لسردمی خویانه جهمی کوری صفوان و اوانی که اعتزالی انها بوا هاتون قصان لموضوع کلامی خواهی گروه مهربان کردوا اکو ابن ابی دعا دو امانه و تیان اخوا اگر بیجی کلامی هیا یعنی بلا و خلق دروس کالا گل کیا قصه کرده قصه خوی چیه قصه خوی امیری تواصل لبین دو کسا نعوذ بالله خواهی یعنی بوی بر امشتان دان بویجم تا تبگین شناعتا که لکیوایا اگر نیم حد معنیه باسی هم بابا تبگی كلمة قبله ثم وبعده وأمانش قشتي لقرآن وحديثات وكاك مسلم تو أقل بيجي وكو مروف كاتي كجم بيش أو تو بيجي وكو مروف يعني الزمني بيش أو أمانا أو بابتك تشبيه كرنا جاري كتير بمخلوق أو إما كاتي إما نص حديث معنى إخوة فرمي ثم دعاي أو لباشان واضحة حديث معنى فرمي إخوة أما نص حديث لصحيح بخاري آية لمسلمي شاية أفرمي پیش اوی خواهی گورو مهربان عرض و عاصمان دروس که قلمی دروس کرد لبخاری مسلم های معنی چه او پیش یعنی اینه به انکاری بکی آخر دی بنصف

0: گردونو خلاص في دروس كردا بالنسبه او
1: ایسه منوتن بنسبت خواوا بیا گومان خوا زمانی لسر ناج من لکتبی ارجوزگی خو ما بو تانم شرح کرو
0: او قصیته کی اگر نسبت من دا بولای
1: اخر او پرسی او پرسیار شنیعه کی کا اکریم نم نعوذ بالله مقص غلطه پرسیار شنیعه کی کا اکریم مثلا بون نایجت اگر بیج اسه کون کون دروس نه بو مثلا کون کون زمانی بو دروس بو یانه پیش او کون دروس بو خوار بو یانه بو اي حديث قال بيش او اخوا قلمي دروس كر
0: اخر بالنسبه قلم الزمان
1: اخر بالنسبه قلمه
0: قلم مخلوقه
1: باشا اخوا هر بو يا نبوه اخوا هر بو يا نبوه باشا الزمن هيك هيك بخلقي تاع دروس بو كات خلق نبوه خلق هيك نبوه كات نيه خلق نيه اخوا بو يا نبوه اخوا هر بو كابو الزمن نيه لمساله اخوا يقولوا مهربان وتا هيك بالنسبة مخلوقاته كاتب ولا بون وايا بون يا نبوة خوار بوا
0: يعني إذا قرون بيوستي في الزمان إذا خواه يا قروا يا رديو كأخوانا ما
1: نا إذا من خوم كاتي خوي بس الزمن بوا تانكري أنا لما بابته ورد من يك محاضرة ملا بس خواه سي يك ساعات بس بس الزمنه كم كذا الزمن لسه خواناته خواه بيوستي بزمنية توب تشبيه ما كمخلوقه من بس يا واكم كاتي كبون نبو خواهر بو يانا خواهر قال كي اقصي كردوا موسى بو او كاتا بو نور دروس نبو خواهر بو يانا
0: خواهر بو
1: نما انت خالق بو بيش خلقيا بو نورا هر بيش بيش هو خلق دوز بو خواهر خالق بو يانا بيسر بو يانا بينر بو يانا يك يكالا كلام معناه چيا كلام يعني قصي تواصل من لقلك يا قصاكم تو سلامي لسر جرب بين الربكه ولا خويا قصبك انا ابو خويا قصبك يجي شي بيوا يجي شي تمام واضحه كابري معتزله بم امبرسيار الشنيعه النادروستاكا شنيعه امبرسيار يجب بلا واخوال قالك يا قصي كردو بلا ويكون دروز بك كون رجب والنبوه واضحه خاله قال كي قسي كردوا كاتل لدواي او خلق دروس كردوا قسي لقال يان كردوا كابو كلام حادثه كحادث بو يعني النيه وايا كات كلام مخلوقه كاو كلامي خلق كردوا يعني ابي نبو به ولا بيشتك يا قسي كردوا اما بيصير كي غلطه خاي غير مهربا المتكلمه بكلامي قديم ببي أوي خلقش دروز بوبه وببي أوي هيش تيك بيه خواهي قالوا من متكلمة بكلام قديم
0: أصلي
1: قصري غلطة بسيارة غلطة أي مش باسي وكين كغلطة وما تشي يجي كلام قديم يعني كلامك لصفات خويتي أزلية لصفات خويتي بهي جوريك نية بيجي دروسي كردوا صفات صفات خويتي لا هو ولا غيره
0: يعني كلام خواه الخواه
1: كلامي اخوان نخويتي نغير اخويتي اما امينتي واش نسي لا هو ولا غيره شرحك ان شاء الله بس شو مقرب وقت كاتب لا هو ولا غيره نخوي اسا علم علم خوايا علم خوايا علم صفتي خوايا غيري خوايا نغيري خوايا شنيا كابو لا هو ولا غيره كلامي شروايا اشاعره ما تجيش اثباتي كلامك و فارق لبين مبتدع كان وأهل السنة وجماعة كلام فيصل فيصلي بيني هنا فاروقي بيني أهل السنة وجماعة ومبتدع كان معتزلة جهمي وأوانية باشا كواتا شون برسيار شي أجيت كاتي علي كلام كومولا شديت بيشت ما تريد كان كم تلقسان تياكر وأشعر كان زيادة القسان تياكر أشعري كان أتيانا الكلام الذي ليس بصوت ولا حرف ولا تقديم حرف على حرف ولا زمن ولا نازمتي ولا سيان كله
0: ما موصل درس في كلام بصيحة بصيحة
1: ناس صيحة قشتيتي وقشتي قررته يعني قشتي بتحقيق إخوائي قرروا مهربان صفاتي إخوائيتي أنجا أوحوت صفاتي صفاتي معنوين لإخوائي قرروا مهربان صفاتي معاني لإخوائيك عليم وقدير وأماني لا أشاعر معنى يعني الصفات يتر الأخوة إنكارك مثلا غضب مثلا كره مثلا حب مثلا رحمة مثلا بيجن خوان رحمتيني كسي بيجن خوان رحمتيني أتوان بيجن رحمتيني خوانية لنا وصفتنا أو حوت صفته معناه وني بيجن خوا بس وياه هنديك لأشاعرة وكملك على زانك أشاعرة لأن هيك سنوري بصفات إخواني وهي ما أيزاني بس أو نأزاني صفات إخوان سنورينية كذ نأزاني كان صفاتي هي من رحمة هيك قالوا صفات أنا أشاعرة إيش باوري فيها إنكاري ناك واضحة دي الرحمة معناه إيش يا نأزاني شو أنا رحمة إخوان سنورينية رحمة هي ما برا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود تی گیش تی مرو و تی تجنه کی بینی باش کرد نال که تی اوتانه بینی خواه او بر رحمت را ابرو تصوری بکی بس اگر نه اصلا مقارنه نیه شاعری کلا الله ألم ترى أن سيف يفقد قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا الله شمشير بی قیمت نه بجی والله شمشیر الله دار تی اشتره بی قیمت به چک داریش تجی تانیه نعوذ بالله تو بجی گوری و شکو جوانی بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه زیرم بس بو ایتیه بگی چیزم یعنی تو اگر بیجی خواه دایک بر رحمت را اگر بو مفهوم لی دیه بگی تو مسوکایتی ها چون خواه هر مقارنه نیه دایک چیه چولکه چیه برام بری الککی یعنی دایک بر رحمت برام بر منالکه منالکه بر سالی بو یدی دوائی سال بیر یک آجه دوباره سورا و سپی آقا جل شایی آلا پر چنش نیه منالی مرده و دوائی لشایی آل پر که کریا ایم که مقارنه یا بیجی خواله و بر رحمت را بس بو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله سبی امنو منه دینه تو تا تو حد چی بیره که تو چی بو بیجی چون تصوری بکام کسا بزن الرحمت معنی چی نا تو نه تصوری بکام هبرو شاعران وانا محیواناتون تو نازنی تصوری خوش و سنی خواب که نا تو انی نمیشتا تصوری او لغری زکت رو بوید چه ایجا تو چنی حز لجنه کهی بوی تصور که حز خوشویستی بابتی که زور زور بهیزه که لینزان دروسه به سن چی لیک اما نه که شکه اویا ایم ابیت هول بدین لموضوعی صفاتا اکو خوی قصب که و هیچی تر نیجی یک هزار پرسیار من هی لموضوعی کلام و کسیش من نیکن اشعاره کن خوشیان هیانن بلام هنه جار تأویل و جواب دانه ویکنه بلام زور جار جوابشان نیه یعنی پرسیار بار هل موضوعی کلام رای گره بشه که کلام چون کلامی هیا ایجا قاله قافاله پیش الیف و لام نیه لیه پیش وچی یعنی لازمی قوله کد بشه وک معجزه بشه خلقی کردوه مخلوقه یا ابه بشه صفاتی کلام خویتی و صفاتی کلامی خویتی سيلا قال موسى يقرأ خواف وكلم الله موسى تكليم وش نسألي بتفصيل بس يا كين بس كلام بعشرين نقطة وخال أبوه ما بتوين للرقي أم بعد توا مناقشة لقى شاعر وما تريد يا بكين ك صفتي خواي قال ميربان آخر كي بيبلا نازانم شو هل يسوى نازانو تاو هر صفتی که تو خوی جینو نه زنمود برای و هر شناعتتی تمیشتا وانیه هر چون بیری لیه که تو باوش شوازنیه خود و بیری لیه که تو تصوریه که تو تشبیه که تو مخلوق تشبیه ما که مخلوق و رزگارت و اگر میرمان لقرآن نفرمه فلما اتاها نو دیه یا موسا بانکرا نیده معنی چیه نیده لا یا معوتان حواله که تا کسی که کسی که دنگه بصوت ما هنا جايا دلنكتر جايا واضحه صوت اذا مثلا قال كسر بانك لولا دنگ داتو كات دنگ كا جايا راس اخو يكسر دنگ كل اللي لو درشنا تشدي مسافه ببر زمني غير كتاب جايا جا صوتي غير جا حرفي غير جا كلماتي غير كبيش خزنت كربه كلماتك ابو بتعادت لنا وخلقك خلق كرجيتين لنا او ناوي لنا وانيا اشتقدان ده اگر بم شام پرسیان نبکی بشی خواهی گارو میره بان آیا متکلیم بم کلامی که خلق دای ناوا آیا خواهی گارو میره بان متکلیم بصوت بحرف آیا حرفی که آلا پیش حرفی امان پرسیار گلی کن پیویس ناک و هیچی پیش نکنیم جوابی بدینو. هر کسی که جوابی داد تو قصه اضافی خویه که. لبرو ما توی دکانم قصه نیست که رو بالا مشاهده کن کردیوانه. واضحه؟ اصل وای خوای گرو میرم من کلامیه چون نازنم. حرف پیش حرف صوت صوت نیه نام چی چیم؟ چی قصه؟ لفرم لروج قیامت خواب بانی بند دکانی کاو همویان ای بیسن. نازنم چونه؟ وش شوازی من صوتی من سقسل قلی و عکب دل نیابه و کونیا. تنها زنم چونه؟ صفت کت چونه؟ لازم یک تیم اشکی تو هل لازم که بوجود نیا کوک مروفا. صوتی از صوت نیا نه زنم. بالقی لسر نه تو. ظاهرا ایه ما ازانین کل روز قیامت قسم لقلا کو ایشی بیسین. چیه چینیه چونیا؟ ایم لای مخلوق قبیلی من صوتی بیسین و چه تناوگیم آنو؟ دنگه کل کسی که لازم رو به گذره چه دید باید من همچی ایل خواهوانیه دل نیابه مالام چونه نازنیم اضافه زیادتر نکیم نه نه یجم های نه یجم نیه نه او کسانه خلف کردوان باید بینی ابن تیمیه و ابن قیموان و تیانه صوتا و حرفیشا اشعره علا نه صوتا و نه حرفا ام پرسیارنه که دیتا میشکا ام موضوعانه که لمیشکا دیت کرتکی اوتانه بیجی نازنم چنان تو لازم هر لفظك تاور بوم بيجي فانا ينادي بصوته يجن بصوته صوت وك صوت اقل وتي نهاتوا ينادي مش يجن ينادي شو النازع لو زياتر ناجم يك كلمة معنية يك كلمة وكارترين بكيت الدوان قناح باربي زيادة يجي يعني يك كلمة زياتر ناجي إن شاء الله درسي دعاتوا التفاصيل لسر كلام بازكين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. براخو شويستكان مدعو إلى محاضرات رابردودا باسي منظمات ماسوني ماكر وباسي منظماتان ماكر لناو أرض واقع داهية بتايبتي ولاتان أوروبا وبتايبتر ولايات متحدة. دبي بزان كمنظمات ماسونية دهروها محافل ماسونية لنا عالم إسلامي ولاتان عربي خالينية ولنا وماكين ولاتان عربي داهية. وك يوسف الحاجي عراقي كابرايك انتماء دابو بلاي ماسونية حتى درجاته بلاي كيزوز والقوري والقرتب لنا ماسونية كان بدرجة كيوا كسيوسي بلاي هبو لنا وماسونية كسيوسي بلاي بيدوتي أستاذ الأعظم كام كابرايا يا كم كسبوا كما سنتي هنا نوع عراق وهروها يا كم كسبوا كما سنتي بردنا وإيران كمؤسسي نزيك ده محافل رمزية وهروها سي مقامات وقل كتاب الماسونية والصهيونية صابر طعيم ده هاتوا كأم كابرا دوايا ويك هستي كربا بهلو بدارماني أخلاق وجداني دستي كربا فضح كردني ماسونيد وهروها هادرتش لنا وماسونيد وهرشي أسراري ماسونيد وفضائح ماسونيد هنا يا دروا وهروها هرشي ماسونية عربة كان والدولة عربية كان كمحافلي ماسونية تيها فضحي كردنو بلاوي كردنو بدو كتاب ككتابي كمناوي في سبيل الحق وكتابي دوهم مناوي هيكلي سليمان كتيها دابة طواوي فضحي ماسونية وهروها ماسونية عربة كاني تيها كردوه وتنها أونبو كماسونية كاني فضح كردوه دوها ويكتشو تنهاوي أنو هاتبية تدرو بشيمان بوبيتو لأن بل كزوري كي تركتشونا تنهاو ماسونية دوها يوازي أنو فضحي أن كردون وماسوني عربا كاني جان فضح كردوه لقلي عنده لو أنا لو عرباني كتشو تنهاو ماسونية دوها يهاتو تدرو كابرايكي عراقي وبناي أبو البكر ككتابي كي نوسي ولسر ماسونية بناي الماسونية بلا قناع كتقريبا هربا كنية مشهور بونا وكي خوي شاردو تاوي كشفنا بدوائي بي كجنو كزوري لو كساني هل قرارنا تولى ماسونية كجراو وهروها الشيخ محمد أبو زهرة كيش كابرايا قوتو وناو ماسونيت دعيهات الدلوتيانو تشن كتابي كي لسر نسونو وهروها فضحي كردن وإكي كلو كساني كماسوني عربا كاني فضح كردو ديسان دكتور علي شلش كأسماء زورق لحكماء عالمي إسلامي عربي نسيوة كربط مباشر يعني هبو با ماسونيا كان بأدلي قاطع هرهم كردو تولو كتابي كبناوي اليهود والماسون في مصر كزورق تياوة تداباس كردو ويكي كتر لواني كماسونية عربي فضح كردو محمد خير الدين الحلبي لكتابه بناوي أشر سنوات حول العالم كماسونية عربي تدا فضح كردو زور بروني تفاصيل ماسونية باس كردو لنا ولاياتي عربي وإسلامي ده ألو كتاباني باس ما كرد باس يوكرا وكماسونية كيتش وتناو ولاتاني عربي كارهم بتاريخه وبمصادر موثقة وباس كرا وبونمونا لسوريا صالي 1862 ماسونية وتناوي لفلسطين صالي 1877 لمصر صالي 1800 ككونترين ولاتة توانيبل لولايات عربي كماسونية أبو لسدسي نابليون شوتناو مصر وكساني كيزون لناو مصر وكجمال الدين أفغاني وهروها جمال عبد الناصر وسادات وغيري وانيش لناو مصر أتياب بشوازي كيو صالي 1900 تحديدا لو صالة جمير دياري محافلة كاني مصر شو صد وبنجاو شوار محفل صد وبنجاو شوار محفل لناو مصر دابو لو صالة دا استاتشان اكيدة بتدار لأورن صالي 1905 ماسونية شو تنائي لولات عراقي خمان لسردسي الشريكي الهند الشرقية ماسونية هاتو تناولات عراق وانتشاري كردو لسردستي اوان بشوازي كيوا لدواي احتلالي انجليس نزيكي نو محافل لولات العراق ذهبوا حتى محفلك إيش لكركوك محفلك لبغداد محفلك لدجلة محفلك لدار السلام ومحافل كانت لباقي منطقة العراق ذا كالكردستاني خوجمان استابي بجنية جابها جنابك بشرني من أي محفلة وب وشرني من أي ماسونية توب شو كماسونية كان هالروجك بنابك ديننا واقع فكر ومبدأ يعني يكشتا كالسلاو برنامج دورهم بلام هجناوك هج كسيك هج بيروكيك هي مهم ايش بو مصالحي اوان كاولا قل اوانا بي لهج منطقي استاهل عراق اقربوا انه وصل ولاتي عراق بروفيسوريك عراقي بناوي حميد خلف العقيلي انبيا وك عالم ابو العلماني ذرة وهروها دكتوريه ابو العلم كيميائي وبروفيسور ابو لكيميائي نووي دا كطاقي دروس كرني نووي هبو با هاو كاري خلقانك لسواردوري اقر مساني دي بونوائي بلعم أمي أول أقول لقال أوي كرينا كولا قال يانا ولا أنتوا أني بيخ نجر دسي خويا خسيانا سجن أمن دان ليدا أمن دان ليدا تدو أي شيء بيستاشيتك على شيء تكاني عراق
كخلكيش باوشيتيا باوشيتيا استاش خلكي دتي هنده طلبه فيزياء وكيمياء وبكالي لي حل دكاتو دشتا بردستي تافيري هنده لا علوم هندسه بليوي كواتا ولاتي عراقي خوجمان محافلي ماسونيتي زوريتيا جابهنا وشريكه ومنظماتي كتربي الان ايج لسر برنامج دكن كنشري او افكار او مقاصدانك لنهايتي أما بتدا باسي دقين هدفي أنا مهم بيكاني أو هدفاني كهيانا وإلا هجناوك وهجكارك وهجدينك هي وكسب مهمية شنك لها درجة يكما مهمة إجبو أوام كانت وما سونيد لخليجي عربيش دا بيقومان وجودي هي بل كل باقي ولا تكاني تدي عالم إسلامي ولا همو أنحي عالم ما سونيد محافلي خوي هي وشركات خوي هي استا لو براونة وكبناي محافل تنظيمات يعني بل كو بناي منظمات وهروها بناي شركات عالمي زور جار مبادي واقتصادي أولات دخلنا جر كيف خويا بوي زور زحمة الأولاتك دا ببيني كسك زور زور سرمايا دار ودولة من بربتي باعونا نبيت استاه بابشي نسر رموز وطقوصاتي ماسونيا كان كالمحاضري بيشودة إشارة ما بيدا كهندي الرموزيان بتواني بناسينين بصوتي وإلا أصلي رموزة كان زور زورا وزحمتي جا حصل بكرية وزحمتي جا همو كستواني بيتي لهمو إشارة زابي بلكو زور رموز يعني تنها ماسونيا كان خويا النبي نايزان بلكو عند رموز يعني هي خلقاني ناو ماسونيش نايزان لهند درجاتي ماسونيا هند رموز هي خلقاني خويا خويا ناو نايناس وناشزان اللي جي حالي ناب بلام هندك لو رموزاني كخالي متفقة لنيوان يعني واشكلاو برتاوة لبينيان لو أنا النجمة الخماسية استيري بينجي كأم استيري أقن عكسي كيتوا دبيني زور بعشكراي إشارة بو إبليس وبروني دبيني كإشارة بو رأس إبليس كأوتمان ماسونيا كان بشكل زوريان عبدة الشيطان يعني ملحد صرف يكي كلو رمزاني كهي أنا كلزور ولاتا زيات الشركة كان هي أنا كأسفا لولا ثاني على بجدا هي وهروها لسر دولاري أمريكيش هي أوش هرميك لسر هرمك چاویک کراو لسن هرمک هرم یک دروس کراو لسن هرمک چاویک تیا که اشاره ته بو چاوی شیطان او چاویک همشت دبینه اند کی اندلن اشاره ته بو چاوی او دجالیک او ان چاوری دکان و هروها خو یم باتفاع دسان هر وگلا کتابی شرح الرموز الماسونیه دکتور کاتی برنس ده هاتو و هروها کوكب زهر یان کوكب بربیان که اشاره ته بو عضوی زکری یان نایک لنا وکان شیطان هر وقت لو کتاب داد که استا اشاره پیدا باز کرده تیدا و زور رموزی تریانه که هر همی اشاره تبو خواکیان با ومید که نزور ولایت بتایبتی لولاتی امریکا تماثیلیان بو کردو که استا با اشکره دی پرستن یکی که لو رموزانی که هیانه النجمه السداسیه که امستی رشش چکلیه لسر دولاری امریکی استا موجوده و هیا که ام رمزه پیش یهودیش بکار دهنده که او کسانی بکاریان دهنه پیش یهود زیاتر بو سحر وهروها شعوذة بكاري عندي هنا كرمزكي مشهورة وقل كتابي مقدسة بشش شش شش هاتوا لنبوءة دانيالا دلت إشارة بو الدجال يعني دلت إشارة بو ضدي مسيح كهر ما بس بي دجال كواتا النجمة السداسية أم شش شكلية أم كلمة ششة إشارة بو شي بو الدجال يعني إشارة بو ضدي مسيح كام رمزانا هرهمي مقصد يعني تيدا وفريحا با إشارة بيكردن بو أو إلهانا وهروها بو متبعاني كأوان شاوري دا كان سر هالبات ويكي كلام رمزاني كأوان بكاري ديهنن هلال يكا مانج يكا بعكسوا الهلال المعكوس كأخوي مانج لسر شيوي راء نسلاوا بلام كعكسي كيتوبة تسر شيوي سي عربي كأوان زور جار بكاري ديهنن وهروها عبدو الشياطين جديسان أو رمزا بكار ديهنن ولنا أو يعني أو رمزا رمزا كي برفاو برشاو ويكي كي لو رمز خطيراني كأوان زور بكاري دينن أويك بدس ديكن إشارة بو سري إلهي عن بافو ميد كخواي قوري أوانا كبدس ديكن بنجي إبهامي عن برز دكنا وهروها بنجي شايتمان وديس عن بنجتوتا برز دكريتا ودو بنجكي بيني بنجتوتا وبنج شايتمان دلوقينن بو شوازة دردة شوكو رمزي شيطان كإشارة بو سري شيطان وهيكلي شيطان وبشوازي كتريش ذكريه وشويه كبنجي شاتمان وبنجي دو او برز ذكريته وكشوازي تجماري حوت وبنجكان تردن وقين بيك وسي بنجكي تردن وقين بيك ودو بنج دريش ذكريته وبرز ذكريته وكو جماره حوت كديس انا اشاره بو رمز سري شيطان
یکی که لو رمزانی که هیانا رمزی یوغایه که بازنه که خراک راو بدو بشه و بشه که رشه و بشه که سپیه لناو بشه رشه که نقطه که سپیه تیه لناو بشه سپیه که نقطه که رشه تیه که زیادر ماسونی صینیه کان بکاریان هنار یان رمزی ثالوث که ام رمزه زیادر نصارا ماسونیه کان بکاری دهن و رموزات و تقوصات تریزوری عنه لوانا رمزی ایمو و رمزی سلام و رمزی شذوذ که ششرنگ بدوائیه که على سریک هل سرّا وكا إشارة بو شذوذ إباحة فساد كهميشا لنادي كان أو رنقانا بدوري أنا دسوريته وديته دتشت ولناو نادي وشركات إعلاني وهروها منظمات كان يعني وزوريك لو شتاني بدوائيك على سريك هل سرّا وكا إشارة بو شذوذ إباحة فساد كهميشا لنادي كان أو رنقانا بدوري أنا دسوريته وديته دتشت ولناو نادي وشركات إعلاني وهروها منظمات كان يعني وزوريك لو

وڵاتەکانی ترکە دین و تێمی تێدایە بریتە لە ئەفلامی خەلاعی کە زۆر بەی ئەو شوێنانەی کە ئەفلامی خەلاعی بڵاو دەکەنەوە هەر هەمووی پەیوەندی بە ماسۆنێتەوە هەیە و ئەوان تەڕەئوسی دەکەن و ریاسەتەکەی لێۆ دەردەچێ و مەنبەعی تیجارەتەکە لێۆیە و خزمەت و پارەکان کە وەری دەگرن لەسەری لای ئەوانەوەی او تاوكو سرجمير كراوة تنها لأمريكا أمريكا ماسوني كمنبعي فساد ماسوني وأخلاقه لويدا نزيكي 20 مليار دولار سالانا بس قازانزدك او تنها لدروس كردني أفلام أما لو ناديو بارو أماكناني كبكاري دين بو شذوذ الجنسي وهروها بكاري دين بو زينا وفساد بد أخلاقي نزيكي 2500 مليون دولار قازانزي سالانا 2500 مليون دولار قازانزي سالانا او بارانيه كلا امريكا بيزق المؤسسه كان مؤسسات كان تر العالمي غير امريكا داه كفساد اخلاقيا بالطوايخ صوتنا عالمي ارضي واقعه وبشوازي كيواكا سرجمير كداوا لبينج قرانو بحث لناو بحثي موبايل الانترنت ابو افلامي اباحي هذا بي بشوازي كيوا فساديان بلوكر دوت او كاغ دراسي لسبكي بتابتي لولاتي امريكا روجانا 1900 افرد كلا سطع بيستي للاين باوكي واغتصاب دكري وهروها تعداي جنسي دكري تسري وصالانا نزيكي يق مليون من دار لأمريكا بفردراي وهروها بكجراي دا جزريتوا او تنها او سرجمالية كبلاو بوتوا اما خارجي او جر برا چني تريتيا تنها خواي پروردقا شارزا چونك قيم و اخلاق استال امريكاش وجودين يشتيك بناوي اخلاق لبنوي منبعي ماسونيت وماسونيت بدس امريكا ويستا اشتيك بناوي اخلاق لامريكا وجودينية چونك اوان خوان سرجميري كان كرد لسال 1982 تا 15 سال سرجميري كان كرد لخلال 15 سال ابزان نسبة طلاق الزواج شو تشن حسابي كان كرد لسطا هشتاي او عائلاني لسال 1982 زواج كان كرد تا 15 سال دو ايوه هر همو طلاق دراونو هيتش وجودي نما كدو ايوه او بستيتدي شهر نما چكو انا انا علاقة زوجي وجودي همي لأمريكا وباقي ولا تكانت وبوجي داو دستيان وتالا اسبانيا لسطانة وتسي آفرتي إسباني حبي من أخوة كزوربان أعزم يعني يشتاشي أنا كردو حبي من أخون تام من دالي أنا شنك اشتيك بناء الزواج وجودي نما ولا بريطانيا لباقي ولا تكاني للأسف أن ولاتي أنحاء عالمي إسلامي كان مليون آفرت هي استاشي أنا كردو كان عائلة هي ك شوا وطلاق وتثنايا يعني وجابوا نتوبة بيوجني آفرتها كدانشتو كان مؤسساتي دعاره إسال عالمي عربي دابو إفساد كردني جنج كأمانة هرهمي إشي أمريكا وهروها إشي ماسونية وصهيونية وهروها فكري إلحاد وعلماني كأرهمان أمانة هرهمي كان رجيكن بيكا ولا سريك هدف إيشكن بويك مقصد أوش أوشتي كشيطان دويتي كمواجهي فكريكي عالمية دجبة أخلاق وقيم وهروها دجبة فكري ديني بتهبتي فكري إسلام كخواي پروردگار نبي هیچ کس نابه تناصر و کومکو و هر وها یاد متی دمان كفكري ماسونيت هن همي علاقي بو افكاراني تروا هيا و تيكالا لقال هن همي انا كهر همي لسر يك منظم و برنامه ايج دكن جا بناي ماسونيت و بيان بناي الشيئيت و بيان بناي علمانيت و بيان زر جا بناي اسلاميت و كتوزي كدين سري او برنامه برپا دكن بو غلطان دنو گوج کردني او گنجاني كتازه پیدا کنو آگايا لتاريخي دروزبوني ام فكرة گنيوان النما بنمونا اگر بمانه علاقه ماسونیت با فرقه کانی ترو باسکین تانو ترد ماسونیت او کابوس خطرن یکی ایما برچاوی خلقی پیشان داییم و بو شوازن یک خلقی قصی لسر دکا ایما لیره دا ربطی ماسونیت دکین بسه فکره و که هر یکی انچندین احزابی هی و چندین رگی هی لولاتان اسلامی دا لوانا علاقه ماسونیت با صهیونیت هم که ایما لپیش رو باس ماکر که ماسونیت و صهیونیت و یهودیت اما انا هر همو یک برنامه و یک فکری آنه که یک تدی بکار دیدن با آمان جان و افده ثانی که هیانا و اشاره پیدا کن لنهایتی درس کن اگر سیری هرچی پروتوکولاتی ماسونی و یهودی بکی ل پروتوکولاتی یک و حتی 24 و 25 وقت محمد خلیفه تونسی ترجمه کرد و روها لأسرار الماسونیش ده هیا که هرچی پروتوکولاتی ماسونیت اشاره با دکا که ماسونیت و صهیونیت یکشتن و یک رگن ولا يجب من بعه ودرتون كيهود روسي كردو. يعني وق حاخامك يهودي كناوي إسحاق دايزا كدليت كاتك باسي ماسونية دكا دلية مؤسسيك يهودية هملة تاريخي هملة درجاتي هملة تعاليمي هملة كلماتي السري هملة شروط ومرجكاني شون كيهود بودينا منحرفي كهيانا لقل أو الله واقع فسادي إستاء

تیدان هەر مەسئولیەتی فکری ئیلحاد دەردەچێ، بەڵام ناوەکان جیا دەکەنەوە و هەروەها شەریکات و تەنظیماتیان جیا دەکەنەوە بۆ گەریەک بۆ یەکێکیان کەشف بۆ ویتریان بچێتە جێی یاهان یەکە و ئیشێک و بەرنامەیەک و شتێکی دەدەنە دەست تا لەسەر ئەو بەرنامە ئیشکە. بۆ نمونە سەهیۆنیەت ئەوە بەربادەکاکە عالمی ئیسلامی تەفکیک و پەرتەوازە بکات و هەر شتێککە زەرەری بۆ عالمی ئیسلامی موسڵمانانە بێ ئەو بێنێتە گۆڕ و بەرنامەیان لەناو بدە، حتا بە شێوازێکی وا تەدەخل بکاتە ناو تاریخی عالمی ئیسلامیش، یعنی نەک تەشویهی واقعی ئیسلامی دەکا بەڵکو تەشویهی تاریخی عالمی ئیسلامیشی کردو. ئەوە تا جۆرجی زەیدانی سەهیۆنی دەڵێ قەسن ناتە و شاری بەغداد و چەند شوێنێکی هەڤارەی تری ئیسلامی دەڵێ هەر هەمووی ماسوێنە دروستی کردووە و هەروەها ئەو هەڤارەتانی ناو وڵاتانی ئیسلامی هەر هەموو ئیشی ماسوێنێتە ئەوان هەستاوان بە دروستکردن و هەروەها دانانی، حەتا دەڵێ زۆرێک لە ئەشخاصی ناو عولەمایانی ئیسلام و قاید و مجاهیدانی ناو ئیسلام سەر بە ماسۆنین لە کاتێکا درۆ دەکا کەزرابە تەنها بۆ ئەوەی موسڵمانان هەمڕقیان بێتە لەوان هەمڕقیان بێتەوە لە تاریخی خۆیان یان بۆ ئەوەی ماسۆنێتیان لاخۆشەویست بێت. زۆر جار هەندێک خەڵک کە دێتە ناو ماسۆنیەت و دەیخەنە ناو قائیمی ماسۆنیەت لەبەر خاطری تەشویهکردنی، چونکە خۆیان دەزانن چەندە ماسۆنیەت مشەوەها سمعەی لەناو عالمی ئیسلامی غەیری عالمی ئیسلامیشدا، بەڵکو خەڵکی ئەگە گەر بیانەوێ تەشویهی سمعی کەن لەوانەی پێشوو لە کەسی خاوەن شەخسیات و جاهی باریس دەیخەنە ناو ماسۆنیەتەوە تا ئەوەی خەڵک ڕقی لێیان بێتەوە و هەروەها تا ماسۆنیەتی لە ئەوەم بێت و لای خۆشەویست بێەوە، تا ئەم کابران دەڵێ سەلاحەددینی ئەیوبیش ماسۆنی بوو و ئێمە سەلاحەددینی ئەیوبیمان دروست کردووە کەسێک بوو لەناو ماسۆنیەکان. حتى وكو الدكتور محمد لكتابي الماسونية في العراضة أدلي من خون شاياتي ددم كبستم ليك يك لا خطباي محافل يك لمحافل كاني بيروت يك يك لو كساني كوتاري دا لكاتي وتاري كان كابري ماسوني ديوت قرآن إيش ماسونية ديناو وإيش ماسونية وماسونية قرآني فيري محمد كردو، شنك أستاذ الأعظم بحيرة راهب أو قرآني فيري محمد كردو درس قرآني بيوتو داي قرآن بلاو بو بناوي كتب السمائي تشويه تاريخ دا كان همبو ترساندني خلق ليان همبو هنا ناوي شخصياتك تاما سونيت أهم بي لولاتي إسلامية وهروها تشويه تاريخ وحضارة وشخصيات إسلامش أو بو شوازة صهيونية وما سونيت إشان كردو بيكو يا سيري ما سونيت وشيعيات كشون بيكو إيشان كردو وشيوعيات يكي كلاو رقاني كسر بماسونية تاو أوان بيان غيان دونو دروسيان كردو وك ماسونية كان خوان دلن كجواد رفض لكتابي أصار الماسونية جرامي توليان كدلن ماركسي ولا قومي هر دوكيان دو برنامن كماسونية دارشتون وهروها دروسي كردو وماركس و إنجليز هر دوكيان ماسوني بون لدرجة سيويك دليلو بلغة لسر راسيتيام خصا. اگر سيري ثورة شيعية كان كي لأكتوبر صالي 1907 كاتب الباكردني ثورة كا لبداية ثورة كا حرشي يهودية شو نسر سلطة وأوان دا صلاة يعني قرتدست أو ثورة شيعية كاتك بربابو أو كساني كا سلطة لبرد سابو وشو نسر سلطة هرهم يعني يهودي بو كانتقامك الزوري يعني لشعبي روسي سند بشوازي كيوان شنها مليون خلق يعني لشعبي روسيا كشت وكاتك جي مكتبي سياسي تشكيل كرا رئيسي دولته أنجمني شورا بيقع تبو لسن كسانك هر هم يعني يهودي بو لو أنا لينين كهر يهودي بو ستالين هر يهودي بو تروتسكي هر يهودي بو كامينيف هر يهودي بو هر هم أعضاء كان يهودي بو تنها يقدانا نبيتها داك دعي لاور أعضائنا مجلس الرئاسة ثوري شيعي هر هم يهودي بو كواتا ثوري شيعي لكيو هاد يهودي كان هنا نقر يهودي هنا بيشونا بنبا خاون سلطة ولكاتي ثورة كشها هرشي منظمات الشركات الرخان لأن تنها شركات منظمات يهود وماسون نبي كهر هم يقوي ما بلكو إكرامي جيان كر بلكو تشان قانون يكي عندنا دواي أول كبون بدولة شيعية كان يكي لو قانوناني كدايا نابو أوي كهش كسيجات يهود كاوة جريمة ودبي بكشتي وإعلان حكومة السوفيتية كر كرئيس كي لينين بو كخاص بو بو دعوة كردني حقي تواوي يهود لفلسطين او منهج برنامج ابو لبر باكردني ثوره واروها دروس كردني شيعي وبلاو كردني بانحاء عالم خصوصا لكردستاني خمان كلا يزال كان كسانكي نفهم هرب شيعيتي ما ونتو كاتب اي شيء ما سنت شيعيت بكار ديني بو يقر باوي نما باي صهيونيه ترهبي صهيونيه باوي نما علمانيه ترباوي هبي علمانيه ليبراليه باوي نما كتله كان وحزاب كان ثري خوان هباوي هبي هتا او كادي كما ملكي شيطاني خويان طاو دكن ودروستي دكن ينبعي مسيري على قيمة سنة كلمة استعمارة
كهرشي ولاتي إسلامية لجردستي مستعملين كان طوابق وكتائبي هاتو خلافتي إسلامية النهج لتركيا دا هام همو إلى جردستي ما سنة وكراو بعلاقي أوان كراو بربتو بيوندي لقلوانا كراو قورتنين درني لسر أوا زوربي أو محافلاني لدولي إسلامي كراو أو محافل ما سنياني كالدولي إسلامي ودروس كراو هار همو إلى دول استعمار وهاتو وهرشي محافل جتابعي فرنسا وإنجليز بك أوان خاولي أصلي فكري استعمار من لمولاتان دا ويكي كتر لباشترين دليل لسنوي كماسون يدبو كبو هكاري نهشتين دول إسلامي بتايبتي إسقاط كردني خلافتي إسلامي لتركيا أوبوكا جماعتي يهودي دونما كماسوني ودرس كراوي بردستي ماسوني أم يهودي دونما نهستان بدرس كردني حزبي الاتحاد والترقي أم حزبا شعار كان ينهر هم شعاري ماسوني يدبو وإيش أنا سرت شو كردنو لنا وبردني خلافة إسلامي كر تاتوانيان أم حزب خبيثة بسر كرداتي مصطفى كمال أتاتورك دولتي إسلامي لجردسي سلطان عبد الحميد أدربين لصالي هزار ونصد وهجدة ودواي صالي هزار ونصد وهجد بسن صالك ولاتي تركيا كر بولاتيكي علماني صرف هروق لكتابي الأفعال اليهودية يا لكتابي المخططات الماسونية العالمية دهاتو أم حزب خبيثة كيستاجر وجودي هي لا تركيا دا كرئيس كي مصطفى كمال أتاتورك بو دعاوي كتواني خلافتي إسلامي لتركيا إسقاطك وسلطان عبد الحميد رحمتي خوالي لي بتشويه سمعيك وسمعي ناشرينك وبتوكالي ويك زوري لمسلمان رقيان لي بيتش كوان كهاتن بناوي إسلام وإدعاني أم حزب كاتك هان نيو ديما مسلمانين أصلا بناوي إسلام وهاتن وحتى دجاتي يهودي جاك باشكرات جهاتي يهودي انكر تا خلق نه الناس هر وقت چون ایران است جهاتي امريكا دكا باشكرا بلام نجيره و درو دكا به برنامه اوان نبي نازولت اوانش بو شوازا جهاتي اوان اندكر بلام نجيره و پروردي د سيوان بو کوستا روم كرده وكا ام حزب دروسكري دستي يهودي دونه من كه يهودي دونه به تخطيط مسئوليت هاتونه ته من تي قور و اوان دروسيا كردو بو دو اسقاط كردني سلطان عبد الحميد دوهم كزور رقيان لي بوش كدعوة لك الفلسطيني بيا بفروش نيفروش مالك يزور يخصم ردسي نيفروش بو يوانيش طولها لسند وهروها إسقاطيان كردو وخلقيان كرد الحكمة وهروها هرشي مدارس ومراكزي ديني هي لتركيا لنا بيامر حتى كمال أتاتورك واجبي كردبو كبانق وقرآن خير نجد ببزماني تركي بي نابي بزماني عربي هتشتك بخير ريت ولا وش خطر تركي يستعلى كردستاني خوما خليكي أوان لوش خطر ترى أبوك ولاتي تركيا أو كاتا نوسيني با بيتكاني بيتي عربي بو. نوسيني بيتكاني با بيتي عربي بو بازماني تركي با بلان عربي بيتكاني أنا نوسي روكو لكردي خوما أنا استا كردي دا نوسي بلان با بيتي عربي أوانش بوش يوازا بو دو أي كمالة تاترك بيكردن با لاتيني وستا بيتكاني بيتي لاتيني و عربي تيانا ما وبهيت شوازك أصلا هربتين ما وبا دولي عربي و تركيا خصوصا أو دولي أوروبا شون كإيشان بيبو هروها لمصالحي أو أنا إيشان ذكر بلا مستا خريكة دزان لمصالحي أو أنا إيشنا كانوا بشي كان درشون ليان أو إسقاطي عند كان وهروها لنا يان ركن وبرتوازي عند كان ودري عند كان هدي تابت وان لنا يان من يان موافق بلا قليان شون كسلطان عبد الحميد يدوهم رينك ولا قليان أبوي لنا يان برش كوان هدف يان هي بقدس إيشان هي بفلسطين كأوتا سفن يستاد يان هي فلسطين بكنا باي تختي إسرائيل بتخطيطي كي أمريكا أمريكا بوشي لبروي أمريكا يعني ماسونيت إيه ما كاتك دلين ماسونيت ده صلاتي مطلقي هي لا أنحاء عالما لبروي أمريكا إستا قورترين دولة يكيك لقورترين دولة أمريكا يعني ماسونيت هش فرق يعني بهش يوازك بلا ما إيه ما دبي بزاني إيش يعني شي أوان بفلسطين إيش أوان بفلسطين تنها قدس بيش قالوا جغرافيا إيشان زور بو منطقة هي بلام هدفي قوريا لنا فلسطين قدس بس بخالي سركي قدس بوشي بو أوي هدمي كانوا بيروخينا دواي أو هيكلي سليمان أو هيكلي كشان صالة ديانا ويدرسي كان وهروها دايكوتن لنا مسجد الأقصى هدفي إسرائيل بقدس روخان دنيتي دواي روخان دنيجي درس كردني هيكلي سليمان كأي شخص على خريك بيروخين بلان تا استابو يندز نداو او تا وقل كتابي الماسونية هي محمود ثابت شاذلي دا هاتوكا لصالي 1961 هستان با درس كردني سنخي طوريقايق وروخانيني مسجد الأقصى دو هيكلي سليمان داني
لصالي هزار ونصت وشستون مخايل الروهان هستاب سوتان دني مسجد الأقصى كهندك إلى سوتان لصالي هزار ونصت وهشتادا فلسطين يكان لنا مسجدك يا زياتر لشنطن متفجرات يندوزي بو كدان راب بروخان دني مسجد الأقصى لبينجي مارسي صالي هزار ونصت وهشتادو حراسكاني مسجد الأقصى شل متفجرات وتقينويك تري أندوزي لنا مسجدك كدان راب بو تقانو روخان دني مسجد الأقصى ديسا لبستويك مارسي صالي هزار ونصت وهشتادو لجنة دفاع لمسجد الأقصى كلجنة أبو بيكاتبو بيكين راب بو دفاع كردن لمسجد الأقصى جمعية كي كشف كر بناوي جمعية صندوق جبل البيت كأم جمعية تشكيل كرابو بور وخاندني مسجد الأقصى كأم جمعية راست وخو مباشرة دعم ذكرى للان إسرائيل لبستنوي ديسمبر صالي هزار ونصد وهشتاو بيانش نزيكي بيس عضوي برلماني يهودي كلناو كنيساتي إسرائيل هاتبون هستان با شواندنو تقا كردنو آلوزيك تالناو مسجد الأقصى نوشك ديسان لسان هزان ونصد وهشتاو حد سي يهودي ويستيان مسجد الأقصى هارهم يبتقينو لألف تاي بلاهم كشف كرانو رين درابيا دواجد أزغير كران أبو شوازة شن صالة هستاون وهوليان داوا بروخاندني مسجد الأقصى ثابت وان دورو خاندني هيكل سليمان او هيكل مزعومي كسن صار ساوري دكن برپايكن وهروها درستيكن بو يمن لمن علي و هم روج خبر كي ناخوش درباري فلسطين بي سين لسدس اسرائيليك هتا امر يا لي اخيري ان كاويستيان فلسطين كان بپايتخت اسرائيل بلان دوي تاجيل يانكر كاصلي برياركا لخو ندراب هو كاري تاجيل كردني ابو لسروي سمعي امريكا نشيش كخوانوتي ان امريكا ماسوني تنتها السمعه ما نشيوي لايدا من بلا اصلي بريارك لخو نب اصلي بريارك يا كم زال اتفاقي كي جير بجير ولا قال هندي لدول عربيه لسر كردني فلسطين با بايتخت اسرائيل اتفاقي يقول جيره بلا امدايك زانيا سمعي يعني بين 20 دبي باش غزبونو بو هيش دلتا خوش نبي بو ردود الفعل برپزدان او و هر واقصا اعلامیانی بشق لدولی عربی چونکه لجیر و خوانی که یکمون لو کسانی که توقعیان کرده و لسروی که فلسطین بکرد با پایتختی اسرائیل چونکه هست کسی جایتیان که لسرو و هر واقع لجیری جاو بحقیقت جایتیان که و عاقبتی وکو صدام حسینی بحثی لیدی که کاتی لنایان بردو و هر واقع کتاییان با دسراتکی هینا إسرائيل وتي استأثر هيدش خطورتك بوسر إسرائيل نما تعالى بابز بيدو صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خوشويستان خواهي قبر الله تبارك أفهمت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم سوري ملكة أيكم أحسن عمل أبو أويك بزانت كامتان كردوي لهموان شاترة فضيلي رياضة فرمي أي أصوبها وأخلصها كردو كامان حمي أبي أصوبه واترس سنتي بغمري خوابي صلى الله عليه وسلم كتو علي لا إله إلا الله أما خواب ناسي لسر سنتي بيغمري خوابي بوي علي محمد رسول الله شكرا تشريع كما بيغمري خوابي ناويتي صلى الله عليه وسلم لبرو هر كسيك غيري أما لخويا بي أدبك بي بناوي دين وبيك أما ردو بي أبتي بدعا تكاموية أقاتان لم نقطة يبي لبرو بحجكتان لسر سنتي بيغمري خوابي سنتي أولنية أقر كرده بعداشته أقر نتكر هيشي لسرنية نخير فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم بلا خوش بيستكانم بقى وأنا بدرسن كلفرماني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لادن كخواهي قولة توشي فتنة وهالقرانويك يامكا ياخو توشي عذاب وأزارك أشكنجي يامكا لبرو أقاتان ليبي أبي كاركاما لسنة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وكتونا فرمي صلوا كما رأيتموني أصلي فما خذوا عني مناسككم اوا نسك كانتان حج امرتان لبيغمري خاور بن صلى الله عليه وسلم بيغمري خوا شلون كردوتي ابي اوابكين اما سنته وامر رقي بيدراو اما مجازه واما مباحه واما مستحبه حكي بيغمري خوا كردي ايكين ابي شلون بيكاني ماش كينو يتاك تاكي شلون بيكاني خلقرينو اي زكانم جاء اخلصها واصوبها هكذا ليبي شلون بكارا كان من لسس النبي ابي اواني تكانش بان باك بيتو بوشي شي بحج هل لو راجيك فايلك او بركر دوتا بوچينا يخد نسيو بحج ما بس تدحت شيا بيبلن حاجي بيبلن ولا لما جي صابلي ولا سيتوار حزم كدو خواني بره بيبل ولا او شونه بيروزه شمبيني وا خلك شي بو شونه ولا خزان بام صار نوتو بچين سياحتك بچين بو دجاتيك بچين بو لبنان بچين بو واتك يدر ام صار لچين بو بو السعوديه شين حجو امريكا كين نيتكدم حجت شيا اما شرط برا برا اذا كملتو يا والله لصدع نوونو بو خوابه لصايكي بو غيدي خوابه ناوي كد بي برز بيتوا لقب يكد بي ابنين والله فهو رد من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أقل كاريك بكيت لصاحمي بو خوابه يك بوينتي بو خلق يبجي بالي خلق واو بي ابلي لبرخاتي خلق بي حمي ديتو بسلو شاوتا شكو أنا أغنى الأغنياء يعني الشرك من لها مو كسيك قولة ترم لو إيك شريكك كم بقرار بدري لبرو دايما تشاود لخوابي لم كرده ويا لم كاريا تشاوري نبي بيتو دز ماج كري تشاوري نبي كاتي توا ناويكو لقبكو ناو ناتوري تشاوري نبي شخصيتك بو دروس كأنا او اي بخود دروس نبي بكس دروس نبي او نش بزان كخواي قولة دعوتي كدن بو مالكي خوي كسي كسي دعوتك كا خوشي بيه خوزقن بخوتان خوزقن لقلتان بو مايا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما براسي مجديكي خوشة اگر تو کسی که خوش نبی، اوی که درچو ولی لیست کیا، او با امری خواه درچو، با بی امری خواه هیچ ناکری، لبرو بزن خواهی گوره دعوتی کدی به مالکی خوی، بزن تو چند گوری لای خوا، بزن تو چند برزی لای خوا، بام چه واسی دیگه، لبرو چاود لکز نبی، چاود لواست نبی، چاود لدورو بر نبی، لبرو یالی تما بینی و بین ک عامرو، و بینی و بین العالمین خراب و انصح من کل ود فالکل هین، و کل ما فوق التراب ترابو، اوی توریه لبر دماکی و کو خود گلا، ابی تو بکل. چ بی وسته که پیتی لند فیک لقذیره در اسبوع آبی تو با با با بنذیرک هیچ قیمتی کنی لدینیه کاری بکبوی که کبمنی تو کاری کبو خواه کبمنی تو آها و یبقا وچو ربک ذو الجلال و الاکرام تنها چیه من تو با قیامت تنها کاری که من تو کبو خواه کرده اما اینکه ایمش بوی دانیشون اگر نیت کمان لبر خوانه به دل نیاب دو جار سه جال نادت اگر لی در آبزن انشالله نیت کمان خامنه که خلق دعای کرد آبزنی لبر خوام کارم کردو أجنا ويبقى وجه ربك تنها خوا أمينته لقيامته وتنها كارك جمينته كبو خواك لعبه خمشت يكو تايبيت لبروا أجاتا لم موضوع عبد أو نبزان إيه وميواناني مالي بروردقان بلا إخواتن لبروا هالشي لبش خطوة بجيلي تخوا من على كم سوايا ولا يجنا كم نخوشة ولا يمنا على كان بوز عبد جي إهلم أو مشكلة يعني هي لا خمشت يلي دخو بجيبه واب زانه بولای خواچی چون ابراهیم برو خواچو هموشته کی له دوی خوای بجیشت توش بی سلمنه که بو خوا آمدی دز بداری هموشته کی بی شکو حج بشکرا وکانی همو عبادت کانی تره نش تنها جودی بدنی صرفه به زکات تنها جودی مال روجو تنها برسیتی ماندوبون لحجه همو امانه گریدیتو پیکو کو بیتو سرپاكي هموشيان لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله محمد رسول الله أعمى شهادك لبرو هم أركان إسلام الحجة يتودي حجيك بشكوله أركانك إسلامي بشكوله بويا حاتمي أصم خويل رازي به زان حاتمي أصم شوية كابرايكي قاضي بو كابرايكي عالم بو لمنطقة شام خويل رازي به بيايكي زور زانابو بيايكي زور عالم بو أزان بوشي بيامت الحاتمي أصم يعني حاتمي كر باشو بوشي كر بو جاري كان دانشت بو أفتك هاو بولاي بسياري كي ليبكا أفتك كبريا وهاو باي كي ليبو أفتك زور طريق بو زور بتاقد بو حاتم هستي بيكرت بس خوينة برد داراتي كجوي ليبو أفتك وتي قربان بو أمري هاتم بولاو وتي ها وتي قربان بسياريكم لجنابه وتي كشم دنگ برس كرو جوم لينيا بجوية قيراني تأف خي خجوي كرا خجوي لم نبو حتى مرت خوي كربكر حتى مرت بوي كوافر تتلغن بيتا دلي نشك لبنا انا حاتمي اصم حاتمي كر كر من على كان مشن بو حج باو جان هيش مانيه كشكي تي باو جان برو خو اي ولا كريمه اوي حتى باش تكابله دخمي امد نبي حاتمي اصم شو بو حج اميري منطقه شام ها بلا مالكيات يا بري تيني بو بغار لقل سوا شاكو لقل حماية كان يا هاتبو توزي او مان بني لمالا تيان ازان امالي شي قربان تيان اخي تيان مالي حاتمي اصم حاتمي اصم كوالا شو يا دسو قاتي ماشكين تي والله لحجه جاوتي خوي لحجبه خو ابي خدمتي مالو منالو كسوكارا كيكين هر شي لقيفان يا ابو هر شي لدس يا ابو هر شي بيبو لاتون ولا زيو لبارا تي ومن دامنا شيش مني خوشه وشي وبي اي خوشه باش تكاني بدامي مالكي بربو لبركتك كشكي كباركاني كوتا بردس وتي خوايا اما رزامنديك عبديتو اي ميجيانا ام دوله منديه لو فقيريه و دي بيغتو لي مرازي بي بي تشي بي لما لو كب بجيت هشت هموش تي بجي بلا شكك خوالي رازي بو همو دور بلش لي رازي بي خمي هيك نبي شتيق لدواي مشت ونبي كبي بو تري غيدي خوا بلا خوش مستكان واش بزان ام كوشي كي كي كوشي بيش كوتايه لو انا كوشي دوايش بنيتو لما لو واخو حاضر كك اما كوشي بيش مركه باش عايز كان واش انسان برو مرگ چه واش انسان برو قیامت چه که همو توانه کانی دوی خود بچه بله برو توانه ای تو بکوله توانه که ته خواه اما ایتنو بم بحاجی اوی که تا ایسا کردو ما تاو لمو دو بم دزنه اگل بینی خون بخوشتا بگه تاو من میوانی تو منی حل بجار دو ناو خلقه تو دعوتی بینی کردو تو بجاری کتب شمو سرو توانه تو بخواه گوره لبینی خود و خواه تو بی اکی نسو حکی چکا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم افرمی که یکی کچه بو حج قاتش خاتنا وحرمه قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شي بيلن خوي يقول بانكر الى اسمان جواب ياتو فمي لا لبيك ولا سعديك لا لبيك ولا سعديك نهات بدمتو ونبخيلش بي شون زادك حرام وراحلتك حرام وي بي هاتوي بحرام هاتوي باري تكتي استاركت حرام جلكاني برد حرام وحجك غير مبرور حجك شي اللي قبل نكره او خمو ما ندوبونا بدو كلمه برر ايجر غيري اما بي كوت لبيك اللهم لبيك تاواني كتي وازلي هنا وكتاي بي انا وان شاء الله لمدوم عاشي حرام نخواردو الرباد نخواردو تاواني خراب الدنيا ناشي توسر كبايد نيت تيلك اخواي قوري كوتاي بهمشتكي انا انجا بيطلن لبيك وسعديك يا اخوة بخير بي او هاتين بدمتو ايمش زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور هموشتكان حلال يا اخوة بخير بي حجك اللي يقبول كرا وتوان ناخدتو سشان جاري كيدر بلا اخوة شو يستكانم لبلاوة فيزي ورقلتني حج بنيتي لحلالي بليتي لراستي كي لقل خواي قوريا بليتي لداكنيني تاوان لقل داكنيني جلي بيش إحراما فري بجاري كتر لبالي عنا كيتو أمجارة بالي أخوة شو يستكانم عزيزي كانم حج وعمرا برأي همو علمان واجبن جايان بيك وبي ياخد جاب جابه باشترين بسني إحرامك بليتي لتمتع شكا قيرانش مان هي إفرادش مان هي تمتع شيا تمتع أويك عمرا أكيد إحرامك أشكيني جلي طبيعي خود لبريكي توا هموشتك بو حلالة بيتا وجاريكي در وروجي ترويكا هشتي زي الحجية دیسان و احرام بستیت او اچی با مینا لبر اوی اما باسی کن لیتان تگنه چه تنها باسی حجی تمتع کن حزکین با عملی ام حجتان بشان بین جا حزین که حجی تشریف بره احرام کی بسته و بیتوا با اوی که نشان من بعد که چون با عملی حجکین فرمو که حجی جنابه حرمی مکی تنها او توزنیه که مزگو تکی تیایه دورو بری مکه همی پیوتی حرم بودنیه بجلیکی طبیعیه و اگر منیتی حج و عمره بچید بچید ناوی لبرو لهموش و نکانه میقات هیا سنور هیا و پاسپورت هیا و ویزه هیا نتوانی هر واب آسانی داخل بی اگر جلی احرامد لبرانه بی چکو تو بلای کسی که گوره چی لبرو بجلی طبیعی و قبول ناکری اگر بلای کسی که گوره چی با تجارت چی هیچی لناجیره به هر جلیک و بارش پیلای کوا چی مشکلی من نیه بلان که با حج و عمره چید ابه بشتیک و بچی کلایقی او شوی نبه لبرو بجلیکی سپی با ازارو بر ردائک او که ایسا کن انشاءالله باسی کن لبرو مواقید هیا که با تیاره ارون جناب تان پیتان او تی استئیم لمیقاتی ذی العرقین مثلا یعنی ابی علین که اما میقاتی اهلی شام و اهلی سروخویتی ذی العرق میقاتی اهلی عراقه یا لم میقاتی اهلی لبرو بیانی ام سنوره ببزینن اگه تان لیتی ام سنوره ببزینن بگن حرم اگر ام جلیان لبرانه به هشتی ام کسی ام سنوره بزند تاوان باره به وفیدیو خوانیه تسر مگر نا بگره تو او شونه و احرامه که بسته و نیت بینه و جاره اکتر داخلی او شونه بیتو لبرو اگه تان لیبه به هشتی ویک کسوات تیاره بن یعنی بی احرامه که بده سو بی شحن نکد بین نو تیاره که بده سو بی حاضر پیش اوی که بگه تا او شونه نو تیاره که اخوات تگوری تو جیری احرام نبره که باشه عیزه کنم یا خود لو شونه که لمطار سواره بید لهر شونه که دنیایا احرامه که لبر کردوا
1: بلای عرض من کردن برا کنم اتوانی انسان لمالا و خویب شوا و لو مطاری که مثلا داوای لی اکلی اگر مباشرتا زانیتان تیاره که اچه بو مکه او اخوتان شتوا احرامه که تان بده سویان لبرایا هل سليمانيو اقل بدس شانو بو بلا تاركي او قارزم كدن لبر بكري دوايش بقيشتنتان بو جدا كليو دا ابزن لمطاري اوي اقل روقتان بو مدينه بو او مشكله احرامتان نابي چونك اتوانيت چونك مدينه احرامي نابي حتى وكل مدينه درشي بسن شيلومتريك نزيكي سانزا شيلومتر ايت ابيار علي يان بيوت ذو حليفه قال يعني احرامه بسيلة مزقوتك تايبت بو ايش احرامي زوري ليا حمامي زوري ليا خود اشويد و اسنة تانيك عزم كدن جيبا جي اكيد و دواي داخلي حرام بيت بمرو يشني امرق درو درجة زيكي 420 كيلومتر بري لبيني ابيار عليا كشويني ميقاتي اهلي مدينة توجد ليا ودرتوش كبيغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن لمن اراد الحج والعمرة افرمي ام ميقاتانا بو او كسانية كخلقي او منطقين ياخذ بو او كسانيك اشنا او منطقانم ليوي وحج امرأة كان احرام الشيء برابر زكانم احرام ازارو رداء جوتين على كنابت خيتي تيابه نابه درماني تيابه درماني بو اويك هلا وشيت يا نعليك دورا اما شيء طبيعيه بلام جليك بشل برد كدوا بهي شيء وياك او فاني ليله برتايا او جليكي جيره وملابسي داخليه لبرتايا اويك كراسه لبرتايا اويك كلاوه لسرتايا اما انا هر همي ليت حرام بي هر همو امشان داعي كان لي ساعات طبيعيه شاويلك طبيعيه سماعيجه طبيعيه بلام اويك بيش اللي برتا بوا نا طبيعيه او حزاميك اكليته بشتد بو اويك جوازك ياخد بارك ياخد مباركتي تيكي امشي تيكي طبيعيه بلام غيري اما واشي حمام ك لسكي دايكي تاتي تتدرب شي اكيك شو حمام او حماميك تو احرامي تيا بس يا كاتان ليبي او حمامك بيش ميقات احرامي تيابستي واتشي تناو حمامك خد اشي باك دسكاري توكي سرد ناكي بوريد هاتشي كي مشكله ني لم كاتيا بلا قجي سرد ياخذ ريش ناتاشي بلا توكي بن بالو شو انا كاني ترد كتوكي زياده ما ناتاشيت نينو كاني دسد اكيد بوني خوش ادي لخد خد جوانكي خد قوزكي يوكو اوي كبر وري اميريكي ومليكي كي غوربشي بله خوشی است کنم لواکاتی آبته عطر بیله خود بس که احرام دال خود بود نیا عطر کب چه لاحرام کوا اگر چو لاحرام کوا ایشید اگر چو لاحرام کوا ایشید نابع عطر کب بالا احرام کا و باشی جوایا احرام کد سپیه و تازج بن نکون بنو شرابت نوا بتعبتی بو پیاو بو عفتش هر جلیک لبریک طبیعیه هر رنگیک بی بلام بشرتی رنگی حرام نبی بلان بوينيه دسكيش لدسكا و بوينيه نقابيش بستي تنها چاي بدربي بدا مشاي بدربي
0: وابي هردو دستكاني بدروبن غيري او هر جليق لبركه طبيعيه بالا بريا به وهرين لبركات طبيعيه بلا منابج لكاني سافر ابن علي لبيك امره يعني لبيك اللهم امره علي او احراما بس بعمره احراما بس بعمره پروردگار ايت دروا لقل هات درويا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
1: جايزنيه لكاتي نستنا يعني غير نستنا سلوقات شي دابوشه لبرو به وريابت لو كاتانه سلوقات شي دانه بوشه
0: توك لسرد يال لشت بكيتو نينوكت بكي مدني نوككت شكابي وازاري خودي ازاري خلق با افات لي حرام بي تناند دز لياني شهوتيش كارزود بجولينه لسرد حرام بي چ جاي ما چ جاي شتيت همو امشتانه حرام بي لبيني پياو جنا ياخد قصه كردن لسر ماره كردن لسر وشتانه بهمو شوي يك ديسان حرام بي تو راو كردن حرام بيت شكاني لقي دار شقلدان لشيت قصي بي معنا قصي بي جي جوندان اما همي بهمو شوي لسر حاجي حرام بي سالم يكري عبد الله يكري عمر يكري خطاب اول احرام ابو كابلا لدعاء الشقي كيتي الله ايش او ريا ابو كبزاني شيا وتي والله فاسق او ازان برقع او ربو يامو ايش تي والله تو كزني ناس يوم تو نبي وشو نزاني فاسقم فين بشتي لو زمانيا بيايك لا مبارك تنبو لا لا لان وكي عماني كوري خطاب خاي لا راسي به بلا مسان بي او ندان بخويا غير به حتى وكو تي هلا شري لا قال كان بهش ويك اورنا تو بم لولايا امر شكان عزيت مانين امس بي كان النايل امر خيان لي نانا بهش ويك او كلوي همي برايتو ابو شاور سيركري وهموش يوكتو مشكي متشنجه لبرو به همو عزلي بو دور بركات خونيته او يك بال بتوني دو بال بيان داني بالكي تو بكناوتا بقوسكي اقراوتو بالك كنت تو برخوت نازاني چك او نقل بالغه براسي انسان بيت سيطره بس نفسه بس مشكي خويا بك بلا خوشو سكانم كي احرامت بس دور كاد نيجي ني اقات علي بخلكك بغلط دم دور كاد نوجي كان وازان دور كاد نيجي احرام هي نخير دور كاد نيجي تحية المجيد ياخذ سنتي كتويك دا زوجك قلتوا لي الاحرام كيا ام دور كاتبوت هي بيكي غيري اوا دور كا سنتي احرام نيه لتان تيجنا شي هلون بزغو تيك احرام بيتي ابستي يش انا قلت شو تتحرم قالت انا ليبي دور كاد نيجي تحية المجيد ياخذ سنتي دزنيوش حلقتنا بقى يشتند بو مكه لمدينه وا بقى يشتند بو مكه ياخذ لجده بو مكه اشيت فندق كلي ماي توا دي سنه وا احرامك دا كانيتو خد اشوي لم كاتياك خد اشوي نادي بصابوني خد شوي كبوني خوش به بو كبوني لينيا شكو تو تاز احرام بس توا بلا ما كات احرام بس نك ابوتي احرامك بقور احرامك تاز بركي بوت هي خد بشوي وسنتي شكا جايشتي تا مكه دي سنه وخد بشوي بيشوي كبشي طواف كيت اغات انا نقطه بي شكو بيغمري خاصه سلام ابم شوي كردوا باش عايز كانم دبره تقريبا اس ام حاضر بوين كحاجيش بمايا احرام مكاني بس تبيه باك حاجي تشريف بينه
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك
0: واتك حاجي هشتا نجي شوت مزغوت نجي شوت حرمي مكي إحرامك إلى برايا بدري جاي رجك أمي خندوا استجيش تبدر جاي مزجوتي حرم واتا كعبة بلى
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان شفر روي لك عبية برامبر ركن حجر الأسود كاللي يقولوا فيه صوزي شهلو أسرا ولا حوش برامبر حجر الأسود أو قلوا فصوزي أكيرت لايشاني راسي حجر الأسود أكيرت لايشاني شاب بمشي ويا دس بي أكين بيك من شوتي طواف بسم الله الله أكبر سي شوتي يكمي طواف بمشي ويا أو بيوتي هرولة سكر وكرة أكدني بسم
1: الله أمر ملا هنقاوة كان زيكن ليكوا وكو ايك انسان رابكا
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر
1: كاك حاجي لبيني ركني يماني واتبيج ركني حجر الأسود هتاوكو حجر الأسود أو دعائي خيرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دوبارة
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر
1: همو جاري أو دو جار قيشتوا لاي ركنك لاي حجر الأسود وسلامي كد وبدري جاي أو رجيش دعائك وذكرك وقرآن خانه استكنك حاجيك ركن يماني استلامك لهر شوطي كانت وان استلامك بلى
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر أوصي الشوطي كم كبهر ملك ما تواتر شو الشوطي دعائي أو هرب بشويش يا سايخ روينو دعائي خيرك إن شاء الله
1: بلى همو شوطة كان أبوايا كحاجي أقن زيق بوايا لحجر الأسود أبوايا دستي بايا لحجر الأسود بلام لبرويك دستي بيناقي حرف فرمي الله أكبر لدور وسلامك ليكر جاري كم أقن ديقتانا فرمي بسم الله الله أكبر جاركاني تر فرمو الله أكبر ديقتي أما بين أتواني لم ديو أهانسك حاجي أم جاريان لو ديوي مقام إبراهيمة أتواني لم ديو ويان لو ديو بيت هج مشكلة كي نية لبر فلاواني شو نكا
2: أتهم في الآخرة حسنة وقنا عذاب
1: بلى الله, الله أكبر أوا شنجر أو بينجر يك يك يحسب يك بتابتي أو جماعتك بيكون أجر جيش لي شاركني يمان يك جار يان شنجر دستي ليد على بسم الله الله أكبر أجر دستي بينا جيش بيزناك سلامي لبك الله أكبر يبوبك
2: هيش كيف بيزناك
1: هم جارك لو بينا
2: حسنة وقنا عذاب النار
1: بلى دم فوش الله ربنا أكبر. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله أكبر لا يركني حجر الأسود وباشانيش أوعك أو يك خلق لي رنايا غلطة وتوشي به كابراك كتابك كبير بدأ سيوا دعاء كمال دعاء أكا كدعاء كان أصلي أني لدينا هذا كم زاني يعني أصلي أني لو شو نيا أما شوطي يا كمان دعائتي أكل شوطي دور بلا برز كان شيء بدلت هاد أو دعائتي أكل لا برا بيجنا كأخذ مقيد كي بدعائك تايب توا باش عايز كان وبيريس يجنا كسيك بيدنك بس كاتوا دعاء وزيك اللي خلك ترتي أكبر طواف طواف يعني نش تنهاق سكدنيت يا حلالة بلام هم سكدنيت يجنا أو يك حاجة تلفوني قريبة دس فرمو أو دينا بتلفون تا نا أو بحموش يويك بهيش يوي تلاقي الأخوي إبرام أقعد أخد به تلفون تي عيار خد غير تلفون بهيش يوي تي عالم عقلي إن جا كبر تسبيح كيني يا بناو حرامة وأذان بو مباركة به تسبيح قال فينا وها توجا كفو بونا به بمكي أو حجر أسود أكريا مثلا لو ملتزم يا إنسان في خمر خاصة في مدعاة يا قبولة أو شو نكي بيروزا
2: بيني درجة
1: بلى حجر بيني حجر وبيني درجة كا بين حجر الأسود وبين درجاك ألي يعني يا حد دعاء بكري أو شهر عرشة دعاتي يا قبول أو يعني يا قد بيش نأوي ببي أوي كخلق عزيز بن أتو عن دعاكاني كارك أنا
2: زور أوردان وش بملا بولا وسير كده
1: أبي زلتك اللي خوت هذا بريكتو عبدي تو بقى شو أنا بيروزا هاتويت أو حجري إسماعيل قالت لي بي أبي شو أنا محظورة أتو عن ليش سنة تياكي أو بينه بلان بهش شو أنا أتو عن يوكو طواف بكاري بيني ركن يماني ما أشكر دنيني أقعد عن ليبي أقعد دس البيجيش تنها دس ليه بسم الله والله وبركة وكحاجي فيك ما أشكر دنيني هش شو أنا كي كعبة ما أشكر دنيني غيري حجر الأسود نبي أو بيروز كأخوي جورا بيروزي كردو
2: هو حوض شوط ما تواكرت
1: هو حوض شوط طوافه
2: لين شوطي أخيرا أن الله أكبر ينام
1: طواف حوض جار خوي بقرباني كعبة كردو لدوري كعبة فلايوا جاري أخير الله أكبر ينام كطوافه انجا كحاجية شيئا كات
2: دينا بشت مقام إبراهيم ديارة لوربري مقام زور إزدحام وخرفال غيبوي كنبين بعزيد بو نشك بو أو كساني كطوافكا ليرا نيجناكين دينا دواتر أو شويني كمجالها بها شويني بتالعي سوالي خبو ديارة دور كات سنة طوافكين هر وكو دور كات سنة نيجشي تر وكو هر سنة يقل بيشان يتهيني دور كات سنة طواف الله أكبركي دعاء الركاتي يا كم سورتي الفاتحة خواني الحمد لله رب العالمين دعاء سورتي الكافرون وتقول يا أيها الكافرون كهلا سيتو الركاتي دوما سورتي الفاتحة خواني تو دعاء سورتي الفاتحة سورتي إخلاص وتقول هو الله أحد خواني سلام ديتو إتلا وندي كبتوعين دعاء خيرخي دعاء الهلا سي أشيت دعاء أو زمزم مكان لدعاء نصاء وما زمزم أشين دعاء مسافة قروين دعاء بولاي أو زمزم مكان ليرا حتى بتوانين أو خوينو حتى بتواني أزور قون أونيك بنار حدا بيتو براس وكانت أكشي
1: بلا آوي زمزم بسم الله أخرى توام روك ريتا كعبة ونيتيش لقل يا حضور يا بيت وإنسان اشتيك خاطد لي خويا وكخويا قورا وكاراني بوز بيز جبكا وكحاجيش فرمي حتى يتضلع حتى براس وكان ليك جاي بيتو أو اندقى وخوا شكو دواي أما تشيو لبردمايا صفا ومرو لبردمايا أبينين كاك حاجي لطوابوني طوافوا اصطباعكي لابت واتا أو بشي إحرامكي كخصبير بالي راستي يسخشيتو سرشاني يساها مشتكاني لسر شاني راستيتي وإطباع تنها بو طوافة
2: بري بريزك هانوك باس ما كلم شواني حتى تواني من آي زمزم أخوين أو نا آي زمزم أخوين كتواونا رحد بينو براس وكان من بكشي دعاية وحتى بتواني دعاءكين كفي غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي ما أزمزم لما شرب له واتا آي زمزم بو أو من بهر نيتي شي حلال بيخو إن شاء الله أخوي قربوت أهينة دي ودعاء خيركين لم كاتيها إن شاء الله دعاي دعاء كدن هذا سين أروين برو صفا ومروة ليش هذا درجة كان سوا اتجاه السعي بلي وكباس ما كل ليرة وبقادر مكان سر كوتين برو شيء صفا لم بينها سنة بلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بمشي ويا جينا سر شيء بصفاء سنة لسر شيء بصفاء أو دعاء نبكريتك رؤى كين قبلة أو نبر زبينه لسر شيء بصفاء هتا كعبة مالية وديار بيت رؤى كين كعبو أم دعاء أخوانين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جهند دعاء أخوانين أو نيكا لدلي خوة حد دعاء اجتائبته أخواني وبيدان أبي ما وإيك دعاء كان أخواني جارش كدبارة أكريته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جال بين كان يعني أو دعاني كتائبة بخود إخواني دوبارة بجالسي همش أو تس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لقل أو دعاني تيش كتائبة بخود بمشي ويدس بأكين لصفا وبرو مروة كاتك جيشتنا بيني أو دو إشارة صوزاء لو بينا سنتها سنة بتواني بتوندي رابكي الإشارة هي كم تا إشارة دوم لم بينشا أو عندي كبتواني دعاء خيرك إن شاء الله تا أجينا سر شيء مروة أو يكلا سر شيء صفاء وثمان رومان كرد قبلة دوبار لسر مروش دوبارة كينا وكو بيشتر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وهزم الأحزاب وحده تقل هندي دعاء تايبت هتشنك تواني دعاء بوخوت وكسكارك إن شاء الله دوبارة أكريتو هتا سيجار أو ذكريك يسخن ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دعاء خيرك لو بينانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بمشي ويل لمروة دين أخوارا وقدسين برو صفا لبيني أودو إشارة الصفا ذكاء اللي يكم دزكين براكدن تادوهم مسافي دب فانصة بزمتك براكدنه سريع بس شوين كواني إيسا مجال من هكي تا أقين سر شيء صفا دوبار أويك لبصفا وتمانو لمروة هتا حر حو جارك سنة بوتريه وصفاء مروة ليرك الصفاء شوين بو مروة جاريك هاتي نو بو صفاء دو يعني سيما دو شوطمان تواو كردو بمشي ويأشين سيهم وشوارم وبيانجم وششم حوتم لمروة درشين ناين وصفاء
1: كحاجي بينين إساكنا حاليا دعاك دعاء لطوافو لسعيشة بكرديشة بعربية هر دعاء جزاني قرآن بخوينة ذكر بخوينة بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا سبحان الله بلا الحمد لله بلا الله أكبر بلا قل والله أحد هر دعاك خوني بتايبتي للصفاء مروة إن الصفا والمروة من شعائر الله أو أنا همي حج دعائك بدلتايت حزليتي نزيك ترين كاتي لأخواوة لبرو دعاء كان بزايا ما يوم حولك دعايان يبكى كجيب قريب وبيوسي بيتي أبينك حاجي لبيني أودو على ما يراك بو بياو بيغمبري خواص سلام أو أن دب سريعي راي كردوا هتاوكو إحرامكي خلق كلا وبوسر أجنوي واتا بهواي شان راناكي فرقي هي لقو رملي طوافة لو يعني هنا وكان زيكي يكتريبون لبر خلقي راد ليرا أبي راكي بو بياوان بوجن طبيعية بوجن بهنغاو بهنغاو كاني خوي دي برويشتبي بلان بو بياو راكدنا أغاتا ليبي راكدنا كش سريعة زور سريع كان يركض ركضا شديدا بيغمري خواص سلام بوشي وسريعة راي كردوا أو هرد طوافي كعبة أغاتا ليبي طوافي كعبة همو جاري لا حجر الأسود ودس بيكي يك جارة سوري تويتو بردم حجر الأسود بيوتي يك بلان بس بيني صفا ومروايا لصفا وأشي بو مروان بيوتي يك لمروا أقريتو بصفا بيوتي دو او شو صار مترا الي انا بي او تي اك او غريتو واتتو سي جاروني واسوريتو اغاتان لي بلا صفا مروه لسعيه بس طواف حوجار اسوريتو فرق كان بزان بلا خوش استكانم كحاجبين نزيك لبايا كان وحتى اتو انزيك من لبايا كان شو كاتي خوي صفا مروه بشوك بوا دوائي غورك لاوا لبرو حتى اتو ان لكعبشه محاولك النزيك من الحرمه ليرج محاولك النزيك من لبايا كان يعني زود دور مكونه بلاي اطرافه كان خبوتي بشي لطابخه كان يتريش طوافكي ياخو سعي صفا مروبكي بلان باشتين شد اوهيكتو لبايكانوا نزيك بيزور دور نكويتو بلا خوشو يستكانم اعتمادش مكان سر مشي دكان تان تكا اكن مشي دكان تان دستي بيتانوا نيا اعتماد مكان سر كز امامي نوي قصي يكي زور جواني هي افرمي جاري كان هل حجة لك ابرايك مبرسي وتمر زحمن نبي دوهي استبو شو بشين تولا قربا من لك تيباوكي امامي نوي اخويني متوالي اواروي كنت خوي امامي نووي انسان لك انت حجة او نشبر زابي او نسلي ليت هيك شيء اگر شار زايك تاونه به براستي كذب كلكينه على بروت دست بدسي مرشيده كتويا دو دقيقه اللي ونبوا لبرو به خود امشتانا بزاني واعتمادي كلي شد لسر خود به اسكك حاجي توابو لشو توابي دا قال لي بلا مره توابي شو عرضم كدن سي شوطونيوا اسكنك حاجي او سعيشي توابك بو هي احرامك دا كان نخير بو هي هج دسريكاتو بدستي خوي نخير اسك حاجي طوافي كرت سعيك توابو بوينيا توكي لقجيب كاته وبوينيج لكاني داب كاني إحرامي نشكانو إسا أبي كسي كيتر نكخوي آفرتيش أبي كسي كيتر سري بو كرد كاته باشترين شد لكاتي حجة أويا سرد كر كيته واتا نيتاشي بله بلان دكاتي بستنها عمريا باشتر وايا سفلي كيشكو بيغمري خواص السلام سيجار دعاي بو محلقين كردوا يكجار دعاي بو مقصرين كردوا بلان إيمس شنك كاتي حجة سر سفر كردنا كمان خلق هين بو أخير أبي لها مو سري بيجاري شو كتو أقول لها مو سرد نقد أما تقصير ذي بيطلي لي بشه كيسر مقتوا أبي لها مو سرد كور كيتو بيجار وبو أفتش تنها سري برشكاني بقر سر بنجيك لهر سر برشكي أكاتو سري ناتاشة ياخد كورتي ناكاتو إستكاك حاجي بمشي ويا ك سري شا كردو سري كورت كردوا أتواني إحرامك يداب كني وهمو أشتاني كباس ما كير كبيش اللي حرام بو إستبوي حلال به اغاتان ليبي استا بوي حلال بيت وبمشي وي ما هاتينا كوتاي عمره عمره مان تواوكرت لهر روجا كاين لذي الحجه تشاوري هشتي ذي الحجه كاين بووي كبشين بو مناو انجا شي دسبيب كاين انجا مناسكي حج دسبيب كاين بلاي خوشويستان بمشي وي هاتينا كوتاي هناني عمره عمره مان تواوكرت لسر سنت او بياوي ايتواني او خشكيك ايتواني اما بمشي وي تطبيقك او سنتی که چاک اول لسر هنگام کانی پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله رویش تو، اگر نه کبرا بخوی هر دعای کزانی با او دعای نبکه بلام آبی، ام هنگاوانه، ام شونانه، همی بسر بکاته و بیا هموشی بکه. پس روی که حاجی سری چاکد و سری کرد کرده و اس حالی اندانش تو، بو اوی که شاوری حجکه. بلام براسیم دانش نبا کل کی نهایت. دعای لهمو حاجی کی برای زکم، لهمو پیاوی کم، لهمو خشکی کم. که اشت او شونه پیروزه. لبی اگر دلاری بری بیکی بناو جهازی که. همو جاري ده دفتر دولار بو دركه واتا هر دولار بسط هزار دولار براسي من لما تناقم كابرايك شو بو حج شو اللي بو او شوينة بيروزا يك شاكي بسط هزار شاكي شتيك اللي هر زانتر دسا كوي وقلوي كاللي لها يدانشي خو مشغولكي بتزبيح كرينو بعتر كرينو بجل كرينو بهدي كرين بو خلقه يك نيوجد لحرما كأفوتي سط هزار دكيس شو هر جليك هر هدية بكري بيقل سر صد هزار قات هرزانتر ناي كري ليرا بلكو بقل لوشي ليرا شاكان هرزانتر بباري قرص خيطة سرشاني خود
0: ايهاني توا لما تعطوشي كشعبي عقوبتين اركي كي خلص كاتي كي زول لخوة كشي لم سري شوا هشتك بنسيب نابه تكامل حاجة كان واي لو برا برزان واي اشن لفندق كان اخويا انتو نكن الحمد لله هنقاوي ابيت بالريوة شويتا اوشو انا بيروزا نشوي لفندق اي سراحت كي نشوي نان بخوي نشوي دانيشي بال بيتوا باني زور رجلي هاو خوب جينا حرم نوجه كده جماعتك دوه نوجه باني مخوروا بخبر بحتاوك وخورد لي حلده نوجه زو حاكتك خوت هاو هل يبخوا نيتي اعتكاف بينا مرو روا نيتي رجو بينا چونك دواي عرفة يعني لكاتي عرفة وتبدواوي ترجو نامينه مگر كسيك في دي لسر بي مگر كسيك هدي لسر بي بلا برا زكالم لبروا حمو كاتكد لبه بخير حتى دينارك بخير 100,000 دينارا يك رجو لبه 100,000 رجوة يك نوجه لبه 100,000 نوجه يعني اما بچي تعويزه بيته بچي قربيه بيته فرصته كد لبد سايا دولار يبكي بجهازي كان 100,000 دولار دركي كسي ام كاسبيه نكا كسي ام يشي بيه خوش نبيه ابيني حاجة كان لبه 100,000 روشوة يك نوش لبه 100,000 نوجه يعني اما بچي تعويزه بيته بچي قربيه بيته فرصته كد لبد سايا دولار يبكي بجهازي كان 100,000

0: إلا لسجدة يعني بي والله نخو إلا لسجدة يعني بي سبحان الله بشي يكري أخي أما فرصتي كدس هم كسيك ناك بي لبروا أغاتان لو بي بيومان هي أشي نيجي نيورو مخ أصركي بيكا وجمع كات حزا كان بزان بقيش ندبو أبي ما دم نيته شوارو زيادة بميني توا جمع نامينه قصر إج نامينه لحرما نيجا كان بكو خوي أكي كابرا نيجي نيورو أصلي جمعك والله شن في أي عملية كتير كم عملية كتيرين مو كاك شاكتين خير توصل تزارك هيك على حرام أبيك لك شيء عملية كتير بين تو عملية بدايك تكي بو باوك تكي أما موضوعك خلافية من ناس مو تفاصيله بلام أوبك كفي خمبري خاص صحابة كان كردو أنا صلى الله عليه وسلم إسمه بم عبادة تمام بم شروب بريك إن شاء الله على بيني حج عملية أي بس اللي بين كاتي أوها توجي شو أنت هش تيز الحجة وتدور روش بيش ججن إسكاك حاجي تشيفه بعد وحلك وتي لك اخويا هلا فندق اخي اخويا هلا شقه اخي اخويا اتشيت حمان احرامه بس توكلكاتي عمري عباس ما كدو بستي يا خديجه فرم جنابت حمان احرام بس تروا كاك حاجي استكنه حاليا لفندقه شوت حمامه اخوي اشوات حمان خوشتن حمان خو باكرتنا وا حمان احرام ابستي برام ام جارك احرامك بس علي لبيك حجا احرام بس بحج هي بيشتر لبيك عمرة أو إحرام بس بعمرة أم جارة إحرامه بس دي بحج لقال إحرام بس نو هاتنا دروي لحمام إنجا قالت لبيك اللهم لبيك إساكاك حاجي لفندقوا لقال جماعتك يا ببيادي يا بسيارة أتشيبو من كاكات رشحلاتي مكة فالمكا حاجيان تشريف فينا
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: بدري جاي أم رجاك حاجي أم ذكراك جانتاكي لشان ياتي لسر سرينية حزامكي لبشت ياتي كشينية ساعتكي لدس ياتي أو نعلاني لبي ياتي نعلكاني رشا وخيط شيتيا ودوريني شيتيا هيج كشيكي بودرزناك استكيا بيجني ورويا أقا دواي نيوروش دس بيبكا وبروات وتأخير بيه هيج كشيكي نيا قرنقويا لبيجني ورويا باشتر وايا سنة بروا لخيمك يا إسراحة تكاو مني توا كبانجي فرموبوني وراء أشي بونيجيني وراء دور كاد نيجيني وراء بجماعة لقال خلك كي عكا دور كاد نيجيني وراء عصرناك واتتنها قصرك جمعناك دعائي وتار هي دعائي نيش دانيشن بديار بتاركانا وتاري زور خوش وعلماء زور قورا نيجي عصر دور كاد دعائي وا نيجي مغرب سير كاد هل مزقوتا دعائي وا نيجي عشاكا دور كاد وباشانيش أشي توا خيمكي تانيجي بياني بجماعة دور كاد نيجي بيانيكا شاوريكا هتاوكو خور حلده كخور حلهات انجا همو سيارو همو خلقي او روجه روجي عرفيه روجي عرفيه روجي نويد الحجية يق روش بيش ججن همو ام خلقه كيوية تروي بوچو بو عرفه و بو سرشاخي عرفه ابي التأكيد بي كتو شو تتناو سنوري عرفه وحزك مزان ابي نشي تتناو سنوري عرفه أو حجكي قبولني شكو بيغمالي خواه فمي الحج عرفه قاتان ليبي خلقه كيشالي ولا حاجي لمنا ونا بيئما ناشين بو منا روجي هشتم روجي نويه مباشرة لفندقة وشين بو عرفة أما سنة بيغمالي خواني صلى الله عليه وسلم حاجي أهم ورقية بره ونبوه فازل منا ونبه باشان حاجي بشونكي خوي بزاني بو يكلم بزدليفة قرائي بزاني اتشتا شو لو يخواردن هي برا برا زكانا ما يكن بخميكي قولة حموش تيكي ليا تنها بجلي إحرامك توا داخلي عرفة بويت بيش كيا بيش نيو روي الحمد لله يشتويت أتشي بو مزقوتي نميرا لأنا مزقوتي كيا خطبيتي آيوكو خطبي جمعة نيجيني وروبا يقامت نيجي عصيج بقامتي كي ترب جمع وقصرك ليه دور كاد نيجي نيورو ودور كاد نيجي عصر بدوا يكا لمس قوتك يا بيق آذان ودو إقامة أما طوابويت ييت دولي تشيوي رحمة جبل الرحمة لا برامبر تشيوك يا أوسطيت رو لقبلية رو لقبلك قورتنا للروبون لشاخك أغاتان ليبي أويك أو رجال أدلتاي أما قورتني فرصته بياوي تشابن آها سیم خوردنی نه آها لیو خوراین اما ایشی تو نیه دعو نو صرف کرد و داماو اما کاری تو نیه کاک خیم کیم یعنی گفته بود تا چون لعرف جمعان کاک خیم بود چی تو همی پیش از سعد لیو نامنی تو چیه چی اکید تو فرصتی که الان امر و قدنی خوب اگر رزگار که چی تی اکید و روشه آها ورکا برای الان امر عیدام کرد شو بین بو عیدام بس ملیک و توی تو آنم لپیش دقیق مقابلی کم بیبینم چقصی حاضری بو پیش دقیق شخصي حاضر أكيد بيتا بملك بلي عزني خوتي تيادر خي خواه تاوان بارم خواه جان انسانم خواه نمزاني خواه قبرت تو نفس شهوته هوام لسر انسان دانا وخواه قبرت توبات جاريك ناس موسرا تاوانا خواه قبرت بلي

0: ملائكته كان ما بدانا بوشياتون خوي يقول شانازي بيوبكا يباي بهم الملائكه لو رجع لو رجع في خبري خوفه ما حق ترين تو زري ترين كات شيطان امتيابيني للرجي بدرا ولا الرجي عرفيا او نزليل او نحقيد بو او نبي هيز بو او نبي صلاه بو لو رجع شيطان لكوبوته وبقري لبال او شخيا حتى في المسك كانت اجري جهنم لجبتا نكوجاني توا خلصي لي شويه خوت اما فرصته بلا برزه كان خلك يجي تشوف بس الشاخكا وازا نبرا خواري شاخك سنته رامك ابو الشاخ ايش بس شاخنيه اقل خوارز قارنكا ساوي الى جبل يعصبني من الماء شوي رحمه جزقارناكا ككركي نوح رايك الا اورز قاربي الاخوار اورز قاربي بس ببارانوا بس بزيلتي وبب بلالانه ولا بدني خوي غوريا حتى كي ماني توا نرجع اصير كدو اغاتن ليبي حتى خور اوابه بلا مكان كاكا بابا لبكين هتاوك وخلق اس بيش ما بقري حرب تينا بارين كاكا با مغربي بلا مكان نوجي مغربي شنو كاين ليا بلاش نبي نوجي مغربي كاك نوجي كما تشوفها وسخوني جبا انك دنا بلا النبي دعاء كانت كل مرتاح بك الحمد لله زوار بارايت توا مرتاح بك هسكي الحمد لله قردين لا اقرز قاربوا او رجا جاش نبوتو ان جا باسراحتي خد خد بيت شلو بو باريس سكينه ويقاروا وتي عمر يقول عبد العزيز خلق بجي يشتي اها اسبكان جيش اسبي وان جيش شو وتي او رو او كسسرناك بك اسبكي بشكبي او كسسرك بك اخوي الاخوي راسيك او فرصتي برابر زكانم لدس تشو دوباره نابتو دسم دامين تان دعاء ابو ايمشكن ايمشالين اللهم اغفر لي الحاج ولمن استغفر له الحاج لقلتان او رجاء ايوا بروجونين ايما بروجين لقلتانا بيغمري خو بروجين باغاتان ليبي بس ايما تضامنا لقلتانا علي نيونن مان شو بو شو ربي لقلتانا بروجين برو مزدلفه بس ياره ياخد ببي باش عايزكم بدري جاي او رجاج ذكر دعاء تو تو تشيل دبرايا اقال ليبي هرجي لي احرامت بس لبيك اللهم لبيك اما دوباراكيتو حتى وكو جيت مزدلفه نجي مخرب بجماعك اكي لقاكو ملكتا سيركات بيك اذان ودو اقامه نجي عشاء دور كاتكي اجتواني بردكاني روجيا كم حوبرت كوكيتو بحجمي لنسي جورتري ولنوك بشوكتر لبيني نوكو نسكا حوبرت حلقري لمزدلفه لو ساحيا علي بحشره 3 مليون كاس 2 مليون كاس لي وانا حر حمي بجليس بيو شاخ كان يشبربون سنته ساعات 2 ساعه 3 ساعات خبي بو كسانيك خلقي ما نديو انا قلا خلقي نخوش انا قلا عفتي انا قلا منال انا قلا بو ان هي كمان اوابو واتني وي شوتي بري هستن مزدلفه بجيب عالم كون ريبو مينا بو كسانيك خلقي ما نديو انا قلا اني بي اي تشابن عذر بو خوت احمد وزنوا بداخل عراقي كان حتشي امسلو اوسلو سنته كان حاجه كرديانا يا بيشابن بجي ميلن حس النيشكتا انا مشعل حرام كل لما زقتك ليوانيا نيشكتا امكن نيشتا تاوكرت انجا روب كان مشعل حرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم دعاءك حتى وكو خليك خور هالدي حتى كي لبيني نيوجو خور هالاتنا نيوجي بياني وخور هالاتنا دعاءك يا باري توزور او ندعاءك وكو كبيري مال مناركتك كبجي وشتو بانجا مو اوقاف لنا كورن نري بوشو بومينا يا مهتا ساكن بر الرشلات الروشين تاجي شو انت او بري عرفه دوائل عرفه وقرينه وبومزدلفه لبيانيه كان ساعاتك يشو انين نيجي بيانيكين دعاءكين بيجو يخور هلبي بريك وينو بو او منايك شوي هشتي ماني لبوين ريغش لبيك اللهم لبيك كخور هالهاو بو بيا كم روجي ججن روجي ديز الحجه لقمان روجي ديز الحجه قريتو بو كعبه لسري خوي برو كعبه رمي جمرادية تبيشي كخوما بيالن رجمي شيطان روجي يكن بوت هيا لدواي خور هالهاتي بيانيوا رمي جمري قوربكي اقاتان ليبي بالمقا حاجي
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: بقيشتن من بو رمي جمرات بقيشتن من بو رمي جمري عقبة واتا جمري كبرى شيطاني قبرك خومان بيالين تلبية أوسطي واتا لبيك اللهم لبيك ناوتري
1: بمشي ويكاتيك أقين نسر أوشونيك أسيبو جمرات دياري سكراو ببينج قات الحمد لله أسان كاري زوكراو خلقناك يتنارحتيو سي موقعه أوش سي شونيك تو رجمكي ليكي شوني كميان نسراو الجمرة الصغرى واتا شوني رجمي شيطاني بسوك يكم روش جشن أمر رجم ناكيت ورد أروي بردوام بيد أروي أجيتا شويني دوهميان نساء الجمرة الوسطى شويني رجمي شيطاني ناوندي أبيشان رجم ناكيت أرويها تا أغيتا جمري كبرى كاتيكا قيشتنا شويني جمري كبرى وتشويني رجم شيطاني قورا يكم روجي ججن تنها أم شوينيان رجمكي حو بردهاوي همو برديشان ألي أبي بلي الله أكبر ودنك برسكيتو بمشوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس خوتان لدوشت بپارزن خلق هي ديوا وأزن شيطان ليا عشنشتي قوريتي يقرن وكتاك نعليان وكبردي قورا هندجار أو برداء بيت سببنا راحتي خلق يا بصري خلق سري خلق برينا ربيا ومرجيش أو برداء بكيوتا أم حوزة ودواري خوما بيلين أخوركي شيطان أجر بيدا بديوارك يا باش أجر نشيدا مرجى بكيوتا إيرا ودروزني بكيوتا أم ديو أجر كوتا أم ديو بيدو باركاتو وأو كسانش كوشيلي كسيكن بورج من شيطان أبيل فيشا حو بردكي خوان بها يجن دواي أو وكالتي كبيان لباتي فلاني كوري فلان رجمك إيش بهمان شيء أو إخوي شون حوزار هايشتي أبي أو إيش بها يجيو بمشي ويا رجمي يكم روشي ججن ما انتواو كرد
0: باشتري جوايك وكو سنة أتوانيت لم كاتيا حيوانكي سر بري أقر حاضر بي بلان خلقي خوما زياتر خلقا كان بوكيلو حيوانكيان بو سر برن أو حيوانيك سر بريت لروجي يكمي نحرة بوت هي لروجي يكمي ججن وحتى شوارم روجي ججن لكاتي مغربة حيوانك تركات سر بري حري وبيواندي بحشكان ونشكان إحرامي شوانية حيوانك أبي شروطي قرباني تابي وأتواني كيبكي بوكيل بلام آيا حيوانك اللي رسل ببري نخير أبي حيوانك اللي يسر ببري وبين لو مكيا سر ببري خلقك من هي بداخوا بيش أوي كروجي ججن بي روجي عرفة بي باركو وكانو حيوانك يان سر ببرن أما ناكي تبري حيوان ولو هندي رأحية بلام رأي أصح أوي كابي أما ليكم روج تاج وارم روجي ججن بكري تكام وايا إسكا حاجي كرجمي كرت رجمي تنها قوري كرت سري شاكا بموس جاركي تر كرت مان كدو ام جارة صفر يكين لبريك سنة كواه صفر كريا اشتواني هر كرتي كي توا بلان پیغمري خواسي جار رحمتي بوان ناردوا كساريان صفر كردوا يك جار رحمتي بوان ناردوا كساريان كل كردوا توا بو افرتش بهمان شوا يك يك لسري پرشکاني بقر سرا پنجيك توك ياخد قجليا كاتوا انسان بو يحرامو هموشتكي لي حرامو كو عرزم كردن دو تحلل من هي امجاريان لحجة تحلل يكيان واتارز قاربونيك لبيودانجي احرام يكم رمي جمراتك يكم روجي ججن اكري كاكاك حاجي كردي دو ميان سرشا كردن سيميان صفا ومروة وطواف امسيشتا دوانيان بكيت تحللي يكمت بو ابيت واتا اتواني جلكاني برد داكني اتواني تصيدكي اتواني هموشتي بكي غيري افردنا به حتى حسي كان جاب جينكي افتت بو حلال نابي بو اغاداري في خمي خاصه صفمي حكي بيكو هيك كي شيء كي ثاني كاميان بيشو دو اخي افعل ولا حرج اسكاك حاجي لبرويكا دو لو شتاني كرت كو ارزمان كردن يا كم رجمي كرت دو مش سيد شاكر حاليا بو هي بتي احرامكي دا كانت واشتواني هل بي احرامك و طوافك بك وصفا مروكك طوافك بيوت طوافي افاضه عينا او طوافك لا امريا كدمان يكفرقي هي
2: اويك لطواف افاضه استضاع ناكله واتا انسان شاني ردناك ورمالي شتيانيا واتا اوسي شوطي كم كراما نكت هر ولا ما نكت لطواف بدوري كعبيا او شوازا رنايا توا لطواف افاضه واتا لسرخو قريبا رشنيك طبيعي بو هر حو شوطك وشاني شدا بشاورون كاتيا دواتر كاما طواف كت اشي ولا ايشو أشيب ولاي مقام إبراهيم لفج مقام إبراهيم ودور كاد نجاكيت وباشانيش دعاءكيت وباشانيش ديب ولاي زمزم وأوان دعاء وخويته وتابرا سوكان ليك جاء بيتوا وباشانيش دعاءكي إنجا أشيب وصفا مروه
0: صفا مروه كش حمان أو صفا مروه كلا أمريا كدمان بلام أم جارة أم بيشتر سري شاكدوا سري شاناكا شتو فندق خوتا شوي جوان خوتا غوري إسراحتكي خزانت بو حلال بو أقل أقل تابو او كاتا ورده ورده برأي اكي براو شو براو مينا محاولك بيجا ويخور عوابه بقي توا مينا بقي اجي مغرب سياركات سربخو نجي عيشا دوركات واتا تنها قصرك ليه جمعناك ليه لو يعني اميني توا تاكي تا روجي دواي تر واتا روجي دومي ججن باشتر وايا حتى خور نكويتا نيوي دوم واتا دوای نیورون بیت رمی جمرات نکی که حاجی سکنا چید بسر سی شاخی سکیا که حو بردیان بو آویجه واتا روژی دومی ججن بستو یک برد که بردکان اتوانی لدورو بری مینا لدورو بری خیمکی خوی کو اکاتاو
1: بمشویر دوهم روژی ججن هر سی شید هر سی شونکی شیطانی صغراو وصاو گوره واتا و پسوک و مامناوندی گوره رجمکین هر یکان حو بردی دیدین الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فعشان كم يجينا أملا ورؤكين كعباء أو نيك بتوانين دعاء خيرهين
0: بغمري خواص صلى الله عليه وسلم لم كاتانيا ألن بقدر سوري بقرة دعاء كردوا لبلو بوليسا كان دورتان خانا وخلق باطان بيوني محاولة كان بينا بريكوا بويك بكمال إسراحتي خوتان دعاء بكن أو خواي قورا من لقل شيطان عداواتم راقيان بلو ريتو هاتم انجا ام دعانم لي ورقرا
1: باشان برئي اكوين بلو شويني رزمي شيطاني مامناون ديواتا جمرت وسطى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر باشان روكينو كعبال شويني كمجالها بي اون ديك بتوانين دعاي خيرك انجا باشان بريه كوين برو شويني رجمي شيطاني قورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر باشان ليرك توابين ليرا دعانا خوينينو أكوين وريه أقرينو
0: باعتجاهي كترا أقرينو بومناو بو شويني إسراح دكي خوما لخي مكانا أو كاتا نوجي مغربا كين سيركاد نوجي عيشا دوركاد لكاتي خويا دواي همو امانه جوتار هي بمنوا دواي واش اشينا وخي مكان مان دعاء وذكر ودرس وقران دانشنا قبل كان مانا دواي بو روجي سيمي جشن دي سنه ودينا وحمان بروسه دوباراكي نوا حوبر بوبچو حوبر بوسط حوبر بو غورا دواي نوجي نيورو دسبيكين اوانيك يعني تعجل كان زوتر برونو نازان بريتشي انا بو فندق هر او روژا پیش خور آوابون مینا بجی هل نوشتکانی کوکنو ارون اوانی که امین نوا اگرینو مینا روژی کتر امین نوا که روژی دوائی هاتن دیسانو حوبرت بحوبرت بحوبرت رجمی شیطانکانکن و که اویان طواو کن اتوان نگرینو مینا شتکانی خوان هل قلدسی خوانا بینن یکسر بینو با فندق کانیان ورده ورده بکونو ره شتکانی لفندق دانینو اگرینو حرم اگر انا وحرم عبادتي اخوانا كان بمشي وازا همو شعائر كانوا همو مناسيك كاني حج طوابو اسا بيوتي حاجي يكشتد ماو بيجو يسفر كيت بيوتي طوافي وداع واتخوا حافزية كيت لا كعبة شو الخوا حافزية كيت اينا طوافي بيشو حوجار بدولي كعبة يا اسوريتوا نينوجي تيايا نزمزمي تيايا نصفا مروي تيايا مالا وايلا حرم كيتو اتر بردو دا كويتا ري بز محاولة بكن آخر عهدتان با حرم طوافي وداع بي دواي طوافي وداع ممن نوا بلا مخلقك بي وايا اتر بوينيا جانطايا بكري بوينيا اشتيا بكري اوشتي كي رازنيا اتواني بميني تو تاخوي ترتيبكا و تاخوي كوكاتو بكمالي اسراحتو با لسر خوي براكبه برو مالا
2: وحاش اوه ياخد پیش اوی که حج تواوکین انسان عرضو اکات که او رگی پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بر رویتی لبینی مکه و مدینه ایش بی بره سدانی که مزگوتی پیغمری خواه بکا پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد واتا بارو بنو بارگنا پیش جتوا الا بوسی مزگوت نبه مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى واتا مزگوتی كعبة حرم مزقوتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لمدينة وأقصى لفلسطين بو أمسي مزقوتتنها إنسان جائزة كاروان بيتشي توبروا واتا جائز نية تولى مكة وبلي أشمس داني قبلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلام بقيش تنز بو مزقوتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أكلي سداني قبلي بيغمبري خواه شبكي هروكو أويكا أما تكمليكي زيارتي مالكي خواهي قوريا ومزقوتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كشو تجيره بقاتشي راس بسم الله والسلام والصلاة على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بوشوية دوركات نيوجكيت باشان دعاكي هشاني نيوجي بي أتواني بيكي وأقر توانيت لبيني من بري بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم كي ساكن وجودي هي لقل قبرك يا دور كاد نيوشكي شكا أفهمي ما بين قبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي أفهمي لبيني منبرك ما ولبيني قبرك ما ياخذ مالك ما آلي واني باخشي لباخشي كاني بهشي إنسان سنة دور كاد نيوشي تيابكا بلكو ناو تشواني ياخذ شوني لشوني كاني قدري شوني بيغمري خوابك صلى الله عليه وسلم كنيوشي تيابكو دولو شوني مباركة نیوش دور بکات ول ریزی پیش اوی نیوش خونان بیل کاتی نیوشی جماعته پسشان با ادب و لقایر کوه بو پری شرم و آشیت سلام لپی غمری خواه کا صلی الله علیه و سلم علی السلام علیک یا رسول الله اشهد انك قد بلغت الرساله و اديت الامانه و نصحت الامه و كشفت الغمه و جاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين السلام عليك يا ابا بكر الصديق السلام عليك يا عمر رضي الله عنكم اجمعين هم جاري ابن عمر ككري عمري كري خطاب وعبد الله كري عمر سلام الله بمشي ويلا بيغمري خو ابو بكر وباوكي كذا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتا يا مجلو زيات الناكي ولقل انا شابي ادبي جايزني انا حضوري بيغمري خو صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دنك كان بس الدين بيغمري خو صلى الله عليه وسلم بجد ما كانوا لبرو جايزني ببي ادبي ياخذ ببي مبالاد ياخذ بجفاء اغنات واشيب ولاي قبري خوش وستين كسي خود وسداني كي وسلامي لي اكي بيغمر خاصه صف من الصلاه وسلامك كان بيما جا لبرو ابيت بو بري وقاره وشكنا بي دن لاستي حتى قبرك بيغمر خاصه صلى بس كيتو بك توشي تاو النبي كياتي تدري ياخذ عبادتي خوت كل مزغوتا شكا مزغوتي بيغمر خاصه صلى هر نيجي كي بهزار نيجي افنيت هيج نيجي غورترني لنيجي ام مزغوتي من كنيجي كي بهزار نيجي إلا مسجد حرام لبيك مكة وكعباكات كنيجيكي بصد حزار نيجا وأقصاش نيجيكي ببينصد نيجا بل إذا كانم أكري إنسان حتى بتوان لو شو نبيلوزا نزوربكا وعبادة زوربكا وخير وخيرات وصدقة صدقة زوربكا باشانش سنة إنسان هل مدينة سرداني مسجد قباء بكا كتشن كيلومتريك لمزقوتكي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دورة بپیادی یاخد بسواری بمرج لمالی خو یاخد لفندقه یاخد لشونی کتر خو پاکت بیت او دزنجی کتر بیت او بشل یعنی دور کاد نیوش کا پیغمبر خاص صفمه بمثابه امریکا پاشان ایش او شونانی تک امنت او سنت انسان سدانی بکات اویس قبرسانی بقیعه ک یکم قبرسانی مسلمانان او زور بی صحابه کان پیغمبر خاص صلی الله لو شونی ان یجراون و انسان ایش لسدانی قبره تنها بی قیامت کی بیت او نپچه دارو پردو خول هلگری وک اویک تبرک یم پیب کنه خیره معنی هیچ جایز نیه و پاشانیش سردانی شوادای احد بکا که حمزی مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حفتا صحابه تلوانیا سری ناو تو نجران ام چن شوینه سنت سردانی کی لمدینه غیر اما سردان کان بو خوتا و هیچ شوینه کی تر لویک باس مان کردوا سنت نیه انسان سردانی کان لمکه نه لمدینه اگر شتی کی بو زیاتر سیاحت بو زیاتر چاوکراوی خویتی لوانه خیلی کی زوری نگاته
3: کوتای ام برنامه نه دا خوشوستان له مو حاجیانه دا کم که خوای گور نسیبانه خاطه او شونه پیروزا لکاتی قبول بونه ولشونی قبول بونی دعای له دعای خیر به بش مان نکن و دعای خیر بو ایم او بو خویان او بو کس کار کین خوای گور حجتان له قبول ک و بسلامتی بتانه نتونه او کس کاتان پتان لین حجا مبرورا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: محمد
1: بسراني برز خوشويست استاش كاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سودلي ورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: لله الحمد.
1: بسراني سيدي جماعة ورس الله تعالى بيت من أسو أحمدم لقل ما مستهد لين حمد الله أم زالة بابت الشي جرين قو بيست دمانيل بخينة برباس كابيواني شي راستو خوي بجياني خلقو بازارو مامالا رجانا كانوا وهي أبيج مزادية يان باخود بلين زاد كرني أشكرا لإستادا مزايدة لفروشتيني خانوبرا وتنبيل زبيو بقرا تاقي إشتو بسوشا ميديا وبازار أولاين كان باشيوشي فراوان بكابتن بلام لقل أوجدا زورق لخلشي نازان سنورو حكم شرعية كانت سيا سي علالو سيدة ستا خاني فيلو حرامو وكو باس ما كرد ما نيلقل ما مصلا هندرين حمد الله أم بابتا باس بكين ما مصلا ستا صلاو ليبي
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسلامي برزي بنجي سلام برنامج سدا زماور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال وشادماني لالقيتي دي كي برنامج سدا زماور بيك ولقل قاق أسو أحمد لخزمتان دادا بين بو أوي سرنجيك بدينا سر أو كالاو أم كريني فروشناني أم سردما براستي بتايبتي لنزيك بنوي ججني قربانو جران كردني بازارو جران كردني نرخكانو أو خلقي كوا يعني شون دالي ديوه دستا قولي خوي لبدا بابوني نزيك بنوي ججني قربان كبراستي وطاواني كاكا احتكارو دزقرتن بس بازارو قرخ كردني بازار كان دكانو بقرا لا كرني فروشني اجل كان دلي جلو ورغو بيدا استكاني زجن دلي شيريني ونقل دلي هر كما باب دغري وراسي هميان دز بسر دا كتو بازار كان بولاي خويان قرخ كردو
1: باش ما صدمان جيد سرتا بو اسبكين سمشي مزايده لا قبلن زياد كني اشكال لان اسلام دات سيا ايه قران والسنه لا قران والسنه دا بنما شي هي
2: بتأكيد إسلام حمو بواركاني باس كردوا مزايدة لإسلام دا واتاي أويا خاوان كالاي كالاكي كذا كات دخات بردم خلشي بو فروشتن بو أوي ساخي بكاتوا هر كسيق نرخي چي زياتيري بيبدات ديدات أو
1: بلي.
2: أو دبيت خاواني بنماشي براسي لرو شرع وبلي هيا خواي قوردة فرمي لقرآن دا وأحل الله البيع وحرم الربا خواي بروردقار كرين فروشتني حلال كردوا بلام مزايدش جوريك لكرين فروشتن بلام ريبا وسرو سوي حرام كردوا هروها لسنة بيغمبر يجد صلى الله عليه وسلم خواهي قورده فرمي لقرآن ده وأحل الله البيع وحرم الربا خواهي بروردقار كرين فروشتن حلال كردوا بلام مزايدش جوريك لكرين فروشتن بلام ريبا وسرو

حين أريد لأرجو سما سيدي سروار أي قوري بحر كرم رحمتي خالق أي قوري

0: الحال.
1: باب فضل المدينة المنورة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بشي فضل مديني منورة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لسر درگا كان شاري مدينة فرشتكان خوا وستاون ناهيلا نتاعون وندجال بيتناو شاري مدينة فيروز. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي شاري مدينة وكو كوري آسن وايا پیسی و پخلی لاد باتو پاکو خاوینی و بون خوشی بلاو دکاتوا. عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ما بین بیتی و منبری روضه من رياض الجنه و منبری على حوضی. ابو هریره رضی الله عنه دجاریتو ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی لنیوان مالو منبری منبری تیل میرگگ لمیرگکانی بهشت ومن برم لسر حوزي كوسر لبهجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريته كفيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي ایمان و برواب پنگ دخوات و لمدینه دا هر وقتون مرکو دا بیت و پپک دا کاد لسر کنکی خویده. عن انس ابن مالک قال: كان النبی عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكيد اهل المدينة احد الا ماء كما ينماء الملح في الماء. انس كري مالک دفرمی رضی الله عنه پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم دفرمی کس ناتوانه زرر و آزار بخلچی مدینه بگینه و کسی آواب که اواخوای گولده توینه توا ولناوی دبات وکتون خویل او داده توی توا. عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه. أنس رضي الله عنه لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دجيرته وكدفرمي پرستراوم بجير بو خلچي مدينة دوقات بيتو بركة مكة. ومن دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ولن زكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. واتبرستراوم چون شاري مكة لا خوش ويسكردوين آوا شاری مدینش لامان خوشویست رو زیاتر بکا. خوایا پیتو برکتیش با من بنیره با صاع و مشت و گز و پیوانه و دانویل و میودا و تندرستی و لساغی بده بدانشتوانی و بی که بشاری چی سازگار با من و ناساغی بگوزو ببا جحفه. عائشه فرموی رضی الله عنها: توین شاری مدینه بو خوشترین و خوشویسترین زوی خوا. و ده فرمه بطحان آوی تیادا دروی. و ابو بکر کاته تای گرتبا دی فرمو: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. و اتهمو کسیگ امرو بیانی للای خزمو کسو کاری دایا و مردن لین زیگترا لآو زینی کو شکانی. و بلال اگر تای بری دابا دنجی برز دکردو دی فرمو: الا لیت شعری هل ابی تن لیلتا بوادی وحولي إذخر ونخيل، وهل أردن يوما مياها مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل واتخوزق أمزاني أتوانم شويق لدوليك داب من موو لدور برم إذخر كزورجيايكو زليل هبيت وآد أتوانم روجك بمسر آوكان مجنة شوينك ولويوه هوزي شامو طفيلم لديار بيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانت أن هربرنو باتوزي دعا بك وأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده پارمو بناوزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستي تونك خدايا خواي رورشي والله شرم لكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارينو خواي هر تو من هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كز نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شايسي پرستني دخوايا خواي أگر قناحة كانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوربن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گورت ترا دخواه بکی بگوری و عزت و زلالی خولی ما خوش با. یا ربی خواه عفو ما بکی خواه عفو ما بکی خواه عفو ما بکی خواه او دل بنوری نوری خود پاکی تو خواه دل کن بنوری خود پاکی تو خواه او دل پیس من بگوری با دلشی خواهید او دل رشی سپیکی تو خواه خواهی او بغزو عداوتی تیده فریدی خواهی دلشی سلیم دلشی مطمئنه دلشی پاک بگرد من بقسمت که خواهی مهربه خواهی جیان من خوش که گزران من خوش که خواهی حالی امت محمد لنا راحتی دایا خواهی او رشی لامت محمد بدیتو خواهی او رشی لامت محمد بدیتو. یا ربی خواهی أمتي محمد عزت و سركوت نشان بقسمت بكي قوري و تمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا لغزبي خود بمان پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر. يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خواه لشوي ليلة القدر محروم منك خواه لشوي ليلة القدر محروم منك. يا ربي خواه دعاي كما قبل بك خواه هر نخوشك هر دردار دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خواه هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي.

0: راجل فمل كثير الاخوامر دون زابق وين
1: فمل كثير الاخوامر دون زابق وين
0: كومل بن لمزقه وتا درو درو انت فاقين كومل بن لمزقه وتا درو درو انت فاقين باش كراوني هاني قفتو رفتار تانتاقين باش كراوني هاني قفتو رفتار تانتاقين باندر وبانجي بيجاج بيت نليب ورادير بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين
1: بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين
0: ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
1: فاندر وابان جي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين
0: بميل كثير الأخوة ويردون زابق وين سستي من

بيتانا إنجا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام أو آياته خواهن دو فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كاتب راسي والرقاي پروردگار الرقار راستو درستكا لا داند لبو أولا وأولا شبه وشهوات لبو قصي فلان وفلاني لبو قصي كابرا أو بروفيسور ودكتورك وفلان كسو زانا ونازانم تسي أو لا دانا للرقاي خواي پروردگار أقر أو كسا أقر أو كسا بقرآن وحديث قصي كرد أو كاتي لي ورد جيري أقنا لي ورنا جيري تنقصك نفرمي وهذا الدعاء فيه عدة معاني أو دعائك أتوديكي اهدينا الصراط المستقيم كو ملك معنى لخو دقري يقلو معنى نيك لخو دقري تن اوه ارشادنا الى طريق الحق رين مهم عندكاتن لبو الرقاي الراس او دعاء تشك براستي الرقاي الراس طريق حق سيا الرقاي الراس هو طريق ربنا او الرقاي خواي پروردگار الرقاي الله جل جلاله او الرقاي الراس لكي لبران دي هيت كسق نيا رين مهمك الا الله نبي جل جلاله بوه پروردگار دفرمي من يهدي الله فهو المهتد هركسي الله جل جلاله الرين مويبكا أو كسر الرين مويكراوا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا براستي أقر كسي الله جل جلاله قمرايبكا أو هيز كسي ناتواني الرين مويبكا والرين شان داريبين لبرهندي عبد الله كري عباس هاولي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم دفرمي جبريل هات خزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي محمد عليه الصلاة والسلام بل اهدنا الصراط المستقيم خوايا ري راستن بي بيشان بدا بمخسر ريقاي راستو إذا دوام خال لما بستكاني أو دعواكاري أو دعايا أويا نسألك أن تثبتنا حتى ننحرف أو نزيغ حتى لا ننحرف أو نزيغ دوال أخواي پروردگار دكين دلن أخواي جير مامكي حتى لا ننحرف حتى لا ندين حتى نخلص شين أخواي لسر أو رقاء بردوام مامكي ثبات مام في ببخشي سنك مروف لأن الإنسان يكون اليوم مهتدئا زاري وهي أو إنسانا أو رو مهتديا هداد راو لصرق الراستا وقد يكون غدا من الضالين لو أنا سبيني ببيتا كسي تقمرا تن كسمان بيني روشقارك بو خريجي قرآن لبر كردن ومزقفتو يعني كسي تزور بدين بون بلام صالان هاتو روي أو كسانا دبيني وإستا هر نيجي جناكن هر نيجي ناكن نيجي يا نوجج دك زور بتنبلي دك يا عبادتكاني زور بخ صاردي وخاوي دك تمشى دلك هك أو بيشتر توبو استاتسونا كواتا زور قرينك أو دعاء بطلوا بكين اهدينا الصراط المستقيم خوايا بردوا أمام بكلا سر رجاي الراس دا إنزا ثبتنا على الصراط المستقيم خوايا زي جرمان بكلا سر أو رجاي الراس دا كقرآن دفرمي وما يضلل الله فما له من هاد هركسي الله جل جلاله خوي ببيته اويكا قمرا ببيتنو پروردگار قمرا بكا وهيت كسي قمير ريني شان داري بيتن كاتب راستي بو خوي هو كاريكا بو اويكا برو قمرا برواتن او كسر كقمرا بيتن هيت كزنية هداتي بدا مقر الله نبي جل جلاله لبنان دي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك للشو نوج دا دعاء استفتاحي دا خوين كاتك الله أكبر دا كي بيش أوي سورة فاتحة بخويني هندك دعاء هيا دا كي بيدي قوتري دعاء استفتاح يكاك لو دعاء يانا كأبو السلامة قالت خاتو عايشي دا فرمي بسيارم ليكر فرمي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بأي شيء بتشتك بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام نوجا كي دس بيدا كرت كاتك الشو نوجي بكر با خاتو عايشة دفرمي هل كاتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شو نوجي بكر با افتتح الصلاة نوجا كي با ودس بيدا كرت بتي
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنك تهدي راسي تو أي پروردگارا هدايت ددي بله سيم خال لويك أدعاء لخوي دقري تجديد الهداية نبونوي هدايته تشك براسي بند لو جيانا دا يتعرض إلى الفتن والشهوات والشبهات براسي بند توشي شبه وشهوات توشي كومل مصيبتنا خوشي دبيتن لويا أو فتنة ومصيبة وشبهة وشهواتنا ويلي بكن هدايتكي لسر هداية لا بكويتن ويا بيوست بويا دايما هداية نوي بكاتو دايما لقلوا بفروردقار هدايتي دعوة إلي بكوكا فروردقار هدايتي لبو نوي بكاتو فهو بحاجة دائمة إلى تجديد الهداية بيوست بويا هداية نوي بكاتو لبنان دي خاتو عايشة دفرمي بيغمبريكو عليه الصلاة والسلام سري برز ذكر دو ابو اسمان ودي فرمو يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك ايوك سانك دلكان ورد جري خواي دلي من زي جرب كي لسر بنداتي خوت بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام دعا دكاتن كبر وردقار دلي زي جرب كي لسر بنداتي خوي زائي منو تو راستي بيوستا اولاترك داولة بر وردقار بكين دل من زي جرب كاتن انزا وسؤال الله الهداية يربي المسلم على طريق الصحيح دعوة كردن لأخوائي پروردگار دعوة هداية لأخوائي پروردگار مسلمان پروردتك لسر رقائج الراس لتحقيق الهداية بو بجهناني أو رنمو أو هداية ولذلك لابد من الأمور لبرهندي بيست أو كارانها بتن تكاريك يكميان معرفة المراد الله من عبده بنداتي زانيني ما بستي پروردگار لبنداتي كدنكا او بنداتي كاب او كسدي كاتن كبزاني همو اوشتانكا لكون دا رودة داتن همو واقعيكو روداوك إلا للاين خواي پروردگار وي خواي پروردگار حكم لسردكاتن فالعبد يتعرف على حق الله او كاد بندد زاني حقي وما في پروردگار بويا واجب او پیوسته لسر بندکا رولا فرمانکان پروردگار بکاتن لبرهند گوترا و سبارت با فقه یعنی تیگشتن گوترا و معرفه النفس ما لها وما عليها اويا او خود نفس لخوي تي بگاتن بزانيتن ما لها تحقي چبوها يا تشتي چي لبوها وما عليها وتشتي چي شي لسرع دبي جيب جيب كاتن مثلا او كابرايا او پرداخ او كيا لبو هي او پرداخ او بخواتوا بلا مقابل او پرداخ او دبي او اند ايش بكا كابرايا عمليه او عملا ما لها وما عليها كابرايا كتينا بعملا تي لبو هي ما لها تي لبو هي پارا دبي پاري بدي او عملي وما عليها سلسر او عمليه هي سلسر او كريكاره هي دبي تسبكا ايش بكاتن كواتا اويل ابوي هي باركيه اويل سريتي بيست بك ايش كردنكيه كارو كاسبيكيه باشا انجا دفرمي فقه تيجشتن اويك نفس درون بزاني تسيل ابو هي وتيل سري هي والفقه هو ما قال عنه الزهري وفقه اويك اوايك زهري رحمة خويلي بي لباري وباسي كردوه فرمي ما عبد الله بمثل الفقه بندات پروردگار ناكري بها وينيتي قيشتن براستي يعني بنداتي كردني پروردگار بوشيوازة داكري كاتي بغا او انسانا لبنداتي كي بغاتن او ها فرموا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كواتا عرفهم بالله دانا سنيب پروردگار الله چه جل جلاله ثم أمرهم بالعبادة لباشا فرماني بيدكاتن با بنداتي كر
وإن الله ربي وربكم خوي منو خوي إيوه الله جل جلاله كاتب بيبرستن أوجه فعبدوه بيبرستن كاتب كم زار الله بناسا أوجه بنداتي كاتب فقه أوه كتو الله جل جلاله بناسي إنزا بنداتي بكي وبيّن لهم طريق الحق لبيان رمكات والرقاي الراس إذا دوام خال تطبيق مراد الله على ضوء الفقه في الدين زي بتذكرني ما بس كان إخوائي بروردقار لسر تيش كورونا چي تيجيش تلو دينا ما بس كان إخوائي بروردقار زي بتذكرني تفرمي براسي أول دقارته لبو دوكا أولتيا يرجع إلى فقد هذين الأمرين أجر أو كسا أو دوشتي لدزدا أو براستي أو ما بس خواي بروردقار لدزدا لدينا كي كتيا العلم والعمل يا كم زانستا دوامش كار كردنا عمل دبي أو كسانا بزاني والوقوع في ضدهما ورودانش لها أو بابلن لدجا كان يعني أجر دجا كانت الجهل والهوى نزاني وحزو آرزو اگر نزاني وحزو آرزو بو او كسا لما بسطي خواي پروردگار لبنداتي تيناق او كسا زرر مندو او خواي قورا پنامام بدا او كسا يكا دوزخيا اگر هدايات ورنگري و او كسا شي كهدايات ورگرتوا او كسا يكا علمي بيا وعملش بيدكا كارش بيدكا او كسا يكا خواي پروردگار هدايتي داو شايستي بهاشتي إن شاء الله أقر لسر بمينيتوا حتى وكو وفادكا إذا فرمي جهل تيا نزاني فالجهل الرأس كل دا براستي نزانين سروي همو درديكا همو زحمتي وناخوشيكا براستي الرقري شلا رقا راستكا والهوى أديد وم هوى نفسه آرزو تيا تجديد دفرمي وتجد كثيرا ممن ضل لديه العلم لكنه اتبع هواه دبيني زورك لو كسانيك قمرابونا او كسانا علم زانست زانياريان هيا بلام لقل اوجدا شيني هواو نفسه ارزو خوان كوتونا وكخواي قوريلا سورة اعراف لاتسطو حفتاو بينت باسي او زاناي بني اسرائيل دكاتن كان دك بيان واناي بلعون بوا او زاناي كا علم زان السوزان يعني زوري بيدرابو بلام شويني هوا ونفسو آرزو بخوي كت لباتي لگر پیغمبر موسى بي كتي تو درشي پیغمبر موسى راوستا درشي لگر بيباوران و كافران بو درشي پیغمبر موسى راوستا لباتي لگر پیغمبر موسى بيتن لگر او علم زورشي كهيبو لبران دي پروردگار ده فرمي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين جاء قرآن ده فرمي فأتبعه الشيطان شيطان بدويكت نك أو بشويني شيطان كات شيطان بشويني ويكت سبحان الله يعني كابراتي هن يعني حاقدو هن فيربازو هن كلاوتيو كساتي هن خرابوا لو نك او بشويني شيطان كات بل كشوين شيطان بشويني ويكت سبحان الله لو قران ده فرمي فمثله كمثل الكلب هاويني او كسوكو هاويني صقواه لو زور زور خطرة حتى امام علي لو شعري ده فرميتن او علم او علم ديتن بو اويك كاربي بكري بعملو بايش بيكردن فان اجابه اقربيتو كار بيكردون وعمل جوابي علما كيدا وإيشي بيكرد وإلا ارتحل أقنا أو علم زان سوزان يا ريدا الرواتن حتى زانستي إستاش سلمان ديتي دلي أقر أتو ويستد طلبكات باش تيبقى ورا إيشكي بيبكا مثلا نوسينكا ورا أو نوسيني بيبكوا أقر دتوي مثلا لجملة شي تيبقيني رستة شي تيبقيني هول بدا أو رستيا بيها خناو جاني روجاني خوي جيبا جيب كاتن او كاد او شتي قد لبرناتي ليرا امام عليش بازلويا اگر او علما كزان سوزان ياريه ورد كرت ايشت بينا كرت او علما دروا نامني با
بس اگر ایشت فکر او کاتی او علم زان سوزان یاری دمینی مثلا حدیثه که جلی دبی باسی دو رکع سنتی دکاتن اگر او دو رکع سنتت ببردوامی کرد سبحان الله کرتا عمل کرتا کردوا او دو رکع او حدیثه لمش کد هر دمینیتن بس اگر لبیرت کرد ند کرد او سنتا او شتد نکرد سبحان الله بمرور زمان ما اوش لبیر نامینی و در رواتن إذا أوزان السوزان ياريه إنما يناله من عمل به كان يبو كي بو علم زان السوزان ياريه دقا أو إكا بفضل زان السوزان ياريه دقا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي فضل من لسر على أدناكم لسر نزمترين تان وكو مانق وايلة ساو أستيرا مانق تندر وشاو ترو قورة ترو روناك ترا أستيرا تن بتوكا فرمی او کسی علم زان و سوزان یاری شیه اوها گورتر و فراوانتر و جوانتر و روناکتر لطاو او کسی بس عبادت دکاتن علمی پینیا که تا اوی علمی هیه زور گوره زور پاداش تا چی زور گوره شیه بلام لبو چه او کسی علمی هیه و عملی پیدا که ایش پیدا که اما من عمل ولم یعمل اما او کسی زان و سوزان یاری هیه و کاری پینا که فهذا یکثر من حجج الله عليه لا غير دلع او براستي بس بلقل سر خوي كودا كاتو لبران برخواي پروردگار كا ودكا كتو لاي پروردگار بفرمي ادي او دنه دزاني دلع بلا اي پروردگار اللا برت سند كرت ها بو بلقل سري ادي او دنه دزاني بلا اي پروردگار ادي لبرت سند كرت ها دبتا بلقا لسري كاتاتو ناتواني او داوا كاريان او اشتان بيني جي إلا مگر او نبیتن که داوه هدایت لپروردگار بکی که بدپارزی هدایتت بدا بدخین تا سر او رگایا اینجا داوه لپروردگار بکی بدپارزی لخراپکان لوی که دیتا سرد وکو پروردگار دا فرمی که ان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین حتا دا گوشتا اوی که آتکا دا فرمی فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كواتا پروردگار ريگا نشان دردكا بو كسانيكا داني والرقا حق بقرن باشا وو كسانه هداية دراون كالرقا الراز دقرن ابن قيم لو آيات اوي ورقرتوها كپروردگار دفرمي اهدين الصراط المستقيم كوملك سودي ورقرتوها لو انا دفرمي أن الهداية في البيان والدلالة هداية رنوي لا رنكرنو دلالة دايا ثم التوفيق والإلهام لباشان خواي پروردگار توفيقت بدا زيجيرت بكاتن وبخات الدلطة وكأوشتا أوهايا بوري قابروي وبيغمراني بو أور روانا كردوا ووا دكاتن كا وجعل الإيمان في القلب أو إيمانا لدلضة بتسس بي زياتري خوش بي وزينه في قلب ودي رازين توا لدل أو جواني لكاتن ها قرآن دفرمي أو دفرمي وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فاتخواي پروردگار أو إيماني لدل إيما جوان كردوا وكفروا خرابه کاریشی لذی امنا شرین کردو. بویا امدا بی شنی درو ناوی بکوینو بذوانی بریکو پیچی درو ناو من لقل هدایت که یک بگرتو. بویا لیرو دزانین که چند ضرور پیوسته کاتی که بنده داوال خوای پروردگار دکاتن او مبسته بو بینت جه که چند ضرور بنده چند پیوستی بویا و نحنو محتاجون الى هدایت تاما اما پیوست من بویا که هدایت طوار بگرین داوال خوای پروردگار بکن که واتا هر کسی که هدایت که کارو بارکانی طوابو کان سؤال الهدایت له التثبیت ولوا اگر بیو او کسا هدایت کی طوابو او کاتی داوا کاری کی لبود زیجربونه که زیجربی لسر او بابتا اگر نه داوا دکن که خوای پروردگار هدایت کمان
بو تواب كاتن إن زي ابن قيم ده فرمي وللهداية مرتبة أخرى هداية مرتبة شكشي هي فلو بوست شكشي هي كتسيا وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة هداية لبور رجاي الراس كبهشتا للروج قيامات ده ولا خواي پروردگار ده كي خواي هداية مدي لبور لبور الراس لدنياي لخرابة دور بكومو بكومو سر ساكو باشاتا وفادكم لقيامتش برو بهش بروب فرمي اوش معنى هدايته چون كلا قيامت ديار خلقانك انا وكو بروسك دارون خلقانك وهي بتساو تروكانك دار وخلقانك وكو بادر وخلقانك وكو سواريه چ خيرا دار وهي بغاردان دار وهي ببياسه يعني هر باي اوندي دتانيكا ببياسك بروا هي لسر اوي تسكان دار واتن هي خوي دخشيني يعني بهمونا وعكان او خلق لسر بردي سرا دار واتن اجا اگر بيت او كسا كردوي باج ببيتين او دتواني باساني بسري داتي ببري وكو پروردگار دفرمي هل تجزون الا ما كنتم تعملون كواتا پاداج دادرينو بوي كردو يانا كواتا اگر كده وكاني باج بي او كالبرا بسريع دروا اگر اش كردوي باج نبي او كاتي او فإنها كلابيب التي او قلابانيك بدو زغ وخراون او قلابانا ولو كابرايدك او رايدك اشتوى فانا بخواي پروردگار بخاطة دو زغوا اگر شوين شبه و شهوات كد بلام اگر ريگا راستا كي گرتبو او كاتي وما ربك بظلام للعبيد پروردگار استم لهيدز بندگنا كاتن أو أوقات شايستي بهج دبيتن فسؤال الهداية متضمن لحصوله كل خير كاتدعوا كردني هداية الرقاء الراستي أو براستي همو خيرك لخو دقري والسلامة من كل شر وسلامة آشتي لهمو شر خرابيك لخو دقريتن إن جديت سر صراط الذين أنعمت عليهم ك بجب أخوي بروردقار لا درس دانشتين دابي باسي لكن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان خوش ويستانم لباس خاصي كترين وي بابتي زانستي ليقدان وي خو تفسير الرؤى وتعبير الرؤيا دين سر بابتي كتري تايبت بمزانستا كبشيك لو يا سياني رابط بلام با تایبەتی جیای دەکەینەوە لە بەرەوەی زۆر گرنگ و هەستیار و بابەتێکی زۆر پێویستە زیاتر لە وربینەوە. ئەویش بریتە لە بینینی پێغەمبەران بە تایبەتی پێغەمبەری خۆمان عەلا نەبینا و عەلەیهیم سەلاة و سەلام. ئایا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاة و سەلام لە خەودا ببینی چییە و چۆن؟

و شێوازی لێکدانەوەکانی هەم خۆی هەم پێغەمبەرانی ترانە نبینا عليهم الصلاة والسلام چۆنە. خۆشەویستانم سەرەتا ئەسلی ئەم بابەتە بینینی پێغەمبەری خۆ عليه الصلاة والسلام لە خەودا لەسەر ئەساسی ئەو قاعدە مبنی دەکرێت کە حەدیثێکی صحیح خۆی فەرموویەتی من رآانی فی المنام فسيراني في اليقظة يعني لرواية كترا فإنه قد رآني هاتش كسي مني بيني لخوا أو براستي من دبيني كزينو دبيتو واتما بس تي بي أوني كالخب وخبر دبيتو بس تي بي أوني كالروجي قيامتا إن شاء الله من مجديك بهشتو دنبيني يعني فإنه رآني لرواية كترا دفرميت براستي مني بيني و. فإن الشيطان لا يتخيل بي يعني لا يتمثل بي شيطان ناتواني بيتسر شوازي من يعني ويني من وكو خوم بيتا خوي كسو كخلاف بوچوني جيوازي لسر چونيتي خوي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام آيا شيطان دتواني آيا ناتواني آيا اگر بي كات شوني كا اي خلق كيك دلي بيني وما كرتو مختصر عزيزانم لقصيكي پختا كوي دكينو چك ايشا كمان لسر او بابتا نية او يا عزيزانم هش كسي پیغمبري خو بيني عليه الصلاة والسلام لسر او شيوازو وصيك پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام هيتي او پیغمبری خوای علی صلوات و سلام به هیچ شوازی لا يتمثل به شیطان ناتوانه به تسر شوازی حقیقی من او ما بستا نگ لا يتمثل به شیطان بیت بل من پیغمبرم نه او دتوانه دتوانه به بل من پیغمبرم بنای پیغمبر محمد المصطفى و قسل لقلاك بلا شواز و صفات پیغمبری خوای علی صلوات و سلام ته دانیه بو امام ابن حجر با اسانید صحیح خوی دی جرته ولا ابن سيني نظر رحمت خوی دی بکاتی ک خلق ک چوب ولا ای فی غمری خو امین علی الصلاه والسلام ای فی مصف ولی بوم باسکا اگر صفات کانی او صفات انا به ک بوم ان والد ولا احادیث صحیحه ک فی غمری خو علی الصلاه والسلام شکلی چون مک دقیق ترین ورد ترین شوینی فی غمری خو علی الصلاه والسلام سنت باسکرا و بینی برجان کانی برو کانی چنتوک حتی ریش سپیچنه کی پیو بو دمی چون بو لیوی چون بو لوتی چون بو گی مبارک و همو حتی سر پنج کانونی نو کانی فی غمری خو علی الصلاه والسلام باسکرا او صفتان ک باسی دکی بو کسی لیک درو ک دلی فی غمری خو بینی علی الصلاه والسلام اگر همان او صفتان به ک لواقع فی غمری خو علی الصلاه والسلام حیاتی وكو ابن سيرين يفرمو فإنك رأيته بلتو بينيت أما أقروان أبو آي فرمو ابن سيرين يفرمو لن ترى شيئا يعني نبي ينخلو بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام كاتا الشيطان كات يقناية السر شوازي بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام وكو أوابين دكري بيت بليمن محمد وكو بيغمري خواني عليه الصلاة والسلام وكو بيشادة ملعب لسر شوازي حقيقي هو ناتواني أوي كبيوست ما من بزارم وكو تعبير كريك بو خوم يبكم يان فيري ليك دانوي خوب بو خلقي فيري امزان السبب كاسك كاسك خود مين يبي غمري خو علي صلاه والسلام او يا قال سر شوازي حقيقي خوي بيني بلغي له سر ايمان بلغي له سر قوتي ضلني اي نور ايمان ما قال سر غيري شوازي خوي بيني مثلا بي غمري خو دبيني صلى الله عليه وسلم بجوتي كلاش او بي غمري خو بيني صلى الله عليه وسلم ببانطولا ومعاذ الله يعني بيني بهالشوازي كلا سنته انها تو بوجلانو روشتبي وعاتبي او حقيقتي خويني في غمري خو عليه الصلاه والسلام هر شيء وترابه بناوي وهر شيء يوتبي خويني ابي او جلا نجل برياتي كل كي جامعنا كشي شلون بو بشي وازي يريته ولا سنته انا هاتبه في غمري خواني عليه الصلاه والسلام كتا اجر في غمري خوات بيني عليه الصلاه والسلام مصر شوازي خوي او خدي خويتي او ما بس ما ايا شوازي بينيني تو لستقل في غمري خو عليه الصلاه والسلام يعني لقل في غمراني ترى على نبينا عليه الصلاه والسلام شلون ليك بديته دیار خوش استانم پیغمبران علی نبینا علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو من جوانترین وجهه و همویان و کو امام ابن جوزی دفرمی اکملترین وجه و اجملترین وجهان ابو بلا میوسف جیا کراو تو پیغمبری خو من جیا کراو تو کو حسن کو ثاب دفرمی و اجمل من کلم ترق الطعین و احسن من کلم تدید النساء خلقت مبرع من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء لتو جوانتر نل دایق بو نل تو شاکتر بس کی دایک آیات و نچاوج لتو جوانتر بینی و لدايك بوي بابي هيش كمو كوريا كأنما بو شواز دروز بوي كخود بشتوتا يعني پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام طوالي پیغمبران دور لنقصه و هش كسي هش پیغمبري بوينيا بنقصه و بريتيا لنقص إيماني و هش پیغمبري كيشي نبيني أم قصي كبو پیغمبري خو ما كرمان بو طوالي پیغمبران جي على نمين عليه الصلاة والسلام مختصر اويا كاتي پیغمبري اكدا بيني لپیغمبران على نمين عليه الصلاة والسلام شون تفسيري بكي يكم نقطة
يكم نقطة لهش بيغمبر يكا بينيد لخوا بزانا أو بيغمبر بتشي معجزيك ديار تربوه مثلا بيغمبران هم يان معجزي جاجان هبوا بلان بيغمبريك بتنيا همو معجزة كان يكون كروتو هر يكيان تيبت من ديكي تيبتي هبوا لنا معجزة كان بنمونا روان بيجي القرآن بي بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام چارة سري دكتوري إيسا بي مشهور بوا تعبيري خو يوسف بي مشهور بوا لنا وبردني سحارة وأوانا موسى بي مشهور بوا على نبينا عليه الصلاة والسلام كاتي كتوم موسى دبيني الخوا راستو خوي كم نقطة مسألة سحر سحرة دخيت منشك بلام اكثر تفسيري ناكي بو برامر يعني اكثر خود ليكي نادي تو توك لسفر اي موسى دبيني لسفر كتا خريكي تجارة ودودلي تو موسى دبيني الخوا بلغي لسروي ان شاء الله سفرك برخير وبركة دبيت وتجارة كجد تجارتك الرابح دبيو غازانجي كباشي لدك بولا بروي موسى عليه السلام كلا سفر بو تجارتي كر خوي جورو توفيقي داو بوبا وكاري بوجانوي جياني وزواجي كر بتجارتي كر تلك عشرة كاملة دا صالح كاتم باشا يكم نقطة أو معجزة ورقري كلنا بيايتي هي أو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام يكم نقطة عيسى كباس عيسى كرا با مش كد يكسر بشي بولا إشارة سر كردي نخوش موسى باس كرا يكسر مش كد بشي بولا مسألة سحارة بلام دبه بزاني اگر موسى دبيني وچيرو كي كد لقل يا روي دابو خد لحالتي كابو ينزيك تربو لحالتي كي تايبا مندي كي تري أو بيغمرا حم يكي تسر بشي كي تري أو يعني بنمونة أما وكو نمونة أما نباس دكم دقيق ترين چيروك دقيق ترين وردكاري ترين بابتي نو بيغمبراتي لقل خوكيتوا أكري فرقك كسي لخوا دبيني موسى عليه السلام مثلا آفرتك داركي موسى دبيني شكاو أجر داري موسى بيني شكا لقل وي داري موسى بيني دشكيت جياوازا أجر داري موسى بيني شكاوا يان دشكيت جياوازا أجر بيني دشكيت بلغي لسروي كميردكي رنجلا مديكي نزيكا يان ميردكي يان كسيكي خوشويستو دوستي يعني كي قلواني كرجاي زور بيتي لجياني وفات كات برده بلغي لسر وفات كردني كسيكي نزيك بولا بروي موسى عليه السلام او داري كبيبو خواي پروردگار كلي پرسي بوشي تفرمي اتوكو عليها كاتا داري كموسى اتوكو عليها ودو اي سحركاني پيلنا او دارو بيني و بدستي موسى واشكاوا بلغي لسر ويشتك خود لجياتا پشتي پيدا بسي لكسوكار يعني لشتك برو لناو شونو هلاكا دبي وخويكي خراب بلام اگر داركت بيني شكابو استاش كابو اگر افرد بيني بلغي لسر ويميردك رنگ زواجي تري كرد بيوجني تري كرد يعني رنگ خيانتي لك بعكس او بيايش بيني هر عيني قصة اكا واتا بينيني داري موسى شكابت تفسيري باشي وانا اكري على لهم بلام شكاوة لقلوي كأشكي جاواز مسبي او دور دكاري اهام عبيني حسابي بودك لبرو كاتي دلم موسى بيني يكسر مشكل بشي بولاي السحر لعموما على مينا للدقيق تدين بابتا جاواز موسى بيني و خوجت سحر اللي كراوا ام جادي بزاني سحرك تشيه شونا لكي وهي موسى شخوك كبيني تشيه ايا موسى لقل كسي كا بشر هاتو تو ناسي و تبزانا و كسي سحري لك ردوي هر چي روكو تفسيري كي بهمان شواز عيسى دبيني لخوا نخوشي لشوين اك دشيت درو ان شاء الله بلغي لسروي كا نخوشي اكد ناميني بلام خلقي دكي بو شويني نايد يان دشي بلايا نايد يان لقل كسي كا دبيني شوازي كي ترى يان هر تفاصيلكو شوازي بلغي لسر دور درجي نخوشي اكد يعني دي بيني لخوتا تمثالي هي بلغي لسر قم رايت يعني دي بيني لخاش دراو بلغي لسر ويلا جاتا توفير ليك لو دخلتي تو اقال نخوتني ويان قم رايت وسر دشوا وقال ويدع وضلالتي بخوتا بشورا شكا يسا لخاش ندراو ونجم ردوا ويستاج زينوا بيغمري خواه دبيني عليه الصلاة والسلام دشي ولاي ان شاء الله بلغي لسر حج وعمرة بيغمري خواه دبيني عليه الصلاة والسلام عديه كدداتيه بلغي لسر إن شاء الله شفاعات ورينوني كردنت وبلغي لسر برو بيشتوني إيمانت بلام هدية داتي ولي ناقدي بهر دافعي بي ولي ناقدي بلغي لسر قم رايت بلغي لسر سل شراب هدية بدي ببيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بعكس وقر ولي يشتكي شاك قر ولي ناقدي خراب بلام صدقي بديتي هرب داني صدقك بلغي لسر
ناحالی بوونت لە ئیسلام پێویستە زیاتر خۆشارە زاکەیشکە پێغەمەران على نبی صلوات و سلام پێغەمەری خۆمان صدقە بەرناکرێ واتە مەبەستم پێی بچووکترین وردەکاری خەوەکان فەرقەکە بەڵام على العموم خەو بینین بە پێغەمەران على نبینا عليه صلاة وسلام ولەمایان بەچاکە باسیە کرد اگر تو پیغمبری خواب ببینی علیه الصلاة و السلام که مش بابتی که در این بابت او حول بده زور بیری لیب کرو زور به سنت کانی عبرو تا محبت زیاد به زیادتر لدلتا دبی او کوی که لصالحین کسی کاد بولایو تی دمی پیغمبری خواب ببینم علیه الصلاة و السلام چند سال خریکم حزده کم چند سال نای بینم و تی نویجو عبادتو شتی که زور شتی با باسن سرکا که ابرایی که زور عابدو خواناز نیه و تی اگر بگیو مکری دو روش لسر یک بروجو با وصل که امرو ایسال که امرو بروجو با میشکینه ایواره هر بروجو با دوائی او بروجی دوائی اگر اشتت خوار هر چی دخوی بیخو تحین خوی چی اخوی بیخو بلا او مخو که ابرا بگیوی کردو شو شتی که خوار بلا اوی نخوار بیانیش هر بروجو با روجی دوائی او لخوی هیچ نبینه دسته بالای کبرا الله تو پیدا کنم پیغمبری خواهد بینی هیچ نبینه الله هیچ نبینه الله با خواهی که بینی لخو ما آو مخوار دو پیغمبری خواهی چی وشتی چی هیچ نبینه من علیه الصلاة و السلام کبرا دلیل دی او عشقی آو بی چند تونید بو عشقی بی آو عشقی پیغمبری خواهی علیه الصلاة و السلام این صحت العباره یا دوستی و محبت دلیل پیغمبری خواهی علیه الصلاة و السلام آو به همان شواز چون آو تخوش بیستو حزب لیپو آوش حزب دیداری کی دیبی او یجی باس خوشویستانم لێرە دا کۆمەڵە چیرۆکە لەو چیرۆکانەی کە زیاتر شتەکانمان بۆ ڕوون دەکات و کەم چیرۆکانەی من چلەوەی ڕابر چلەوانی کە دێو چلەوەی ئێستا باسی دەکەم هەر هەمووی لە ئەثەری سەحیحی محەدیسین وەرمان گرتووە داوەی خەڵکێک نەچێ بەهەڵەیە لە چیرۆکەکانە دیارە چیرۆکی ناڕێک زۆر هەیە بەڵام چیرۆکانە هەرەمی موسنە دەکاتی باسکردنی ئیسلامەکان نیە وەروە هەرموژی عادەتەن لە كبار محدثين يقول إمام الذهبي وإمام ابن وثير إمام ابن وثير وإمام ابن كثير لو سئل شعر عادة نمشي لك أنا والدقيقة كأواني شرهوي كسانة كتابة من بون لبابة إسناد على كل شيء لك كان صحيح كاتك كسي بيغمري خواد بين عليه الصلاة والسلام نخوي عن وفاتي كردو بيغمري خواد عليه الصلاة والسلام دبيني لخوتها وفاتي كردو بلغي لسرشي بلغي لسروي كسي كيزور زانا وقوري ومت انا بس وكل حسين الباروني ضل يروج كسرات ولا متي لخو ما في خمري خوان بيني ووفاتي كرت مثل ما بيود اجر خوك دوشي وعزب بومني دجاري تو اود النيابة الجورة بيعوي كنا امتي انا وفاتك شوك عيني ام خو بين لا ولا زماني شافعية او رجي وفاتي كرت عيني ام خوج بيني ولا زماني احمد كل حملة او رجي وفاتي كرت كوات او رجي او دو بيع وفاتي عن كرت ام خو بين لا في خمري خو علي صلاة وسلام وفاتك أماش كتب فيديو تأجر دروس ببيت جي أو ضل نيابة كسيكي جوري أمة وفاتك أو دفر ميو سبحان الله هر عين يروش حافظي جوري إسلام أبو موسى مديني وفاتك كتا بينيني في خمري خو علي صلاة وسلام لخوا وفاتك أبو غير لسر وفات بونو لنا وشوني زعنائك جور بلا مردكاري تري الشواز اكتر خوك فرقي بلا خودي خوك اقر بو شواز بي او بلغي لسر وفاتي زانائك يحيى مقدسي دا فرمي لا اثريكي صحيحة فرمي في غمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام خوتبو دلال خو ما بيني فرمي امام احمد وامام حيكر ومعين يضباني عنه اشتيا للا دا بردو باوشيني عند كردوني عند الله ميشو مقدس بشي بلاح انا بلغي لسر قولي او دوانا وجاري وايا خلقيا كي خوي بيني ولا خوي في غمري خوان عليه الصلاة والسلام فتوای کی بر راس کرد تو یعنی پرسیاری کی لکر دو من من ابو طیبی طبری از رحمت خوای لب دگری تو لخو ما پی غمی خوان بینی علی صلوات و سلام تو میار رسول الله حدیث که یه زور اشکال لد ما آیا تو فی علت فرموتا نظر الله و مرآت امران خوای جور روش که وجی کسی که حدیث کی من سمع مقاله ی حدیث کی من ببیسیو بیگری تو بو خلکی و بلاوی کاتو أم حديثه فرموه فرق غبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي نعم بالي يعني جاري وآي خلق يقبوه برسياري زهني عديكي ليه كردو يعني برسياري حديثي كي ليه كردو مثلا إمام الشيرازي دي قررته وفي غمري خو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خلق زورشتي لتو الرواية كردو شكا أنا الشيداي حديثه فرمو دابو فرمي منيش بويك الشيداي وبابا تبو يا رسول الله خلق زور رواية لتو كردو حزا كم حديثي كم بيبولي لزماني خوته بيبولي
فلبيغمري خو عليه الصلاة والسلام بيفرمون يا شيخ من أراد السلامة فليطلبها لغيره هشك خوي السلامة بي با هول بدا خلقيش سلامة بي ودعوة كار بي ودعوة خواز بي خلقيش سلامة بي فرمي إمام الشيرازي طبعا أوكو منتك وكو يكروي صالحة باشا وخلقي يريتبو تلبا كان يجرى أي فرمو كبوي يجرى إنا وهميشا بي كنيو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بي وتوم يا شيخ طلبوا كلمة زور فرش أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أخوك يا ويفر إمام مجاهد رضا رحمة إخوائي اللي بدأ فرمي لخوما بيغمري إخوان بيني عليه الصلاة والسلام بطاوسي فرمو لن نيجا توزي صوت خوبرا وقراءاتي كي جوالة ديو هني مدهي طاوسي كدو لقليا عليك خبر مو چون طاوسي لكم در صلاة تو چون بم جرعا وقتي دمي قلت متي بس أنا يالي تو لرا راو خلقا چون شتيو عجر تو باكس لو نبيسي عليك تلك خوكم بيبو جرعا وبيش درسكا أفرمي بدم درسك حتى تواب انبسط في الكلام لخو أشياء قصيدة كردو دمو تشعوي قشاو بو دلي خوش بو ألي لدل خوشية حتى تواب بدم بيكنين وخندو درسك يوتو ملعني يلا بمن من بو كسي بيار أم خوي لخوشية خلي وزير ريك هاتشي لو خوش دل بيغام ريخو عليه الصلاة والسلام شتت بيبلي نجد لقلابك وفرمايشتي تشاكت بيبكا أكي كيلو خوا سيرانا يعني لو خرجوا عن أنا كزانا عن بس يأكلوا لون إمامي وكثير ليجاري توا. دفرمي كابرا كابو كزور مشهور بوبا سنة زور مشهور بوبا بياوشاكي بناي الطاروة. كخلك ما تقي كرخبو. أنا دكاني كي هبو بياوي كي دسباكو دايم باكو خوان عسو ملتزم. أنا خلي كي بيني لخويا. أنا سرتاج يعني. پیش خواک الله سرتای جانی دکانی که بو کسبتی که حلالی خویک قدری خوا قرضار بو هکاری وی دکانه کی بفروشه بو هکاری وی دکانه کی داغ آشی دکانه کانی بفروشه قرض کانی بات وش تهر پیشی تاون اکر الله یتر زور حالیش بر زور که وتسر یعنی ل ازی جاه و هات تسر خراب ترین حالت اترو گوچونه و تری طاو حالیش بر زور الله دوای فوتانی همو معلوم بو کوشت کانی دستی کربه معنی ول مالوا الله زور دعاءك زور بارا والأخوي برور دكان كان زعتي بعلم قرض قول لم حالش مزيك هيتي الله شيء بيغمري خو هذا مني الأخوي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بيد فرمي عطار برو بلاي الوزير علي كهيك كله وزراء كان يو زمانة شو بلاي بي بلاي بلاي علي بن عيسى بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أمري بيكر دومك شوارصد دينار ميت يعني عطار خوي جاره تو دليل خو ما في خمر اخوان بيني عليه الصلاه والسلام تي عطار شو بلا علي بن عيسى كيك يقول وزراء وزمانه امر با علي بن عيسى كردوت شوارصد دينار دباتي شوارصد دينار يعطوني وزمانه عليك خبر بقول خوك لا خوك ما زور كيف خوش بلا مزيد من شو نبيني يعني من شي في بلا جاب لنا بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام امري بتو كردو هر كبره لو شي هل ملي جنب بشيت لقلم من الله بس بيغمني خو علي صلاة والسلام بيفرمو وضلني ياجم خي بيغمني خو علي صلاة والسلام واسطة الرشد عليك الرشد بسيرة كم جاري او نرز جيرا وتاوي خلق بيبيني هر بر مناك هر وسام هر وسام شاور ريما كرشتي ايكي شو زانم ايكي بمقالي هر نبو نبو تا زانم بسوديني الله حسام برو مدره وقدر يخوالي وكاتاك الرشد مدره وحاجي بكيم بيني الله بحاجي بكيم وتخوا من هر روم بلان با علي بن عيسى بوزير بلي من كسي يا بيغمري خوان بيني ولا خويا لخوما عليه الصلاه والسلام كفرمويتي بروبولايو بيبلي امر بيكر دو شو اصلا دي دار دلوقتي علق سكم تواونا كرتي تو خاوني خوكي بوخ سناكي خوام اواكا والله علي بن وزير علي بن عيسى وزير خلق نما لي يربا نشاري مدينه برسيار كابلي كي خوي بيني وام شباب بولا كي خوي بيني وام شباب بولا كي خوي بيني بيغمري خوان عليه الصلاه والسلام باب بولا مشو يكزنا هاتوا اوجي هاتو صفاتي خواكي باسكردو وخوانا بوكا علي بن عيسى بنيوتي تو خاوني ام خويك شوارصة دينار صري شوارصة دينار بس يا مينا ايزاني كي انا والله منم وتي هم خلقك يدرك بردي بولاي علي بن عيسى تي قربان اعوي عليك علي بن عيسى بني زور كيف خوش ودو خوش وتي لكوي خوافت كا بخوات الدنيا قرائي مشيت فرمي وقربان توش زاني فرمي ارى والله بيغم عليه الصلاة والسلام هات خوان بيوتم علي بن عيسى بياني اگر عطار هاد بولاد دبيت شوارصد ديناري بيتي على منيش لا خواكم خبرم بوتو
نازانم خوای عطار و ئەم زەلام و کەسێک گە بۆلات ئەڵێ 400 دیناری بێتی 400 دینارەکەت چییە؟ تتی کەسێک گە بۆلات ئەبێ 400 دیناری بێتێ بە و تو بەیانیەت بۆلات ئێت هەر چاوەڕێەکەم نهاتوی دەست خۆش بێهاتوی یەکسەر ئەمرەکە ئەڵێ 1000 دینارم بۆ بێن 1000 دینارێن و یاتە دەسی ئەڵێ ئەوە 400ەکەی پیامبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوە شەخسەهی منە عەتاریش پیاوێکی خوا ناس و دیندارە فەرمی وەڵای ئەوە زیاتر وەرناگرم کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پەمی پێکردی او 400 او فرمویتی او او او پیوتم زانی لو خیر تری تیا بو ا پیوتم مخاوری نان هر چی وتی وای د کاک او شصی من هدیه تو پاکی بو پیغمبر خو علی صلوات و سلام پیو بخو خیر تیا بو ورم پیغمبر خو علی صلوات و سلام زیات تی پیدا هر اوله بس ک پیغمبر خو علی صلوات و سلام برکت لو ای اوه فرمی ک روشتیش وزیر تی اوه ایمان و تقوا فعلا کابرا 400 کی ورد 400 کا ورد گریو ده گریت او دشی بولای قرضارکانی طبعا بسرا قصه کا شی بولای ان قرضارکانی الا کا ولای من ام 400 دس کوتو کور الا ان چون 400 له تو ورگ دین پیغمبر خو علی صلوات و سلام دی کردو بداتی کس یاولی نادر تکا کلن تاس صلی تو وس سبحان الله کابرا بزور طبعا دوسا نداتی بدو سکش هند اشیا کربو دکانکی دکان قرضکا دکانی کی تازه بقرض دگریت هندي اشياء ذكري دلي سبحان الله صال بس لري انا شت همو قرض كاني دداته و ازار ديناري صافي ايش خير دكان لما له دابا او ازاري كولي نقر كشصبو ازاري صافي دمي دو قرض كان ايش دداتي وفعلا طلب بركات الا وابو كفي خمري خو علي صلاه والسلام فرميتي يكي كيلو قصة عجيباني كديسان هر لما ارزا رحمتي خويا اللي بباس ياكل ولا قطوس طبعا الملك قطوس يكيك ولا ملوك جوركاني أمتي إسلام كان في أول صالي 658 هجرية وفاتي كردوة كالزماني أو زماني كتتارات وثناء عالمي إسلامي وأن في أول جيا المظفر بالله المظفر قدس ك في أول كي جوربوا وبوا مشهور بوا كزور زور جنجاوري كي أجيبه لغزوة عين جالوت جا يعني برائيدي وب سركردي سركي معركة عين جالوت دناسرك كل معركة عين جالوتا تتاركان لناوش أم بيهوا لسرتين من علي أنا مليك بونهج أصلا هر تتاركان قرتو أنا ودعي فروشتو أنا وما ويكردو أنا بغلام ودعي قدر إخوة أبي شتلاي بيهوا كيسي شاقنا أي صالح نجم الدين أيوب كخاوني منطقه کې چې کابل بل عالم اسلامي لبرده سیا پرورده به یې له اوله مکانې اجر خو نه بغله به کتري له غلابو به یې کوم قدر اخوا وای د نهایت او ارواد ل مجلس ناصر ک ناصر خاوني دمشق و طبعا خلاف او زمانه ل مصر بو بلام دمشق هنده ولاتی تر فرمان روایی جزئیان لوان ورده کرد. بلا همون که استقالیه که تایبتی که هرمیه کشی به هرمیه که خو من کچون مثلا هرم شی به استقلاله که استقلالی توانی ولم شی به استقلاله که یه او زمان شی به استقلاله که هبو دیمشق که صاحب دیمشق که برای اگو امیر اگو من ای ناصر جندیه لجندیه کانو کسی که غلام بو لگل یا با یکا و لگل قطوس بمنالی پرورده بو بله جا دبه تا او دبه بجندی لوه دبه دلی کسی الوانی که لمجلیسی ناصر دبه روژه فرمان دید بایان باز دکا که کن لمودو ملیکی مصر بریتی لکی بریتی لقطوس که خبرکه دی با ناصر دلی ملیکی مصر بریتی لقطوس ناصر با خلقکی خوی دلی بچن که که گیانم خبره بلاو کنو باوانی که امرا انناو دیمشقا تمن خوی امیره کی سرکیو که ملای امرا ایج عادتا نهیو ریکیو لشوینه که خواهنداری بابت گیان جیهت و شوینه دک که ایت دروا او جندیه که کاتی خوی لگل قطوس آبوا لبردرگالت خواه خبری منطقی مصر نهاتو بولاتا علی براو الله علی خبری قطوسی تانیه الی همو جارتو پرسیاره اگه بوده پرسی اما یکم جارت یه ابی الی من چند ساله چاورم قطوس به ملیکی مصر الی که ابراز هوری پی عجیبه ولی چون از اینی خو اصلا نامکه گشتو تناو دیوانی ملکی دیوانی ملکیش کز نیبینی و تو جندیه کی لدره ولی کیو امه تسلیبات بودات ولی نوالا هر علم و خون دیزن ولی چون دزانی دویت ملیکی مصر الی کاتی خوی که هر دکمان گیرین و غلام بوین دوائشوی نلای
نجمدين أيوب كبيائي كي شاك بخزمتي أكردين أم قطوزا كسيكير يعني أشعث أخبار توزاي شبرزا وكوتشون علي دمو جاي شاتوكي ديار بربولا كريشو بربولا كيتش عملي تيابو قجي بربولا كيتش على روجة كيتش كان مدري هنا بدم دري هنا كيتش كان تو هنا قالتو سخري بيا كردو سوكم كرد على بيوتن بو سوك مكي روجة جديد حكمراني مصر كويت دس عليك واي ودوت ما مجنون انا تشيتي طواوي انا بخوا في غمر اخوان بيني ولا خوما عليه الصلاه والسلام بيوتهم يا قطوس مصر دا قريت دس وتتارج لسد سيت ولا ناوت وتي دي والله بابيت بلا او استانا ما كشتو كقطوس بو بملك مصر علي وتي دي سوان بخوا تتارج لنا وفعلا واجب تتارج لنا برد بوش بملك مصر ودليو كاتش كبمنالي خوكي بيني بيموت که گالتم پیو کردی روزی که دیابم به ملیکی مصر و تی دعوای که گربم به ملیکی مصر چید به میوتی ولی همه پنجاه جنگاول شد دست مامی ولی کردمی و خواهدی پنجاه جنگاول شد دعایی که به ملیکی مصر اکثر لشام درشون رام کردشون با ایوب هم گر راو که مکاتی خویل اگر تو آب مون اسیمیو خواه کج پیو تی چند لبیرم چند سال چه آوره که مو فعلا علی پنجاه دانه کی دام تیره اون دعوای کرد و آن رو داد ولكن يجب ان يكون هناك قطس كبيره كيخوانا زبوالي كخوكي بو يرام بو تمنى من علي طبعا مثلا بي من علي ساواني غلام بو تقريبا دوانزا صال و شواندا صال و بانزا صال علي سواني خوارتي انها لرؤيا حق سوان مخوا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بيني ورؤيا كي درس تبي تجيو كوي خبري بيدا وفعلا بو شوازا بو كبير غمري خو عليه الصلاة والسلام خبري بيدا هر لزماني احمد بن طولون كيوش خاوني مصر بو روجيك پیغمبری خو علی صلوات و سلام دچا تخوی پیداله تو لري خلیکی خواردن خواردنوی کومل محدثون یان کومل محمد یوسف محمد یکبر سیانه طمس سی محمد یک محمد بن نصر محمد بن جرير محمد بن منذر کسی محدثی ام اسلامی بون قدر اخوا اسن مصر بو طلب علم نان یا پین یا پاری یا پین یا نازان چی کو زورا گرن چی جاد زناک احمد بن طول پیغمبری خو علی صلوات و سلام بین الاخوی علی تو لري تو محمد کان برسیانه یان محدثه کان برسیانه د روایتی کی ترن تاسو لکی و قربه دو علی کی محدثه تو تم منتی قسی محمد نو کی شونه کا دو زت تر پاره انی تو شونه کا شکرو یکا به مزګوت یکا به وقف نه ای حدیث مالک کومل بشرای جوانن ک خو بین را به پیغمبری خو علی صلوات و سلام هر شی وازه خوک چیرو کی تایبتی هه و شواز و یاسای کی تایبتی هه لسر او قواعد الیک لزانستی رویای هه دبی تفسیر کلی بو جوری و چونیتی بینینی پیغمبری خو علی صلوات و سلام لخوا بلام جمله خودی بینینک بشارتا الا اللهم اشتي كتابه كصفتي او النبي اجاتي بلا قال يا كش ما كش ما لقى پیغمبر انا معاذ الله اما رم ياسر كشي سر له شي عيوب رهيبه دعاتي تار دينك وتعيم وانا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون دايا دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يدنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاشتيكت بيت كديليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانيت بخويت بلش گرانيوا فرموي بلي اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا توار لسر اولايا وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: نادگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي درياو كفكان شبه لها مستيق ريسر زويدا

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق